0: Sabaha. Everybody clap.
1: Tabur, tabur.
0: Yalla yalla قوم قوم صح صح.
1: واحد طبيعي.
0: واي زحمة نغني الصباح.
1: حرك حرك.
2: هذا الهوا.
0: لا
3: تتأخر على البصمة. 46 دقيقة في نغم الصباح. قبل ثواني اوكي قبل الأغنية اللي فاتت كنت قاعد ارتشف قهوتي.
4: ترتشف
3: ارتشفها باللحظة اللي هالة دزت مسج تقول صباح الخير انا معاك. بنفس اللحظة ارتشفنا القهوة. يلا مرة ثانية كلنا مع بعض، كل واحد يمه قهوته، يمه شاي حليب.
4: لا ما وصل.
3: قولي قصتك الحزينة اللي قلتيها قبل شوي.
4: طلبت له يودي البيت.
3: هذا تعرفين اللي شاد حيله يعني انه راح اطلب عشان بس اوصل معنينا.
4: اول ما طلعت من البيت طلبت قبل 10 دقائق، كاتبين 10 دقائق.
3: وصار فيك الغلط مني ولا من الاوتو لوكيشن؟
4: مشهد حزين، مشهد حزين.
3: الحين شنو طلعتي مره ثانيه؟ زي وصلتي حد ياخذ البيت ولا
4: لا؟ لا
3: انت اخذ عليك بالعافيه.
4: نايمين ماكو حد قاعد الحزه.
3: شوفي ساعات مو كلهم اوكي يعني موظفين شركات طلبات المختلفه يعني يقول لك انا وصلت قلت للاسف زي انا مو هني انا هني ادز لك لوكيشن، وطبعا لازم تعطينا مقابل
4: طبعا. ايه يعني في طريق جديد
3: حاله انه اوكي وافق حلو، اذا ما وافق يعني خلينا بغيرها.
4: ما وافق
3: من نصيب اختك اخوك اي احد يعني
4: ما يخالف بس ما يقطع زباله
3: بالضبط. او ينحط عند الباب.
4: اي المشكله ان القطاوه عرفت يصير من نصيب القطاوه اللي
3: يمرون وما يتعودون،
4: بس ما يحبون الجبن.
3: اي شيء
4: طالبة جبن انا بعد
3: اي شيء ياكلون صدقيني يعني.
4: قطاوتنا اي كويت ما شاء الله.
3: اي يعني هم المهم يعني ينبش بالشيس.
4: انا عندي شو اسمه سؤال، انت تربي قطاوه ولا؟
3: بعد حساسيه عاليه منهم
4: الاثنين
3: يعني، حساسيه خشمي وعيوني خلاص ما قدرت ما اقدر اشوفه قدامي.
4: حتى الكلب
3: عزكم الله الكلب عادي.
4: كلب عادي
3: عادي.
4: زين شنو يعني اثنينهم يموتهم الكاكاو ولا بس؟
3: ما ادري تصدقين، بس اتذكر سمعت قصة مكسرات اذا ماني غلطان
4: موت منه. اي واحد
3: اتوقع شباب عندهم حساسيه وايد قويه من المكسرات او شيء شيء. نبحث الموضوع بعد شوي. ايه ليش ما ليش انت قاعد يعني
4: لا
3: في مكسرات اللي قاعد تكلمها.
4: تخيلت القطوه بتاكل السمبوسه اللي طلبتها.
3: طالبه سمبوسه من الصبح. انها من الجيل الطيب جدا. صباحكم الله بالخير. 46 دقيقة في نغم الصباح. اليوم اللي بنعرف شنو أغرب طلب طلبوه منك وانت مسافر. تعرف انت مسافر رايح تستانس، حاسب حسبتك، عارف أيامك وين، شنو بنسوي، وين بنروح. طلع لك فلان أو علان سواء قريب أو بعيد بيقول لك عليك أمر إذا في مجال ها تجيب لي هالشغلة. عاد شنو هذه الشغلات الغريبة؟ خبلش مع رنا. صباح الخير. شلونك؟ حياك الله. أنا وايد زين وانتي؟
5: أنا أوكي. اليوم عيد ميلادي أساسا.
3: كل عام أنت بخير
5: وأنت بصحة وسلامة.
3: إن شاء الله تكون أحلى سنة بالنسبة لك والأيام الجاية أحلى وأحلى.
5: يا رب
3: يا رب تحقق الأمنية.
4: سنة خير إن شاء الله.
3: إيه إن شاء الله
5: وأنت
3: بصحة وسلامة. رنا سمعتي موضوع حلقتنا اليوم؟
5: إيه
3: أحس عندك سالفة.
5: إيه لأني أنا رحت مباركية وأنا وجهي مفقع نوم.
3: زين
5: أنت تتخيل أنا جيت الكويت وما كان في بالي إني أروح مباركية غير آخر يوم.
3: زين
5: فالوالد الله يسامحني دقيت على أبوي وقلت له خلي رنا تروح مباركية عشان أبغى كذا وكذا وكذا.
3: شنو بهالحالة يا
5: أبوي كانوا؟ إيه يعني تبغى عود وبخور ومدري إيش ومحلات زي كذا أمور كثير.
3: زين
5: وأنا قاعد أسمع أقول طيب أنا نايمة. قلت لها طب ماما ممكن ترسل واتساب؟
3: إيه
5: قلت لها أنا دقيت عليكي ليش؟ عشان أنا سبت واتساب وتسمعي مرة ثانية. أنا لما رحت مباركية رحت نايمة حرفياً جيعانة ونايمة.
3: تمام ما منك فايدة سوري يعني.
5: إيه برا بس مني فايدة وأنا بس زي كذا. وأبوي يسألني قلت هذا اللي أمك تبغاه؟ أقول له إيوه صح أنت صادق. بعدين قلت له عادي أروح ليش تسوي ليش بس أشتري ماي وجهي؟
3: إيه.
5: مشبوس دجاج وجيته. إيه. ولما جيت وأنا نايمة سألني أكلتي؟ قلت له لا.
3: زي الأغراض.
5: طالع وجهي ماكلة. والله مو انا اشتريت، ابوي اشتراها لان انا كنت وقتها نايمه.
3: حلو حلو. لا شوفي انت علمتينا طريقه شلون نتفادى الطلبات بهالحاله صح؟
5: انا والله كنت يعني شوف والله انا عادي عندي وانا انبسطت وكنت نفسي اتمشى في البركية ترى بس ليش
3: تكون
5: وانا تو صاحيه من النوم او فيني نوم.
3: لا تقولي كويت وانت فيك نوم المغربيه.
5: ايه انا رحت انا مواصله 24 ساعه ما نمت يعني.
3: فاهمك فاهمك.

0: كذا صار.
1: يلا خيرها خيرها بغيرها خيرها بغيرها ان شاء الله. حياك الله يا رنا وكل عام وانت بخير. صباح الخير يا محمد.
2: ام محمد صباح الخير.
3: يا هلا يا صباح الانوار.
2: صباح الخير والخيرات.
3: الله يسلمكم.
2: ام محمد شنو كنا نايمه ليه الحين؟
1: هي اللي قاعد
3: تسولف. لا والله مو نايم بس ما بروح اخذ قهوتي وارجع.
1: يلا يلا اسرع سريع على القهوه
2: بسرعة عشان الارتشاف.
1: الحين اغرب طلب طلبوا منك وانت مسافره؟
3: هو طلبين بس هو من كثر ما اوهم يعني سوري عشان الوقحين انت تحسهم غريبين.
2: ابي
1: وين كنت مسافره اول شيء؟
3: تركيا.
1: عادي اقول ايه عادي لازم نعرف الديره عشان نعرف يعني.
3: بسرعة كان قايلين ان هناك البراندات في اقل سعر.
1: حلو.
3: فواحدة وصلتني قالت لي ابيش اشترين شغلة فلانية وسعرها يعني فوق الالف.
1: زين.
3: وتعرف ان واحد مسافر ان شنو
1: فلوس يعني على قد حاسب حساب ايه؟
3: ايه يعني حق مواصلات حق الاكل حق ال في يعني انا ما قدرت يعني ما قدرت اقول لها ايه لا ما عندي فلوس او ما تسمون يعني حل اقول لها ما عندي فلوس يعني
1: الف ليرة ولا الف كويتي
3: كويتي
2: زين
3: ايه واحنا يعني عرفت اللي نخص بالحسبة بال يعني يعني دينات في هني وهني وهني
1: اذا شو تهربتي الحين
3: تهربت قلت لها رحت البوتيك ما لقيته خلص
2: زين تسوين
1: اسهل شيء انا دق على المحل هذا اللي يطلع ما ادري وين
3: اي او في طلب ثاني مطر شكلي لسه واحده ثانيه مطر شكلي لسه والله العظيم
1: لسه
3: 20 طلب اي لسه لسه يعني الفرصه كلها عشان بس تحط طلباتها
1: ما شاء الله
3: يعني ايه مو هذه مو تعرف تقول سالفه ان انا بضيع وقتي عشان
1: شكرا
3: يعني
2: لا في ناس ما يعني ماكو ذوقيات في الطلب
1: ابدا
2: مفروض وايد استحي من احد مسافر اطلب منه
1: 20 شغله تقول حياك الله يا محمد
2: لسته جايبه لسته
1: احمد صباح الخير
4: يا صباح
1: النور كيف الحال
4: بخير الله يسلمكم شلونكم وش اخباركم
1: احنا زينين بنعرف الديره شنو والطلب شنو كان
4: والله طلب من خالتي يلا ان شاء الله تسامحني اني ما
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: صباحك خير خاله احمد
1: نايمه
4: ام محمد ام محمد
1: انت بتعب على روحك كيفك
4: انت ما تطلب مره ثانيه طلب غريب
1: شنو كان الطلب
4: كنت مسافر سوريا شهر 2
1: حلو
4: زين فسافرت كلها اسبوع ورابع
1: ايه؟
4: وتتصل فيني احمد عافية ابي منك شغله ايه؟ شنو اقول عبالي شيء يعني اي مكان اروح اشتريه وخلاص
1: حلو
4: ابي منك ملاس 2 متر
2: ملاس 2 متر
1: ملاس 2 متر
2: بتطلع ايه؟
4: والشيء الثاني والشيء الثاني صاج ابي صاج حديد يكون كبير زين شلون دخل دبر دبل
2: ام محمد يمكن هني في بالصفافير
1: اكيد فيه
4: لا تقول هناك بسوريا لانها حديد وما ادري شنو افضل وسويت لي قصه عليها
1: زين نروح هناك نطبخ هناك ونخلص ونرد بس
4: لا لا هي ليش تطلب على قولك هي ما شاء الله على البيت كله هي طبخت البيت اي شيء عزيمه اي شيء ام محمد ام محمد ام محمد ام محمد كله عليها
1: والحين احمد احمد احمد هو اللي بدي يربال على هالموضوع هذا كله الله يعينك على الطلبات
4: المشكله مو هني المشكله انا كل ما بسافر اروح اي دوله ما اقول حق احد حتى استاذ ما اصور
1: صح شغلك صح ترى خليك دائما كذي هني مسج واصل اول شيء حياك الله يا احمد يقول صباح الخير طلب فاطمه تقول كان ادلاغات
2: ادلاغات
1: ساعات اذا في مثلا نوع معين من محل موجود بمكان احنا
2: شيء مميز
1: قاصدينه بالضبط اخذ واحد اثنتين ما يخالف بس في ناس عاد لا لازم تروح تديب اللي تدور لي اللي على هالشكل عشان اخذي عاد في اجابات حلوه يعني بالطريقه انا متاكد يعني خلينا نشوف طلال
2: اي انا كنت بسالك انت طلال ايه؟ بس الحين انا اول شيء بسمع طلال المتصل
1: صباح الخير
5: صباحكم خير
1: اهلا
2: صباح الخير
1: طلبك الغريب ومن اي ديره
2: اغرب طلب
5: لحظة سمبوسة جبن كرافت ولا جبن عادي؟
2: جبن مكتوب بثلاثة الأجبان ثلاثة أنا عم سويته عربي
1: three cheeses
5: يا
2: يبا يا يبا
1: هي الابليكيشن
2: عربي
1: احنا بستديونا حياك الله
2: ترى حاطة بالصندوق لي برا بالشارع
5: يا بو يا ما العافية
2: الله يعافيك شنو أغرب طلب طلبوا منك انت مسافر طلال
5: خمس رنجات
1: رنجات سيائر
2: رنجات سيائر
5: تذكر هبة لودا كريس
1: أذكر أذكر اللي فرم نفسه
5: أيوة
1: وأنت بالإشارة هو يتحرك
2: اللي فيه ألوان
1: لا لا اللي يتحرك
5: لا كروم لازم يكون كروم هو ستاندرد
1: أنت تحب الإشارة
2: إيه
1: تلتفتين في السيارة يمك شنو طايح قاعد يتحرك شو تعرفه
2: أبالك أنت نوبة سكر
1: أو أنت مطاق بريك مثلا شو قاعد يتحرك
5: لا وشنو يقول لي قلتم ها
2: ايه؟
5: قلت تم
2: قلت تم بعد
5: قلت له تمين بعد آمر
1: ايه؟
5: قال لي المكان الفلاني في 5 رنقات ناطرينك تشيلهم
1: اشكرك لا
5: قلت له براس
1: ام ناطرينك
2: عاد طلال طلال مو وقته تم انت بعد تعزم وانت انطر ايش
5: السالفه انا قلت تم ما ردك قلت له حاضر تعنيت فيهم والرنق الواحد مقاس 20 وصندوق خشب
1: تدري ذكرت على هالطاري هذا
2: زين هو المفروض يشحنهم
1: احنا شلون كنا قاعد نسولف ذاك اليوم بالضبط دق على الشركه فيها شحن سهله جدا تتحمل تكاليفها انا يبهم احطهم واحب شاب ذاك اليوم قاعد يسولف احنا شلون الفنا الموضوع من واحد من الشباب داق عليه صاحبه وهو يعني مو صاحبه حتى وهو كان بامريكا قال له ابي تايرين هارلي زين تروح المحل الفلاني تجيب لي اياهم عشان اقول يعني شنو اسئله اذا موجودين ولا يشحنونهم للكويت ولا تقول لا لا ترى يكفي رنج سوري تاير الهارلي بجنطه عوده يعني بيطلع هدومه يقطهم عشان
5: ترى طلال ترى قاعد تقول عنا التواير مال السياكل بالخليج بشكل عام غاليه ليش لا مواصفات خاصه
1: زين بس مو انا اللي شاري ولا تايري انا انت روح بروحك دبر نفسك
5: طلال قول تم على اي شيء يقول لك حاضر
2: لا تقول تم
5: صباحكم خير
2: صباحك خير
1: اليوم الحلقة راح تكون حلقة اللي بفروض دمهم ثقيل ويطلبوا هاي الطلبات يسمعون هالحلقة هذه
2: صباح الخير يوسف
0: صباح الخير
2: شونك شهر الصبح
0: تمام تمام رواء الرواء
2: حلو حلو شنو أغرب طلب طلبوا منك وانت مسافر
0: قبل أغرب طلب بخصوص الحوارات كرم السامع على موضوع السكر والبنكرياس أنا عندي واحد من الشباب عنده كلبة كرم من يسمع تحط لها كاكاو تاكل تحط لها كيك كنافه تاكل يا هي تمره ما ترى على حوز
2: ما هذه كويتيه هذه
0: فيور
2: ولا هم عرفت تنزل الدق على طول شلون كذي مو المفروض الكاكاو يقتله
0: احنا مستغربين تاكل كاكاو تاكل كنافه تاكل كيك اي شيء فيه سكر تاكله ما عندها مشكله
2: متحوله
0: مو
1: هذه اساسا كانت بشر تصير عزكم الله خير
2: اي متنكره اوايد مستغربه ودي ادور اذا في شيء شيء كنافه انا اللي حارني كنافه
0: والله كنافه يا شيخ والله
1: قول لي الحين اغرب طلب ياك وانت مسافر شنو ممكن يكون
0: هو مو طلب طلب هو موقف وتصرف طلب
2: اوكي
1: اوكي قول
0: انا اجازه
1: حلو
0: طالع مسافر 3:30 الفجر يجيني فيديو كول من مسؤولي بالدوام
1: فيديو كول
0: فيديو كول
1: انزين
0: من مسؤولي بالدوام والله يوسف احنا متوهقين ومو عارفين نشغل العمليه بالسياره اللي احنا فيها حاليا
1: اوكي
0: اي انا ماخذ اجازه انتوا توكم ماخذين دوره انا ماخذ اجازه مسافر
1: زين بس بالدوام
0: غريب كان في غيري بالدوام يعني
1: اوكي بس انت غير
0: اي فكان طلب غريب فيديو كول وعلمنا شلون نشغل العمليه
1: وكنت مسافر وين؟
0: دايم
1: تايلاند اي عدال المزاج يكون وايد مختلف
2: من الواحد يكون المفروض انا عند يعني البحر الحين خلاص فاصل يعني كلش ما بيسمع
1: حيصير شو تصرفين بهذه الطريقة
2: اقول الو اوقف كذي يعني تجمدت الصورة
1: ترى قاعد يقطع يعني طب شو لي واتساب ترى السيرفس وايد سيء هني
2: توقف شي توقف وجهك بالكاميرا
1: يقول لك على طاري الحيوانات الأليفة خصوصا القطط والكلاب ممكن تتحسس او تتسمم من بعض الاكل فمثلا بعض النباتات المنزلية عندي اذا كلوها ممكن تؤدي الى موتهم حساسيتهم ثم موتهم وايضا الافوكادو القهوة الكافيين العلج اوكي العنب الزبيب البصل الثوم الكاكاو خصوصا اذا كان دارك يؤدي الى وفاتهم ايضا بعض الزيوت العطريه اللي ممكن تكون بالبيت البخور يسبب حساسيه حقهم والدخان سواء سجاير او يعني الفيب او هذيل يعني بس طبعا يعني اتوقع ما يتاقلمون
2: تاقلمون علي تاكل كنافه شو اسمه في لويسي كي الكوميديان المشهور كان يسولف مره عن عنده كلبه في البيت فهي يعني مو وايد تحبه إنزين لأنها مالت العيال وكذي. فمرة راحت كلت كاكاو فهو يعني بسرعة فتح حلجها وحط إيده داخل عشان قبل لا تبلع وطلع الكاكاو وتعورت لأنه حلج يعني دخل إيده للحلج وداها المستشفى وعالجوها وخلاص كل شيء تمام. من وقتها هي تكرهها لدرجة إن هي ممكن تعضه لأنه هو سوى فيها كذي. فهو يقول أنا أنقذ حياتك إنه يعني ليش ماكو
1: فهمها.
2: لا تقولون إن الوفي وما وفي ها يعني أنقذ حياتها وهي مهمة.
1: أنا الوفي ما قدروني بهالحالة. هلا أبو علي
6: صباح الخير.
1: صباح النور.
6: لازم أقول لك قصتي بعد شوي.
1: قول الحين.
6: أغرب طلب
1: شنو
6: اللي طلب مني؟ كان يطلب مني متى بتروح دبي فوق السنتين يسألني.

0: انت بتروح
1: شخص ما
0: شخص ما
1: اي.
0: فالطلب اللي طلبه كان وايد غريب وموجود بسوق يبعد يمكن ساعة ونص عن فندقنا.
1: زين
0: ورحت له. يوم رحت وصلت المحل يبي مكسر ديشاديش.
2: ليش
1: ماكو بالكويت
0: وماكو ما يدري كم مقاسه.
1: زين
0: جبت بس اثنين 15 دينار.
1: وات.

0: نغم صباح.
1: اي نعم وما عندي غير
0: حالة الطقس اليوم.
2: أصبح عليكم بالخير ويومكم سعيد. وحالة الجو متوقع اليوم الثلاثاء وفي الأيام القادمة، متوقع جو حار وهواء جنوبي شرقي خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعة الهواء من 10 إلى 32 كيلومتر بالساعة وسحب متفرقة. وبالليل الجو معتدل وهواء جنوبي شرقي يتحول إلى شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعة الهواء من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. العظمى المتوقع 43 درجة مئوية والصغرى تنخفض إلى 28. في الأيام القادمة متوقع باكر الأربعاء وفي يوم الخميس جو حار وهواء شمالي غربي معتدل السرعة، تتراوح سرعة الهواء من 15 إلى 38 كيلومتر بالساعة. العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية والصغرى تنخفض إلى 27. أتمنى لكم يوم سعيد. كان معكم أسامة المذن، ونرجع الحين مع نغم الصباح، ومع السلامة.

0: الشيخ البهاويت
1: معاك لين توصل مشوارك
0: مارينا.
2: 7:08 دقائق في نغم الصباح. صباح الخير. اليوم نبي نسولف معاكم عن اغرب طلب طلبوه منك وانت مسافر. ابرار وايد ودها تقول سالفتها. صباح الخير.
3: بونجور.
2: شو الاخبار؟
3: مساكم
2: زين. وانت اشوف الاغنيه شغاله وانت تدقين تدقين. والله لا اقول سالفتك تفضلي. لا ولد
4: شنو هو غرب طلب
3: اليوم؟ ما ادز لك مسج طبعا.
2: اي احسن كذي احسن.
4: قولي لنا.
2: اي خلاص ردينا 100% دوامات بعد.
3: اول شيء اغرب طرق
2: فيكم طرق.

0: parábola.
1: تطربين.
0: يلا قولي.
1: أول
0: شيء نرجع مسجات أحسن.
1: مسجاتي. والله.
0: قولي. تفضلي.
1: ما قلت بسافر الديرة الفلانية.
0: إيه.
1: أدز لي كل الأشياء لترند.
0: لترند. عشان تبي.
2: نغزة.
0: خلينا نشوف. لحظة.
1: أنت فهميها.
0: أنا أقول.
2: أي نغزة يعني.
0: كوريا الجنوبية. أنت شو تقولين؟
2: اي كوريا. كوريا صح.
0: كوريا صح احس صح ولا ابرار ولا
2: تركيا؟
1: لا لا لا لا اوروبا امريكا.
0: اوكي انزين فلابوبوات.
1: اي دوله اوروبيه ديزني تبي واتهم.
0: يعني شوف اي هذا اللي ابي منه.
1: وعندي واحد من اهلي يعطيني الكاريون.
0: من هني يعطيك اياها
1: الكاريون؟ ليش يا طلال؟
0: عشان انت ترصينها.
1: المعسل ما ينباع الا بالديوتي.
0: والله
1: اي عبدين لي اياه من الكويت.
2: لحول.
0: الله يعينك. انزين يستاهلون ولا يعني ثقل الموضوع؟ يستاهلون ولا مثقلين عليك؟
1: لا يستاهلون بس احيانا الدوله الثانيه اللي اطلع منها اكون قاطعه الفاتوره. وتصير لي شويه مشاكل.
0: فاهمك فاهمك.
1: ممنوع وما ادري شنو.
0: اي
1: كفوا علينا احنا
0: بنستانس. بعد احنا نبي نستانس شوي شوي علينا.
2: ايه. والمسافر مصروفه محدود يعني بطبع. لازم ذوقيا ما نطلب منه.
0: احولش احولش والله احولش بس يبين ما احولش.
1: خير ان شاء الله.
0: بالضبط. حياك الله يا ابرار. اني مسج يقول صباح الخير. اغرب طلب صراحه انا ما اقدر اشارك يعني بتليفون بصوتي. فاغرب طلب انطلب مني لما سافرت اجيب سردين من نوع معين.
2: ها؟
0: صدقنا معلب. ومو علبه كذا علبه. بس يعني ما قدرت أقول لا. ليش؟ لأن الشخص يستاهل.
2: سردين؟ شنو هذا الطلب الغريب؟
0: تخيلي.
2: إنترستينج. ودي أذوقه هذا اللي يبينه من برا مخصوص.
0: هذا الصوت يمكن عرفناه من لاين كينج النسخة العربية.
3: سيمبا سيمبا أنا كده بحافظ على سلامة عز أولاد أخويا.
4: صحيح ده أنا من أخوك الوحيد.
3: وده سبب كافي علشان أخاف عليه. مقبرة الأفيال مش مكان آمن عشان تروح.
4: مقبرة إيه؟ يا
3: خبر وقعت بلساني.
0: هذا الصوت اللي هو صوت شخصية سكار لعبد الرحمن أبو زهرة. أو الراحل.
2: الراحل عبد الرحمن أبو زهرة عمره 92 عام توفى أمس بعد معاناة مع المرض. طبعا هو من أكبر الفنانين اللي يعني في رصيد كبير من الأعمال الفنية. بس إحنا جيلنا دائما مرتبط فيه في شخصية سكار اللي دبلجها لأنه هو حتى ديزني صنفته واحد من أفضل اللي دبلجوا صوت سكار لأنه حتى بصمة الصوت كانت يعني ملائمة جدا للشخصية وأداها بشكل رائع. الله يرحمه الفنان الكبير وإن شاء الله الجنة.
0: إن شاء الله. من الأعمال الخالدة يمكن أمس كنا قاعد نسولف عن لاين كينج والأغاني والمقاطع خصوصا في بعض الأفلام اللي ديزني سوتها بالدبلجة المصرية مو بس العربية هي يمكن الأكثر رسوخا في ذاكرتنا.
2: طبعا.
0: وعبد الرحمن أبو زهرة أكيد يعني لعب دور وايد مهم.
2: عبد الرحمن أبو زهرة سواها بالفصحى وبالمصري.
0: نعم.
2: وهذا
0: نعم.
2: يعني من المهارات
0: الله يرحمه موهبة وراحت و يعني
2: الله يرحمه إن شاء الله مثواه الجنة.
0: 7:11 دقيقة في نغم الصباح. موضوع حلقتنا اليوم لازم نركز عليه لأن هو شيء ثقيل. هو الطلب يطلبونه منك وأنت مسافر وأنت يعني أكيد عندك جدول أكيد عندك يمكن عيالك يمكن نلتزم مع ناس معاك بسفرة تبي تاخذ وتبي تعطي بنفس الوقت
2: أو شيء ما يصير تطلبه. أنا تدري شنو صار معاي مرة؟
0: شنو؟
2: إن دوا أنا مستحيل اخذ دواء اوديه او اجيب لك دواء من برا. لا تطلب مني يعني الا ها انا متاكده ان هذا الدواء تمام. لان انا ما ادري شنو الدواء انت طلبته. انا ما ادري انا راح اوقف في المطار ما ادري شنو. فلا تطلب مني اجيب لك دواء من برا.
0: ممكن تسالني ليش راح اقول لك لان في بعض الادويه ممكن تكون ممنوعه بالكويت او غير متاحه في دول ثانيه تكون عاديه لما توصل مطار الكويت. شنو هالدواء
2: بالضبط؟ فتدري شنو انا اللي صار معاي؟
0: شنو؟
2: وانا واقفه عند البوردينج بالطابور شيء واحد شن يقول بليز هذه ادويه حق امي مريضه برا. ما اعرفه. ممكن تاخذينهم معاك بليز؟ فقلت له لا يعني انا شخص اعرفه ما راح اود اجيب دواء. قلت له لا سوري يعني ما راح اودي. كان يقول لي انا بس هذه اللي ملوت ادويه سكر بس اي احد ابي يودي. قلت له ما اشوف اي احد يمكن حد يرضى ياخذ ادويه سكر. انا ايش دراني شنو هالادويه؟ ليش ابلش نفسي
0: بقعد افحصهم انا
2: وشوف يعني هذه من الاشياء اللي تضيق

0: قلنا ينقطع الخير بالناس عشان نبي نحمي نفسنا، لأن في ناس يسوون أشياء كذي اللي هي يدبسونك.
1: هل سالفة متى صارت قبل كم سنة؟
0: هادري قبل كورونا.
1: أحس إن هذه المواقف اللي بالمطار وايد خلصت. يعطيك العافية، بس عندي بطاقتي المدنية مالت أخوي وبعطيها أنت دام رايح الديرة، راح هو شو اسمه يتقب يستقبلك بالمطار وأخذها من. لا ما أدري شنو ممكن يكون.
0: لا تبلشني.
1: لأن القانون لا يحمي.
0: لا يحمي المغفلين طبعا. صحيح؟ هو ايه والقانون وجد لحمايه ذوي الغفله.
1: صدق
0: طيب لا يقصون عليكم
1: تقولها بتبتسم ولفت وجهها راح ذاك الصواب. صباح الخير لطيفه. لطيفه
2: صباح الورد. صباح
1: اللطافه. كنت حطتنا ميوت.
2: حطيتكم هولد. مو هو ميوت
1: يعني على اخر لحظه.
0: ما هي الهقوه، ما هي الهقوه.
2: بعدين تقولون ما ادري وين رحت.
1: اوف. زين شنو كنت قاعد تسوين؟ تكلمين احد؟ تطلبين قهوتك؟ شو السالفه؟
2: لا والله قاعد اقسم الشغل.
1: اي
2: بيني وبين زميلتي. انا ما تي.
1: منو ببلش اول؟
2: من الصبح. لا انا ما شاء الله ببلش اول وحده.
1: انا ما شاء الله امدح نفسي. انا احب نفسي.
0: ما شاء الله علي.
1: انا الله يكثر من امثالي.
0: يا حبيلي.
1: قولي الحين اغرب طلب طلبوه منك وانت مسافره.
2: لا انا مع شيخه بالنسبه حق الواحد لما يكون شخص مسافر. يعني هذه سالفه بس انه اوصيك على شيء، هذا اهم حق
1: خاصين منها مسافر. هذه
2: لا اهم هم تشيلين همه انه بيب له ولا خاف يزعل ولا. فخلاص يعني الواحد رايح يسافر يريح مخه. اي رايح مخه، مو رايح علشان والله ينفذ طلبات الناس. ما يخالف نجيب على عيننا وعلى راسنا، بس لا تطلبون طلبات مستحيله. انه مثلا انا مع ريلي مثلا مسافرين، هو يمكن ما يحب ان اقعد افتر بكذا مكان ولا كذا سوق ولا كذا محل علشان ادور هذا الطلب، وانا بخاطري اجيب هالطلب.
0: صح.
2: فوايد وايد يصير ثقيل صراحه.
0: او لطيفه الاشياء اللي وزنها ثقيل، يعني يقول لك مثلا انت رايحه تركيا او دول كذي، ان يبي لي هالفستقيه وهالمنطقيه وما ادري كم كيلو. يا حليلك ما ادري كم كيلو، زين احط اغراضي.
2: لا ومشكله تشيلينهم بالطياره، لان هذول اكل يعني ما
0: تستخدمين
2: مثلا ويصير شيء ولا هذا. لا تبين عشان ما يخترب.
0: يعني لازم في ذوق، لازم في ذوق.
1: عيل اخذي هالطلب يا لطيفه. عندنا اهل هني مسج واصل من فرح يقول عندنا اهل عايشين برا الكويت، وكل ما نزورهم يطلبون منا شنو؟ نودي لهم زبيدي.
0: بس يعني والله ذو الريحة.
1: لا تعليق، الجنوب الثانية راح تعاني يعني. أتمنى لك وايد حلوة لطيفة.
2: وياكم.
1: باي باي. 220-2094 طلبي أنا كان من تايلند، لزقات البصل حق النشلة والكحة حق الأطفال.
0: شنو لزقات البصل؟
1: عجيب، يخليهم ينامون نومة كاملة من دون صياح.
0: ها؟
1: إيه هذا من زهرة.
0: زهرة شرحي لنا شو سالفة زقات البصل.
1: وإذا عندك كم واحدة منهم؟
0: إي وإذا ينامون لي أهالي شلون وضعهم مع الكبار؟
1: يبي لي إياهم خليني أجرب.
0: يعني خلينا نشوف بس بصل يطلعون ريحة ولا؟
1: اليوم
0: وضحت. شرحي لنا أكثر، الموضوع مثير للاهتمام.
1: إي لأن كل واحد فينا مر بهذا الموقف. إذا ما مريت فيه لأن أنت عندك تريك معين تسوي تطلع نفسك من هالسالفة، هم قول لنا علمنا حق المستقبل. إحنا ترى حدنا للحين هو أن المحل ما يبيع او رحت لهم ما لقيت. والحل الثاني انه الو التليفون يقطع. الو بس في واتساب، فش تقول؟
0: تعرف ناس يقولونها يقطونها بالواي انه ما اقدر.
1: احترم.
0: انا احترم.
1: احترم.
0: واحس انا شوف ما صارت معي اني قلت حق الشخص الا وحده فعلا قالت لي يبي ادويه، قلت لها انا ما اجيب ادويه. سوري.
1: وسببي 1-2-3.
0: اي قلت لها انا ادويه ما اجيب.
1: خالصين منها. يقول ارتفاع بدرجه الحراره في الكويت ابتداء من اليوم. اي ورح تتجاوز يعني يقول لك هذه الفتره يسمونها بال شنو؟
0: موسم؟
1: اي موسم الشرطين ما ادري شنو.
0: الشرطين
1: تمتد لمده 13 يوم وتمتاز بارتفاع درجات الحراره. لا هي ما تتميز بهالحاله. هي بروفا حق الياي يعني. يقول لك حتى ممكن يكون في رياح شماليه مصحوبه بالاغبره والاتربه بالفتره الجايه.
0: اغبره واتربه في فرق؟
1: اخبار تراب، اخبار يؤدي لتراب، تراب يؤدي اخبار.
0: ما ادري
1: صح.
0: خل اقول لك عن تذاكر المونديال 2026
1: مليون دينار.
0: اي تدري ان اللي قاعد يعاد بيعها اللي احنا قاعد نقول ذاك اليوم عنهم السوق السوداء ارخص من الموقع اللي موجودين موقع الفيفا.
1: واو.
0: هذا شيء وايد غريب بالنسبه لي. تراجعت اسعار الفئه الاولى من 2700 دولار ل 1300. انزين والبطوله طبعا يفرق من كل اليوم لهذيل الاشياء، يعني يوم المباراه يفرق. بس اللي راح تلاقيه بالسوق السوداء راح تلاقيه ارخص. وهذا انا اعتبره شيء غريب. ليش شلون يعني؟ المفروض ان الفيفا هي اللي تقدم السعر الحقيقي.
1: لا ليش احنا سعر السوق السوداء احنا نعادل لك اياه ونبيع لك اياه رسميا بسعر اعلى من السوق السوداء؟
0: اي ما شلون.
1: اني مسج باصل من حسين مال الله يقول صباح الخير. الازقاف قاعد يسولفون عنهم مال تايلاند كهم عندنا تخفيف الاحتقان، التهاب الصدر، جديدنا للصداع، سيران الأنف، انسداد الأنف والكحة والبلغم. أتوقع حسين راح أقول رقمك بعد شوي على الهواء حق اللزقات اللي الناس تبيها من تايلاند. حسين أول واحد يقدم خدماته مجاناً.

0: نغمس
1: طبعا كل نايم قوم قوم غسل وبدل ثيابك ثيابك
0: 94 مارينا اف ام.
2: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري، تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المحيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي يشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني، إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
3: طلال ملك وشيخ البهاويت
0: دايما نغم الصباح
3: مارينا.

0: صباح الخير. ودي تزيد نغم الصباح.
1: الواحد ليش يسافر؟ مو عشان يستانس؟ انا مقصر على نفسي بهالشهرين عشان يجمع فلوس واسافر الست ايام استانس فيهم. انتوا على بالكم اللي يسافر يكون مندوبكم.
2: ليش؟
1: جيب لي الشيء الفلاني، جيب لي حال، جيب لي ما ادري شنو، جيب لي هذا اللي يلزق على الثلاجه. انا بسافر بستانس. انتوا ليش معامليني معامله واحد يشتغل عندكم؟ سفرتي انا اروح هناك عشان اشيل همكم. انتوا شنو تبون؟
2: صح والله
1: هاي يصير.
2: بس والله العظيم
1: جيب لي صوغه. انت منو جيب لك صوغه؟ انت منو؟ أمي ما طلبت مني. ما يصير.
2: اي والله ما يصير. ابو عرب قالها من قبل ويعني عبر عن اللي احنا نحس فيه بس مستحين نقولها، لكن اليوم انتم قاعد تتصلون وقاعد تقولون كل واحد فيكم شنو الديرة اللي رحتوا لها وشنو اغرب طلب طلبوه منك وانت مسافر. على 220-20-94 هني ام عبد الرحمن تقول اغرب طلب كنت في تركيا، طلبت مني ام زوجي اناناس وما اعرف وين الاقيه، والسبب انها شافت صورتي وانا اشرب عصير فيه اناناسه فالظاهر اشتهت الاناناس. وصباح الخير. شنو الاختيارات الراقيه من الصبح؟ اهلا وسهلا يا ام عبد الرحمن. مسج ثاني يقول صباح الخير، اغرب طلب كان وانا مسافر روحي الفندق الفلاني قبل شهرين اناناسي قميصي عندهم. سألوا وينه ويبوا معاكم. هذا بالنسبة حق سليمان. يعني صباح الخير أغرب طلب، وهذا مسج طويل. جاهزة؟
3: أوكي.
2: صباح الخير طال شيخة. أغرب موقف، أعرف وحدة وصار خلاف بيننا وطاف على الموضوع أسبوع، سافرت وصلني واتساب شلونك شخبارك عافية مو تنسين كريماتي من كل شيء أبي اثنين. انصدمت بصراحة ونو كومنت، حقرتها للأمانة. مو معقولة في خلاف بالأساس ومو شيء معقول كل ما أسافر الدزيل لستة. في ناس فعلا عبالهم ان احنا مسافرين ونسوي لهم طلباتهم. المشكلة في ناس ما تحس ان اللي مسافر عشان يغير جو ومصروفة له مو لهم، الا اذا كان الشخص يستاهل طبعا فغير. اشوى ديرتنا يعني الحين عندنا ابلكيشن اسمه المساعد الجمركي، راح يساعد وايد ناس بسالفة الممنوع والمسموح. هذا شيء افضل، وبنفس الوقت الواحد ياخذ احتياطه على موضوع الادويه اللي قلتيها قبل شوي يعني.
3: بس في شغله هي ان الحين كل شيء نقدر نطلبه اونلاين من برا.
2: شكرا. وكل شيء احنا بديره الحمد لله، كل ما نمر صوب محل اوه هذا موجود منه بالكويت، في منه صدق انت ما تدري صاحبك راح يقول لك انه في منه بالكويت، فلا تستغرب.
3: اي مو موجود طلبه.
2: بالضبط.
3: ايش دعوه؟
2: كلف على نفسك، لا تكلف علي انا.
3: اي لا تكلفون على الناس، وخل اللي بيجيب لك شيء يجيبه من نفسه وهو متنقصه لك يعني.
2: اي والله. تغريد تقول صباح الخير، الشيء الغريب اللي طلبوه مني هو دواء، وطبعا ما رضيت لانه مسؤوليه كبيره. محددتكم تغريد من؟

0: من
1: انت تقولي بالكويت عند العسل عم يتغير
0: جات
1: صباح الخير وفاء تقول واحدة طلبت مني اجيب لها كيك وتشوكلت معين من سفر يعني شنو اشحنهم معي اخر شيء شلتهم بالطياره وخفت عليهم اكثر من جنطتي
0: اي انزين الكيك يخترب مو مال يعني هذه طلبها غريب بعد
1: أذكر طلبوا مني مرة السنو جلوب اللي هو الكرة هذه اللي فيها ماي وفيها معالم من الديرة نفسها
0: أي.
1: أوكي فهذه وايد وضعها حساس إذا خذيتيها وحطيتيها بالجنطة يمكن إذا صار ما صار تدمر الجنطة كلها وإذا شلتيها بالشيس هم وضعها لازم تكونين حريصة جدا فأنا حطيتها بالشيس وشلتها معاي غير شياسي وأغراضي وكانت سفرة عائلية بارتفاع الطيارة العالي جدا الضغط يزيد فبعدين وانا خلاص عبالي ان كل شيء تمام وحاط الشيس وفيها السنو جلوب ملفوف يمين ويسار شو حطها اخر فوق هذا الكبت اللي فوق كبت يسمونه ايش يسمونه
0: ما ادري اوكي كبينه
1: حاط كبينه بالضبط حاط اخر شيء هناك رحت شلتها احس ان الشيس يتقل ما ادري غريب في شيء ولا شنو شيس ماي صار
0: اوف اوف انكسرت
1: ما انكسرت بس بسبب الضغط بتسرب الماي كله
0: اوكي أي. تسرب وهي مو مكسوره
1: لا
0: واو
1: نوع مو شيء بطقه من المطار اذكر والله يعني بس شو اسوي اعطيتها حق الشخص نفسه وقلت له تفضل بس بدون الماي اللي داخله
0: كيفك
1: انت ترسها ماي من عندك
0: لكاسا دي بابل اللي الجزء الجديد اللي راح ينزل
1: اللي لمحوا عليه
0: يقول لك راح يركز على شخصيه برلين وراح ينزل ابتداء من
1: لحظه برلين مو كنا نسوي له مسلسل بروحه
0: اي حتى لكاسا دي بابل راح ينزل يكون مركز على البرين أعتقد هي لأن الشخصية الأكثر شعبية فالناس سي ها إيه.
1: صباح الخير شيخ وطلب أنا المليك اللي يطلب من أي أحد مسافر دولة ما أقدر أسافر لها بحكم وظيفتي بس طلبي بسيط دائما يكون أبي مج كوب غريب لأن بس أنا أحب أنا كولكتر مقات
0: إيه أحس إنه حتى أنا أحب لأن أحب المقات أنا وخالتي بس أحس إن أنا أبي أروح وأجيب المق
1: إيه
0: يعني أحس إن هذا المق ذكرى إن أنا رحت المكان
1: يمكن ذوقك ما يعجبني صح ولا
0: إيه يعني أنا نجيب نفسي
1: هذا من خالد السعيد هني صباح الخير ناصر يقول أقرب طلب وصلني 5 حبات سيراميك من منطقة صناعية بالشارجة وأنا رايح دبي فلان رايح ناصر رايح ما عليك أمر بس 5 حبات سيراميك
0: لو سمحت يجيب معك شقتين وصالة
1: للحين الأغرب هو السيراميك أوكي اللي يبي المكسر اللي بعدي قال سالفته
0: مكسر إيه
1: يبي المكسر لا ما في بالكويت ترى
0: مكسر 15 دينار
1: إيه ما في وبعدين آخر شيء شنو كانت زبيدي
0: زبيدي السردين
1: إيه السردين علب السردين صح طارق يقول صباح الخير أنا من سنة من السنين سافرت مع الأهل وعرفوا الناس إن إحنا في ميلان حلو رايحين ميلان بإيطاليا تعال أخذ الأوردرات هم جناط وهم عزكم الله نعل حزام من ماركة معينة المشكلة كلهم يقولون ليش مو أرخص من كذي يعني قوم دور لهم الأرخص بهالحالة
0: لا بعد روح كاسر لنا
1: إيه والله يعني أنا استخدمت الفيزا تقريبا فوق 80,000 درهم خلنا نشوف
0: يا جماعة في الواحد عنده طاقة وبعدين هو حتى لو أنتم بتدفعون له لما يرجع أنتم ما تدرون وضعه هناك ويمكن قاعد يقصر على نفسه
1: شكرا أكيد راح يقصر على نفسه
0: إيه يعني راح قاعد يقصر على مصروفه الشخصي قاعد مثلا لو توهق لا سمح الله صارت له مشكلة شنو بيقول لهم نطرق هذي لك يعطوني فلوس الجنطة
1: شوف طارق يقول أكثر من 80,000 واستخدم الكريدت كارد عشانها ف80,000 درهم يعني 6,700 كويتي لذلك أتمنى أنه قدر يجمع نقاط من مشترياتهم وكاش باك يستاهل الريال
2: هم في طلب غريب كنت مسافر مع الأهل تركيا في واحدة طلبت من أختي تبي دونر
1: دونر؟
0: والله على ما يجيبه
2: شلون يجيبه
1: يعني تشتري قبل تروح المطار؟
2: اي قبل تروح شلون تدخل الطيارة وريحة بصل
1: لا تعليق لا تعليق الله يعين المسافرين بهالحالة انت شنو أغرب الطلبات اللي جت لك وانت مسافر خلنا نسولف مع بعض

0: مش يوم اليوم. شنو اليوم من الأيام؟ الثلاثة عدل. لو في خير كان الإنجليز ما سموه تيوزداي.
1: نغم صباح.
0: إيه مو هو شو؟
2: قال عديها هالمرة وهذه آخر مرة. نسى جرحه ومرة.

غيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان. الليل.

0: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين شباب سعوديين.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
2: يومي ما يبدأ إلا مع نغم الصباح.
1: نغم الصباح ليلة 9 ونص.
3: الساعة 7:39 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير. اليوم يوم الاعترافات من الأشياء اللي احنا عانينا منها
4: يوم لذلك
3: الفضفضة. ايه انت مضطر ان انت تقول اللي بخاطرك. قول فضفض. ذاك اليوم سولفنا عن ايش كثر أهمية الفضفضة، ما تخلي شيء داخل قلبك، وانت ترى ما قاعد تألف حكي ولا قاعد تهزك تهم بناس ما لهم علاقة بالموضوع، انت بس قول لنا شنو أغرب طلب طلبوه منك وانت مسافر. بس
4: صح
3: ما أكثر ولا أقل. قبل شوي طارق قلنا أن مشترياته وصلت تقريبا ل 6800 كويتي.
4: أوكي بسبب أنه
3: كان رايح ميلان 80,000 درهم. حلو. وقال استخدمت الكريدت كارد وشي. أنا هني تمنيت أنه هو يكون عنده نقاط عليها. رد علي وقال لي طارق أوه جمعت نقاط وايد وحصلت تذكرة من وراء مشترياتهم، بس عاد ها تعال رجع فلوسك أول شيء، وبعدين يقول لك ليش التاكسي زايد. لا مالك شغلة. وتذكرت أغرب طلب. يقول من مكة كنا مرة رايحين العمرة ولقيني اتصال يبلنا وياك مطبق بالبيض والخضار، عاد تعال شم ريحة الطيارة. أنا آسف يا طارق أن أنت اضطريت تمر بهذه المواقف.
4: أحس أن يعني لازم يصير عندنا قدرة أن نقول حق الناس لا سوري.
3: شكرا.
4: لا سوري ما أقدر.
3: فرح هني دازة مسج تقول صباح الخير. الموضوع اللي نرفز أنه يطلبون منك أشياء مو موجودة مثلا عبالهم ومتوفرة بالكويت، بس برا تكون شوي أرخص
4: يعني. اي ورخص اللي ما يفرق وايد. انا هذا اللي حرني
3: بس اثقل عليك.
4: اي اللي هو يعني 50 فلس.
3: بس على فكره
4: اعطيك اياهم
3: بالضبط اللي من برا انا بدفعها بشيلها على قلبي مو انتو. انتو بيوصل لكم ذهب مذهب لبيتكم يعني.
4: وهذا قاعد يقصر من المكان من الوزن اللي انا حاطته حق نفسي.
3: وخلنا نتكلم بالاتيكيت اللي احنا نعرفه. اوكي يعني طريقه التعامل الكامل. انت الحين طلبتي مني شغله ثقيله علي ورحت خذيتها اوكي وجبتها، هل راح اتصل عليك واقول تعال استمنيها؟ نو عيب، لازم اكمل المعروف واي لي عندك واعطيك اياها. وما اقول لك اذا انت الحين مدافعت لي، ما راح اقول لك ترى صار هذا كثر راح انطر يمكن تحسين على دمك.
4: يا الله.
3: انا 220-20-94. شنو اغرب طلب طلبوه منك وانت مسافر؟
4: انا خل اسالك سؤال قريب من الموضوع اللي قاعد نسولف عنه. شنو موقفك من الصوغه؟
3: الحين الصوغة قبل كانت شيء مقدس.
4: أيه.
3: صح ما يصير. سمعتوا بيت فلان راح وما يابا سوالف ومات. انزين ريال ما يشرهون يمكن على الامور وايد، ولكن ضروري جدا انه قبل السفر. انا بوجهة نظري انا قاعد اشرايي طلب شرايي رايي يقول قبل كان سفر اقل من الحين. الحين شيخ عادي يعني بالشهر الواحد سافر مرتين سواء شغل او سفره صغيره، السفر متاح اكثر من اي وقت طاف.
4: صح.
3: لذلك انا لما يجي الموضوع عند السفر راح تلاقيني اذا كنت مسافر من زمان لما ارد مثلا اذكر بعد كوفيد لا جبت صوره صراحه الكل. طبعا اقول الكل بهالحاله منه امي وابوي اخواني عيالي
4: اي حتى الجراب يعني
3: عارفه شلون. اي بس مو مثلا خالتي الفلانيه لا عارفه شلون يعني مو نفس اللي يروحون الحج ولا العمره قبل يبون ليهال يبون لهم العاب كلهم وكذي. الحين اذا سافرت مثلا واستحليت شغله معينه شيخه قالت بس والله يفرحك شيخه لان شيخه تجيب لي بعد عارفه شلون. فهي علاقه طرديه نوعا ما عيالي اذا طلبوا شيء اذا ما طلبوا لان انا كثير السفر بهالحاله فمو كل مره بروح اقعد ادور شنو اجيب لهم شنو اجيب لهم. الحمد لله كل شيء موجود بالكويت.
4: انا بالنسبه لي ان الصوغه هي عباره عن ان انا اتنقص لك شيء ما دام اني سافرت وقلت هذا يلوق على فلان او هذا ودي فلان يجربه.
3: صح.
4: انزين
3: سواء غالي او رخيص.
4: اي هي بدت في هذه الفكره كذي بعدين كانها صارت واجب ان انا اعطيك علشان اوريك ان انا ترى متنقصت لك ومتذكرتك وما انسيتك. فصار حتى لو انا ما بيننا علاقه موده ما نحب بعض ما نشتهي بعض لازم أجيب علشان لا يتحلطم علشان ما ادري شنو. فهمت شلون؟ وأجيب تلقى ثلاث اربع جنان

0: كلها حق أشخاص أنا كلش مو مهتمة بيوم بحياتي. فأنا كشيخة يعني أنا ما عندي هذا السيستم. أنا راح أجيب حق الشخص اللي أنا حاسة إنه أجيب له. إنزين. وحتى لو شخص وايد أحبه عادي ما أجيب له. لأن ولا ما شفت شيء يعني أقول الله خليه أجيب له شيء عادي. مو لازم أجيب له. بس عندي يدتي. يدتي أحب دائما كل سفر لازم أجيب لها شيء.
1: يدات غير.
0: إيه لأن اليدة كذي اللي في بيني وبينها دلع. عرفت فهي يعني وايد تستانس انت حتى لو جايب لها كاكاو هي تستانس عرفت هي تحب كذي يعني
1: بالنهايه اللي عطوا يستاهلون ياخذون عرفت شلون بدون اي مقابل بس يعني حتى الربع يعني ترى لو تشوفي مثلا عندك 4-5 من اصدقائك اكيد في شخص معين كل مره ما يسافر لما يرد لازم بيده شيء
0: اي وبعدين يا جماعه لا تشرهون على واحد اشوف ما جاب لي صوغه ليش يجيب لك صوغه إذا هو مسافر عشان هو يستانس ويجمع طول السنة عشان سفرة الصيف
1: في حالة واحدة أي. إذا صادف عيد ميلادي الفترة اللي هو مسافر وإحنا متعودين إني بهدايا حق بعض
0: أوكي ما في مناسبات
1: هذه غير
0: حالة استثنائية بس هي كل مرة بيسافر مثل ما قلت كل مرة بيسافر بيجيب والناس قاعد تسافر وايد
1: هم صح هم كان أحمد سعد أحمد سعد صح
0: شنو يقول
1: يقول إن اختياراته هي شنو اختياراتي مدوخة حياتي
0: لا مدمرة حياتي
1: مدمرة حياتي خصوصا بعد اعترافه عن انفصاله عن علياء بسيوني اللي هي زوجته الأخيرة طبعا خلينا نشوف أحمد سعد كيف تزوج في حياته زوجته الأولى هي لبنى بيومي تزوجها ب 2006 انفصلوا ب 2011 حلو الثانية ريم البارودي تزوجوا ب 2017
0: لا
1: وانفصلوا كذي
0: إيه؟ ريم البارودي
1: عشان جيت قلتي لا لأن ما مداهم يعني إنزين الزوجة الثالثة بهالحالة هي سمية الخشاب
0: إيه؟ شفت طريقتي وأنا لا ريم البارودي ناصر حبة
1: حشة في حشة الزوجة الثالثة هي سمية الخشاب تزوجوا ب 2017 طلقوا ب 2019 آخر زوجة كانت علياء بسيوني اللي تزوجوا في 2021 وانفصلوا ثلاث مرات آخرهم اللي بالأسبوع اللي طاف لما قالنا يا جماعة مديرة أعمالي هي مو أم عيالي أنيمور فيعني هذا أنت يا أحمد سعد توقع أحمد سعد يعني تذكرين يوم راجعنا أول إصداراته وحاشتني عيونك تذكرينها شغلنا ذاك اليوم اللي كنت أتذكر كنا يعني كانت بدايات مارينا أفان في 2005 الأغنية نزلت 2006 فلما سمعتها جزر فيني هذا أحمد سعد شفت التصوير هذا أحمد سعد
0: كان شخص مختلف
1: كان عنده قدلة وشعر وكذي يعني
0: بس كان كذي داخل عليك بشخصية الطربي ثقيل
1: هو صوته حلو
0: اي بعدين بنيت شخصيته ما ادري وين راحت
1: كان يقول هذا الدراما مالكم هاي مو فايدتني
0: اي ما قام يبيع
1: خلنا نضحك وايد احسن فأحمد سعد يعني اتوقع الشهر خصوصا كم السنة اللي فاتت يتلى أضعاف ما هو كان يتمنى
0: صح صح
1: مخيف
0: واللي بيع طبعا اللي بيع خلاص اللي شنو اللي تلعبه تكسبه ولعبه
1: ما أدري تعرفين ليش أنا ما أعرفه هلا أبو علي
2: هلا طلال على طاري موضوع السفر في واحد من الشباب طلب مني كنا مسافرين دولة قال لي
1: لحظة ايش كثر أبو علي يطلبوا منها
2: اي وايد
0: اي حسين أكيد مسافرين دولة مو مسافرين كوكب
2: ما أبي أقول اسم الدولة.
0: إنزين.
2: زين. فطلب مني إني أجيب ويا جنطة. فقال لي عندي وزن وما أقدر. قلت له بس عندي شرط. استحيت أرده. قلت له أفتش الجنطة.
1: صح. إحدى الدول الأوروبية يمكن.
2: إحدى الدول الأوروبية.
0: تدري من حقك من حقك.
1: حقك تمام.
2: قال لي من حقك. يمكن أربع مرات فتشتها.
0: إيه من حقك.
2: لا شو ما في.
0: لا إلا من حقك. أنا ليش أدخل في.
1: هني نرجع حق شنو؟ القانون لا يحمي اللي كان مفروض يكون مغفلين وليس بمغفلين يعني
2: قلت له هذا شرطي أفتشها بس الجنطة كانت كلها كتب ما ليش
0: هو بعد فيها
1: قارئ
0: شايف كتب من هذه
1: شوفي واحد من اثنين قارئ ها
0: ايه؟
1: أو يكون يستخدمونهم وايد حق التصميم والسوالف فيأخذونهم يحطونهم يعني كديكور ديكور ديكور مكتبة لكن ايه؟ سعركم وايد رخيص
0: بعدين على فكرة اللي يبون كتب من برا اللي يوصلون على كتب حاولوا إنه ما تكون عدد الكتب كبير مو بس عشان ثقل وكذي لأن في عدد معين إذا زاد عنه راح تحتاج ترخيص من الإعلام
1: تفضل.
0: يعتبر كأنك شاري فعدد الكتب اللي تطلبونها من خلق الله هم لازم يكون محدود لأن راح توهقون الناس هم بالمطار مو تقول والله هذه أشياء مو ممنوعة
1: صح.
0: نفس الشيء يعني
2: لا أنا فتشت حتى الأوراق
0: والله برافو والله برافو من حق في ناس يستحون
2: لا لا أنا قلت له مهما يكون فتش أنا دولة أوروبية
0: أي وإن خصوصا شنو تدري إن مثلا شنو يعني وعندك ثقة فيني يعني شنو أنا بسوي يعني
1: خلاص أنت شيلها
2: لا لو قايل لي كذي كان أقول لا أنا في شيء يعني راح
1: بالضبط هني مسج وصل من دلال على موضوع حلقتنا تقول بس يدرون إن بروح تايلاند تقول لستة طلبات كريمات سوالف تيك توك اللي حرمي كل الأشياء في أكونتاتهم

0: هل لا توفرهم بالكويت؟ المشكلة أن فيهم وزن وايد.
1: أتذكر في واحدة كانت قاعدة تتحلطم بتيك توك إن هي رايحة تايلند وحماتها يعني أخت ريلها طالبة منها رموش انزين وكمية رموش يعني يبي لنا هذيل مو موجودين إلا بتايلند انزين وتقول إن يعني الرموش وايد يعني لو بالكويت انقطها من كثر ما هي رخيصة يعني سيئة الإنتاج فليش أنت هذا وبعدين كانت ترجع وقالت لها ترى اللي بالكويت احسن عشان شي ما خذيتش لان اشوف جودتهم مو زينه
0: طبعاً.
1: وطقت زعله انت ما تبين تجيبي لي وانت قالت لها انا يعني حمايه لك ان يعني جودتهم سيئه
0: ما تشوفين شر انا احس ساعات هالمواقف ترى فلتر من الحياه عشان تعرفين طبيعه هذا الشخص وتقولي له ثانك يو
1: اي بس المشكله وين ان مثلا هذه حماتها يعني تسوي مشكله بالعائله
0: ما
1: يعني.
0: نقدر ننحاش منهم الساعه 8 ل 10 بنغم الصباح اخبار الديره بعد شوي.

0: Yes. 5, 4, 3, 2, 1.
1: انت تسمع نغم الصباح.
2: نغم الصباح من 6:30 ل 9:30.
0: مارينا اف ام.
3: في اي وقت واي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: ما جي إعلان واحد بس.
5: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
1: نغم الصباح.
6: صباح الخير، اليوم الثلاثة 12 مايو،
7: درجة الحرارة الحالية 26 وراح توصل 36.
0: أخبار الديرة.
6: أعلنت وزارة الإشغال عن إغلاق مؤقت لطريق الدائري السادس من المسيلة باتجاه الجهرة من الساعة 12 ليلا إلى الساعة 6 صباحا فجر غد الأربعاء.
7: أعلنت وزارة الصحة أن الوزارة تتابع عن كثب مستجدات فيروس

0: فيروس هانتا من خلال مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وقالت أن مستوى خطر المرض وتفشيه داخل البلاد يعد منخفضاً في الوقت الراهن.
1: أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت أن فترة تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت إلكترونياً للفصل الدراسي الأول 2026-2027 للطلبة الكويتيين المستوفين لشروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأمريكية، وكذلك خريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها لخريجي مدارس دولة الكويت فقط، ستكون اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 يوليو الساعة 12 صباحاً وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 من يوليو الساعة 10 صباحا.
0: وفي آخر خبر من أخبار الديرة، أكدت الهيئة العامة للبيئة أن منطقتي الحيشان والرجدان تعدى من المناطق المحظور الصيد فيهما منعاً باتاً وفقاً للأنظمة واللوائح البيئية المعمول بها، وذلك خلافاً لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
2: أخبار الديرة مارينا.
1: الساعة 8:05 بنغم الصباح، كانت هذه أخبار الديرة. شو الأغنية تقول؟
0: شدورين يا أم أحمد.
1: أتوقع أن في قصة عند أبو سلطان قريبة من شدورين يا أم أحمد، لأن صبحكم الله بالخير. أغرب طلب كان طلب إبرة ماكينة خياطة. كنا في دبي ومعي اثنين من ربع،
0: صح؟ طلب وايد غريب.
1: افترينا دبي كلها لمدة 3 أيام بس ندور هالإبرة. زين، اللي حرمت أسافر معاهم اللي يحصون هالإبرة اللي كانوا طالبينه.
0: وين تشي الإبرة؟
1: بالضبط أم أحمد قاعد تدور على الإبرة. ظهر
0: ليش؟ شنو مميز فيها؟
1: ما أدري، هني الغرابة في الموضوع، كلها إبرة
0: غريب.
1: إبرة خياطة
0: وهم ما لقوها بعد، يعني شوف ندرة.
1: افترينا يقول 3 أيام هني. صباح الخير الصوغة، هي كمان قصة لحالها. أنا بس أرجع من الأردن ما يظل زعتر جميد ولا أي شيء ينباع عندنا إلا بيبة. الخلاصة ما فيني أجيب صوغة شيء تذكاري، لا لازم صوغة من أكلاتنا وكلها وزن ومعاناة. توكم بطل الراديو، أنت قاعد تسمع سالفتنا اليوم عن أغرب طلب طلبوه منك وأنت مسافر.

0: جمع هول دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت تحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بمسطونس وشايف منظر من زوقي

0: نغم الصباح
1: الساعة 8:30 نو 8:03 دقائق طبعا في فرق بين هذين الاثنين 8:03 دقائق صباح الخير بسولف لكم عن شيء قاعد يتم التحضير له وراح يكون متجهز حق يوم الخميس الجاي اللي هي مسرحية هرقل هذه المسرحية اللي هي مختلفة تماما عن أي شيء ممكن تكونون شفتوه ليش؟ العنوان هرقل هي ملحمة من روح اليونان ولكن بنكهة كويتية نفسهم اللي أنتجوا زرقون والمصباح السحري بالتعاون مع أورنج و NCIG و إنفيزيبل إنك كلهم تأتيكم هذه المسرحية برؤية فنية ما لها مثيل في العالم العربي تجربة بصرية جديدة
2: لأن, إيه؟ لأن هذا الفريق الكويتي شاركوا في مع والت ديزني في تصميم مشاريع عالمية مثل أفاتار وغارديان أوف ذا جالكسي فهم اللي قاعد يشتغلون على مسرحية هرقل
1: بالضبط الحين الرؤية الإخراجية الإبداعية للمخرج القدير نجف جمال مخرج رائعة علاء الدين وفي أسامي كبيرة راح تكون على هذا المسرح منهم هيفاء عادل خالد أمين لولو الملا فيصل عميري بشار الجزاف محمد الكاظمي مريم شعيب علاء الهندي علي المهيني بدر البكر وشهد أشكناني
2: عدد كبير من الفنانين ويعني كل واحد له جمهوره
1: أكيد.
2: تحس هذا الانتاج حتى الانتاج الموسيقي انتاج ضخم ومبتكر الانتاج الموسيقي الفنان دافي فحس انه يعني اوكي هي ملحمه يونانيه لكن بروح عصريه جدا
1: كويتيه جدا التصوير البصري بين الحضاره اليونانيه واللمسه الشرقيه الاصيله في الازياء والديكور وتكنولوجيا توظف شاشات وديكورات بمقاييس عالميه هالمره شيخه الجوده يقول لك مقارنة بأعمال ديزني وهوليوود ويعني هي مناسبة لكل الفئات العمرية
2: أي عمل عائلي مصمم عشان يكون كل الأعمار يقدرون يحضرون له مو أطفال بس ولا أكبر بس يعني هي عمل عائلي حتاخذ العائلة وتقدر تروح وتستمتع بالعمل
1: بالضبط مسرحية هرقل راح تكون ابتداء من 14 مايو يعني يوم الخميس الجاي على مسرح دار المهن الطبية فيعني الأمانة على كم التفاصيل اللي ذكرناها قبل شوي شيء ما يتطوف خصوصا انها عائلية
2: الكل اعتقد ان في تصنيف مسرح عائلي الحين اللي هو مو بس مسرح طفل ولا مسرح كبار فقط في الحين يمكن عندنا تصنيف مسرح عائلي للكل يقدر يحضره ويستمتع فيه.
1: وهذا الحلو في الموضوع ان الكل مو يعني انا رايح عشان اجامل والله مثلا عيالي موديهم ولا رايح عشان فئه عمريه معينه هذا بالنسبه حق
2: لا تزون عيالكم مع شغلات الاماكن عروض مهما كان العرض شنو هو
1: حلوه الذكريات بينكم انتم وعيالكم
2: اي السالفه مو ترى في ان انا يعني الياهل بيستانس الوقت جزء من التجربه اللي هو يعيشها انه هو يشوف قاعد تضحك معاه يشوف يعني
1: شو اللي ضحكك
2: انا رحت وانا صغير مع ابوي هالمكان فيحس ان في بناء ذكريات معاك تواصل شخصي معاك فلا تنسون الشغاله مو هي اللي بيبي يبني ذكريات معاها
1: تماما الساعه 8:06 دقائق في نغم الصباح ذاك اليوم سولفنا عن اهميه الفضفضه الحين الفضفضه عباره عن انت تقول الشيء اللي مضايقك وتتكلم عنه بكل راحه مع شخص يفهمك ما راح يحكم عليك لكن حلو الواحد يقول شو اللي زعله يعني مثلا أنا وزميلي أنا وأخو أو أخت أنا أو صديق الواحد لما يفرغ تهدى نفسه يساعد على التعافي أسرع من أنه لا أنا مو طبيعي أن أنا أتكلم صدق وايد أعرف ناس مو طبيعيين يتكلمون وكبتوا داخلهم لين تحولت المشاعر هذه إلى بعيد الشر عنكم أمراض فعط مشاعرك الحالية اسم لا تسميها بس أنا مو حاسس بشعور حلو لا سمها مثلا أنا انخذلت سمها أنا مقهور مجروح هذه المشاعر بس تسميها راح تعرف تفرق بينها وبين أشياء ثانية
2: في على الإنترنت ويل اللي هي الدائرة هذه فيها كل أسامي المشاعر مفيد جدا إنك تأخذها وتطالع وتقول أنا أحس بكذي كذي كذي لما تسمي الشعور تقدر تفهمه أكثر عشان تقدر تتجاوزه أحسن
1: تماما بنفس الوقت يقول لك الركض أو الرياضة بشكل عام خصوصا الأوزان أو أحيانا الواحد يصرخ بمكان مغلق مو بمكان عام رجان هذه كلها أشياء تفرغ الغضب بدل لا تحاول ضد نفسك أوكي أذكر جتني فترة كنت وايد مضايق الموقف صار أو موضوع اللي كان وايد مضايقني ب2017 وكانت أول مرة أركب فيها جيتسكي
2: أوكي
1: شنو علاقة هذا بهذا أنا أقول لك كانت حزة الغروب وأنا دايس بالجيتسكي بروحي ما معي أحد زين وربع يعني حواليني أكيد بس أنا دايس والشعور المحلو اللي كنت أحس فيه قعدت أصرخ بنص البحر اللي أكيد ما حد سمعه زين، بس أتذكر شعور وايد حلو كان
2: طاقة داخل غضب طلعته
1: وقطيتها بالبحر.
2: حلو حلو.
1: فهذه بعض الأشياء الواحد يقدر يسويها، لأن الحياة ترى ما أقولك صعبة ولا سهلة ولا عادلة ولا ظالمة، أقول لك إن الحياة فيها أشياء لازم نعرف نتعامل معها.
2: زين، والخير اللي سويتي أهم قطيته بالبحر ولا لا؟
1: نروح حق
2: غنيمة. صباح الخير غنيمة.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: انقذينا. شلونك؟
2: هلا هلا بالغنايم.
1: سمعت السالفة اليوم عن شنو قاعد أسولف؟
0: إيه
1: عن جمعتها يا أقول قصص ها؟ لا مو الغضب.
0: لا من غير ما يبنى قصص.
1: أقول مو الغضب، أنت داشة متأخر.
2: لا شنو أغرب طلب طلبوه منك وأنت مسافرة؟
0: أغرب طلب؟ كل الطلبات اللي يطلبونها يعني تقريبا أنا أطلبها.
2: يعني مو حاسة أنها طلبات غريبة؟
0: إيه إنه شيء عادي، بس ساعات يكون في شيء يعني يلا عادي.
2: مثل؟
0: دوري لي أبي الكاكاو الفلاني للمكان الفلاني.

0: مقطوع من الكويت
1: ومقطوع من عند الحجية اللي تطلع الكاكاو من الشجرة.
2: لا وازاي يصير فيني اني انا اذوب الكاكاو؟ لا اشتري الحبة. لا ما راح اشتري الحبة ولا راح اشتري الكاكاو وراح اقول ما لقيته.
0: شوفي غنيمة، في طريقة ثانية للتعامل مع هذه الطلبات الغريبة. بو فهد داز مسج يقول كنت مسافر تايلند، اطلبوا مني شباصات من الحي الصيني. الحين بو فهد رايح، بو فهد وشباصات ملاقين على بعض على فكرة. رحت ازحم منطقة بالعالم ما جبت لهم، لكن بعدين لما رديت الكويت رحت لمباركية عبيت شيسين شباصات بخمس دنانير ونفس اللي بتايلند.
1: صح،
2: شفت هالحركة وفي سواها فيني.
0: شلون؟
2: كنت طالب انا اللي سافر يقولوا لي شنو تبين؟ شنو انا اطلب؟ يعني كوب.
0: تبين شنو؟
2: كوب او فنجان.
0: كوب اوكي.
2: كوب او فنجان.
0: اوكي.
2: بس هذا طلبي بس.
0: بسيط.
2: اي فعندي اخوي العود في نفس هالطريقة فيني. فكن يوم سافرت ألمانيا يقولي يبي لي كوب. طبعا مثال الكوب كوبين
0: مو غلط.
2: اي يب له كوبين.
0: اي
2: راح هو هولندا واسبانيا ترى يقول له يب لي كوب من هناك.
0: حلو.
2: لان انا حبه يجمع الكوابة. طبعا ما ياب لي كوب. سوى راح لمباركية ياب لي كوب.
0: ازاي على نفس الديرة اللي تبينها
1: سلمت لمباركية مع الصغار؟
2: ومشكلة الكوب اللي جايبة أنا كنت لامحته بالمباركية عشان أطالع قلت الله خوش كوب.
0: خوش كوب بالمباركية.
2: إي ترى يقول لي عجبت أنا أدري من هالشيء راح يعجبك. قلت له أنت ماخذه من المباركية من هالمكان؟ سكت ولا كلمة. يقول لا قلت له أنا شايفته مرة يمه. قلت له ما تزدعي بعد ما راح يجيب.
0: بالضبط نقطع العلاقات. العلاقات التجارية.
2: ما قمت أجيب له.
0: ما في تبادل.
2: أقول له اللي يجيب لي بجيب له خلاص.
0: بالضبط بالضبط. اللي تعنى لي أتعنى له.
2: أيوه.
0: أتمنى لك يوم حلو. حياك الله. أهلا وسهلا. وصينا غنيمة إحنا نجيب لك عادي لا تشيلين هم هالأمور هذه. أنا أحب الموسيقى.
1: ليش؟ نشطة؟
0: كنا قاعد نسولف عليها بس حسيت إن أبي أعطيها مجال تستاهل. بدر.
3: هلا طلال صباح الخير.
0: صباح الورد شلونك؟
1: صباحك خير.
3: سلمى
0: الحمد لله
3: صباح الخير.
0: كيفك؟
3: صباح الخير
0: ابو علي. اهلا اهلا اهلا ابو علي سلمون عليك من بعيد. بدر انت الجوزائي صح؟ انت الجوزائي صح؟ اي اي اوكي عشان شي دائما تسمعون على بعض. عطني اياها اغرب طلب طلبوه منك وانت مسافر. بس قبل لا تبلش لازم اقول حقيقه، كل اصدقائي الجوزائيين سواء انا متعرف عليهم امس او اعرفهم من سنين عندكم احلى طبع. انتم اكثر ناس تحبون تجيبون صوغة أو هدايا بدون أي مناسبة.
3: طحت على الجرح.
0: إيه فالحين بما أن أنت هذا الشيء يطلع منك من طيبك شلون استغلوك يا بدر؟
3: أنا أقول لك أول شيء أغرب طلب انطلب مني بس ما كان بالسفر هني بالكويت.
0: زين.
3: أيام كورونا الله لا يعين.
1: الله لا يعين.
3: إيه أيام الحظر الكلي أنا كنت متصور.
0: إيه.
3: في جهة حكومية نوصل أدوية.
0: حلو.
3: الكبار السن.
0: صحيح.
3: أيام رمضان في منطقة من المناطق أنا كان عندي أنا بوصل لهم أدوية. رحت البيت. باقي على أذان المغرب تقريبا ساعة ساعة ونص.
0: أوكي.
3: قلت آخر طلب إني أنا ودي يم بيتنا يعني يم المنطقة. قلت أودي الطلب أوصل الأدوية وأطلع أروح البيت. باقي تقريبا ساعة ساعة ونص جاء على أذان المغرب.
0: اوكي.
3: المهم رحت وصلت الأدوية وطلعت. توني طالع من المنطقة، توني طالع من الفريج يعني، ما طلعت من المنطقة. ولا داقي تليفون نفسه مال البيت. ردت يعني عمرة عودة الله يعطيها الصحة والعافية كانت تقول يما أنت توك الحين أنت وصلت من الأدوية وجزاك الله خير.
0: كانت
3: تقول أبي أطلب منك طلب.
0: زين أمري.
3: إي كانت تقول أبي معجون طماطم.
0: ناقصها معجون طماطم.
3: ايامها كان خبر كلي ما ما ايه والجمعيات مسكرة.
0: صح.
3: قلت لها حاضر.
0: صح.
3: انا اروح البيت.
1: رحت البيت مو الجمعية.
3: البيت ايه مسكرة الجمعية ما كان في جمعية ايه يعني بقف ايه كان سكر الجمعية مبكر شوي. كان اروح البيت واخذ لها معجون طماط وارد مرة ثانية. دقت علي كانت تقول لي زاد خلص من الفطور. قلت لها والله ما اخذها من البيت والله.
0: يا حلوة يا حلوة يا حلوة. جزائي جزائي شنو اقدر اقول؟
1: يا حلوة.
3: اي بالنسبة حق الصاغة انا بالنسبة لي الصاغة شيء ضروري يعني شيء ضروري. اي مكان اروح له لازم اخذ يعني طبعا هو اسماء معينة او نقول اي علاقات معينة اصدقائي يعني حتى ربعي بالدوام لازم اخذ له مسيرة حتى لو كان شيء بسيط. حتى لو كان شيء بسيط اقلام شو اسمه

0: التحف الصغيره هذه
1: الملابس كل شيء
0: كل شيء يعني وبعدين وانا رايح وانا راد يعني يعني لازم مثلا يقول راح مكان عندي صديق هناك احب ادري انه هو يحب شيء معين اخذه معي لازم اخذ له شيء يعني انا عندي متعه ما تنوصف اني انا اشوف رده فعل اللي انا اعطيه
1: اللي قدامي قاعد ياشر والله صح والله صح
2: في ناس معينين يعني ناس معينين ولا ما يفرق معك كل الناس لا لا لا ودك تشوف
0: انا ودي طبعا هو بشكل واستانس على شيء ثاني بعد ما ادري توافقني ابو علي ولا لا
1: قول
0: احب اللي يطلبني يعني احب ان اللي يطلب لانه يبي مو عشان يستغلني
1: قاعد تسمع الصفقه من بعيد
0: اي يعني احب اللي يطلبني مثلا الحين انت الحين تقول بتير فيها اشياء معينه ما تكون الا موجود بمكانها لما تقول لي والله طلال ولا حسين ولا شيخه في شيء ثاني فلاني موجود بمكان فلاني مو كتب لي استانس اروح متعتي
1: كلش مو ثقيل عليك
0: احط من البروجرام اني انا اروح ادوره واذا دورته الانتصار لي مو حق اللي اخذته
1: الله كثر من امثالك يا بدر
2: وي بدر الحين متصلين كلهم ودهم رقم بدر
0: امسح
1: تلفوني اتمنى لك حبيبي اهلا وسهلا 220 20 90 4 سمعي هالقصة الغريبة
2: قل لي
1: كنت رايحة لندن وهالإنسانة طلبها كان انها حولت بحسابي 50 دينار وقالت لي اشتري لي اللي يطلع لك من هالمحل اللي شعاره لونه ازرق بدون ما نقول بس اهم شيء انه يكون دوفي سرير واحد اللي هو شرشف حق سرير واحد
2: أوكي.
1: طبعا رديت قلت لها 50 دينار من هذا المحل هذه جنطة كاملة آسفة ما أقدر رديت لها فلوسها يعني هي كانت ناوية على أن أنا أحولش مبلغ كبير أبهرج بالمبلغ
2: أي.
1: عشان يعني تقولين حرام اشتري لها شيء واحد خلي بلها وايد منه
2: أوكي. لحظة أنا لأنه ما أعرف شنو هو المحل فهل 50 هذا شوية ولا وايد
1: محل كان وايد بلندن بعدين بطل بالكويت ناقص اقول اسمه
2: هذاك اوكي اللي زحمه عليه
1: اي فيعني قالت لا شكرا بسلطان يقول الظاهر ربعي كانوا
2: هذه موصيه على هالمحل دعوه
1: شفت شلون بسلطان ممسع يقول ربعي اللي فريت معهم ثلاث ايام ندور على الابره اللي ما لقوها بدبي
2: لقوها
1: الخياطه لا يقول ظهر ربعي كانوا جزائريين عشان شي راحوا الا يبون مطلوب صديق جزائري باعلى سعر من ابو محمد على 220 20
2: سين سو سوري
1: قول لي الارقام
2: 220 20 90 4
1: زين تدرين لو كنت مو قالتهم
2: لا
1: كان خصم والله
2: انا لو افكر في الرقم راح انساه بس لما يعني
1: أتخيله.
2: لا اعتمد على عقلي الباطن وهو حافظ
1: عقلك الباطن 8 17 دقيقه في نغم الصباح

0: نغم الصباح.
1: وأخيرا رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: ما جي إعلان واحد بس.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: انت تسمع نغم الصباح.
5: نغم الصباح من الستة ونص لتسعة ونص
6: مارينا FM.
7: تعال سمعت عن
8: شلون تعرف إذا أنت عبقري؟ الباحثين وصلوا لطريقتين يقدرون من خلالها بأن يحددون إذا الشخص يعتبر عبقري أو لا. الطريقة الأولى هو اختبار Intelligence Quotient والمعروف بـ IQ. قالوا الباحثين إذا حقق الشخص فيه 140 نقطة هذا معناته بأنه فائق ذكاء. لكن أشهر مؤسسة لاختبار الذكاء قالت أن اختبارات الذكاء وايد ومتنوعة، وإذا جبت باختبار واحد مجموع عالي هذا مو معناته أنك بتجيب بكل الاختبارات نقاط عالية. أما الطريقة الثانية والأبسط وهي بأن الشخص يكون مبدع وايد في مجال معين مثل الرسامين، الكتاب، الأشخاص اللي يقدرون يحفظون بسرعة، والناس اللي يتعلمون أكثر من لغة، الشطار بالمعادلات الحسابية، والبارعين بالمجال الطبي والعازفين، بالإضافة إلى المحامين والشرطة اللي يحلون قضايا صعبة. لكن في سؤال الكل يفكر فيه وهو هل الإنسان ينولد عبقري ولا العبقرية شيء مكتسب من الحياة؟ الإجابة هي الأثنين. لما يكون الشخص من صغره يسأل وايد وعنده فضول بأنه يعرف عن كل شيء هذا معناته أنه بباله أسئلة وايد، وهالنوعية من الأشخاص يعتبرهم الباحثين بأنهم عباقرة. وفي أطباع أو ميزات تعتبر من الميزات الأساسية بالشخص العبقري تلقاها في الناس وصنفوها العلماء، وهما الشخص اللي يعاني من القلق، الشخص اللي حاتي وايد هذا معناته أنه شخص خياله واسع جداً، فدايماً ينصحون هالشخص بأنه يوجه تفكيره لحلول المشاكل أو يطلع أفكار إبداعية. الميزة الثانية الناس اللي تكلم نفسها وايد، سواء بينها وبين نفسها أو حتى لما تكلم نفسها وتطالع المنظرة، هذا دليل كبير على أن الشخص قاعد يفكر بالشكل الصحيح. وقالوا الباحثين أن هذه الطريقة تساعد الشخص على تصفية ذهنه والتفكير بشكل صحي أكثر. هل أنتوا من الأشخاص اللي دايماً ينسون وين حطوا أقلامهم أو مفاتيحهم أو تليفوناتهم أو نظاراتهم؟ لمعلوماتكم ولحسن حظكم هالميزة تدل على العبقرية، لأنه يوضح بأن هالأشخاص يفكرون بأشياء وايد مهمة. أما الأشخاص اللي اهتماماتهم بالأزياء جداً بسيطة وما تهمهم المظاهر يعتبرون من العباقرة، بالإضافة إلى العسماوية والناس اللي يحبون القراءة أو غيرهم اللي يستمتعون بالمنافسة مع الناس أو حتى يتحدون نفسهم، كلهم يعتبرون عبقريين.
9: يلا صباحة شو الترتيب اليوم؟ شو الترتيب؟
2: نعم الصباح مريم.

0: نغم الصباح
1: حين وعمان يا بلادي الغالية.
2: سلطنة عمان ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
0: باجي إعلان واحد بس.
3: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و 8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
0: نعم الصباح
4: طلال ملك وشيخ البهاويت
0: معاك لين توصل مشوارك
4: مارينا.
5: تمام 32 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير، اليوم قاعد نسولف معاكم عن أغرب طلب وصل لكم من ناس تعرفونهم ما تعرفون معدل، بس أنتوا كنتوا مسافرين وعلى أساس هذه الطلبات الغريبة. لحد الآن سمعنا من أغرب الإجابات، يعني من 6:30 من بلشنا البرنامج للحين وإحنا قاعد نسمع إجابة أغرب من ثانية، ولكن اكتشفنا أن في برج واحد عادي عنده أن طلبوا مني اللي تبونه حاضر من عيوني، إذا ما طلبته أنا راح أجيب من نفسي، ألا وهو برج الجوزاء.
6: أنا راح أتكلم ليش الجوزاء يحب يعطي هدايا، يستخدمها رسالة. الجوزاء غالبا يحب يخلي الناس تبتسم وتحس فيه.
5: حلو،
6: حسوا فيني.
5: حسوا فيني، موجود أنا موجود هني.
6: عنده فضول يبي يعرف كل واحد شلون يفرح.
5: أوكي.
6: كريم مشاعره. يمل بسرعة فيستخدم الهدايا تجديد للعلاقة، فيشوف ردة الفعل. طبعا يحب يكون مميز بعيون الناس. وإذا تعلق بأحد راح يكون مارد حقه. فأي شيء راح أسوي لك حاضر.
5: عجيب.
6: إيه، فالجوزاء يعني يستخدم هالشغلة هي عشان يجدد العلاقات بالنسبة له.
7: فالجوزاء كل يوم يجيب لي هوت شوكليت.
5: شفت شلون؟
7: كيوت.
5: بدون ما يقول لك أبي سمبوسة منك مثلاً.
7: أي. ولا مرة قال لي أبي سمبوسة.
5: أو كروسون مثلاً يعني. شنو الحين غير سمبوسة وكروسون اللي جايين؟
7: لا يعني.
5: شنو عند المنيو مال شيخة ممكن
7: ينوكي يوصل؟ منيو الصباح هني إيه لما أداوم. أي. بس هذا. مرات ما بياكل. لا تذكر يوم جبت بانكيك. أنت زفيتني. الشكر راح يرفع الشكر.
5: لأن الشكر يرفع هذا.
7: وبعدين شنو صار؟
5: ويطيح بعدين.
7: الشيء اللي حذرتني منه طول الوقت.
5: عن تجربة. عن تجربة.
7: بس والله هذا اكتشاف جديد عندي.
5: تبين الأسوأ؟
7: ها.
5: شيء بارد.
7: شيء بارد.
5: شرب شيء بارد. مثلاً قهوتك باردة خلت تكون. وقدمي البرنامج. تلقي وأنت قاعد تسولفين مرة واحدة. تنقبض الحبال الصوتيه.
7: انا تمام ساعه شرب شيء بارد عشان شيء كحيت
5: شلون.
7: اوه ترى خبره في هالامور.
5: 20 سنه. لا تشترى باموال بل بتجارب. 8:34 دقيقه في نغم الصباح. سعد مجرد مره ثانيه امام القضاء.
7: داس اكيد
5: مجددا اسمه يرجع لواجهه الجدل من جديد بعد اعتبار 11 مايو اللي هو يعني اللي هو امس كان في عنده امام القضاء محاكمه جديده واحدة من التهم المعتادة بالنسبة له اللي تلحقه من سنوات، وهذا يثير اهتمام الجمهور. والله أشوف إنه ما يثير اهتمامهم، مفروض يكونون تعودوا عليه،
7: وهذا شيء سيء إن نتعود على الجرائم بهذا النوع من الجرائم خصوصا. لأن إحنا قاعد نتكلم عن
5: واحدة من أبشع أنواع الجرائم.
7: أي، وضحايا مختلفين، يعني مو واحدة مثلا ثنتين ثلاث، ومن عدة دول مختلفة.
5: والغريب من الموضوع أنه هو دائما يطلع منها.
7: مو بس قاعد يطلع منها، أيضا أن في مشاهير داعمينة، وهذا شيء يعني صراحة سيء.
5: تمام.
7: خلي أقول لك أنا عن شلون تعرف شعور ان انت تسوي كنترول على نفسك.
5: اوكي.
7: زين، يقول لك من خلال الصيام، مو هابين بالصيام المتقطع
5: اكيد.
7: اوكي، يقول لك من خلال الصيام سواء اي فتره من طول الفترات يسوي عندك شيء اسمه الهدوء النفسي، وانه يحررك من عبوديه الدوبامين. شنو يعني ان سالفه العبوديه الدوبامين؟ لان ضبط الدوبامين اللي قاعد يصير الحين، ان دائما علشان نبي نضبط اكلنا، نبي نضبط يومنا، قاعد نزيد القلق، نزيد التوتر، نزيد الأشياء، نفكر بعد شوي شنو السناك مالي، بعد شوي شنو الأكلة مالتي. يقول لك إن العكس، علشان تخفض مستويات الكورتيزول إنزين على المستوى الطويل، وأيضا علشان يرتقي السلوك أنت لما تكون قادر أنك تتحكم بنفسك، قادر على أنك تحط الهدوء البيولوجي على قولتهم، ومخك يتعود أنا أقدر أسيطر على نفسي، أقدر أسيطر على قراراتي صح. بالحياة
5: مفروض. هني
7: مفروض حتى هذا أصلا يعطيك تركيز، صفاء الذهن، يعطي جسمك فرصة أنه يحرق اللي موجود بالجسم، حتى طبعا على عامل التغذية وعامل الدماغ أيضا، ويزيد الذاكرة والمرونة النفسية، ويعلمك شلون تتكيف مع الضغوط النفسية، لأن إذا أنت قادر تصبر على أكلك أنت تقدر تصبر على أشياء وايد موجودة في الحياة. فهذه كلها مثل تدريب للذات علشان أنت تتحكم بجسمك، مو جسمك يتحكم فيك
5: تماما.
7: فيوم الأيام أنت بتسوي شيء أنت تدرب جسمك يسويه، بدل لا هو أنت تنساق نحو قدرته هو، فأنت اللي تتحكم بكيمياء دماغك. هذه فايدة كبيرة يحققها الصيام، مو بس علشان تضعف، لأن الترند أنه تضعف من خلال صيام متقطع صح. لا، هي حتى في على مستوى النفسي والإرادة الذاتية
5: صح. أدمان الناس وايد على أنواع مختلفة من الأكل، أنه في يقولك ما أقدر أتغدى أو أتعشى لا يكون في عيش مثلا
7: صح.
5: في واحد يقول لك حتى لو مسافر أدور أي محل بس المهم إني أكل عيش. واحد ثاني يقول لك أنا لازم أحلي بعد الأكل، ما أقدر إذا ما حليت ما أقدر، فيحسس نفسه أنه هو خلاص يعني في عبودية تجاه نوع معين من الأكل. لكن هذا كله يعني أتوقع التجنيد ولا أي شيء له علاقة بالأمور اللي ممكن يصير فيها سيطرة على النوم، على الأكل، على الانضباط الجسدي والنفسي، ها كله يجي بحساب. ودائما تلاقي الناس اللي مثلا مروا بفترة معينة، سواء كانت فترة تجنيد أو فترة اشتغلوا فيها مثلا بحروب أو غيرها، تلاقي لما يردوا يكونوا الناس أكثر انضباطا، مواعيدهم أكثر انضباطا، يرتبون فراشهم، يأكلون بوقت معين، خلاص صير كل شيء له وقت معين مثل ما فرض عليهم بهذا الشكل.
7: أخل أنا أقول لك تجربتي يعني مع المارينا. زين، أنا طول حياتي
5: تجنيدك صار له 5 أشهر
7: تجنيدي هو طول حياتي ما عندي شيء اسمه قوم الصبح
5: صح.
7: ومسألة إن حد يحط لي موعد الصبح أو إن هذا كارثة بالنسبة لي، أقوم أسوي معاملة أكره المعاملة مو لسبب إن أنا أنطر الدور، سبب إنه بتقعدني الصبح. فمرات حتى أقول حق أحد أنا ودي أرفع عليه قضية بس ما الخلق

0: قوم الصبح حق التحقيق.
1: صح
0: عرفت شلون؟
2: ترفعين القضية وتأشرين عليه.
0: لا لا لا يعني مثال
2: على طاري كيمياء المخ والأكل. دراسة جديدة تقول إن الباستا تعطيك سعادة أكثر من الرياضة.

0: في روتين يومي. أنا ما كنت موظفة يعني دائما شغلي متحرك وهذا عشوائي. حتى لما كنت بالجامعة, الجامعة أنت عندك محاضرة الصبح محاضرة
1: من ياخذ محاضرة ساعة 8.
0: فاللي يصير إن أنت حياتك أنا حياتي يعني فوق 30 سنة كلها عشوائية. فالمارينا علمتني الانضباط.
1: Welcome to the club. كنت قايلت من قبل أنا ولدي ما كنت أوديه المدرسة.
0: أي.
1: كمان أنت قوية يا مارينا. خليني أكلمكم عن شخص يدعى وين سونغ. هذا ناشط أمريكي في مجال حقوق الحيوانات ومحامي, وعنده منظمة اسمها DXE معروفة بأكشن أفريوير. ينظم حملات وإنقاذات علنية للحيوانات من المزارع والمختبرات. أوكي, طلع لي فيديو قبل كم يوم وصار فيه لازم أتكلم عن هذا الموضوع اللي هو كمية اللي يسوونهم بس عشان يجمعون حيوانات مختلفة بس عشان يسوون عليها اختبارات. فهو شو مسوي؟ رايح وداش مزرعة. أوكي, هذه المزرعة فيها نوع معين من أنواع الكلاب اللي شكلهم تشوفينهم مثلا بالشارع, أوه يا حليل هذا, يجمعين أكثر من 1500 واحد حاطينهم مع بعض بس عشان يسوون عليهم فحوصات واختبارات. أغلبها يكون غير شرعي,
0: حرام,
1: وأغلبها يكون غير قانوني, والهدف واحد بس عشان يعني أيا كان في ربح تجاري من وراء هذا الموضوع. وين وايد طلع كلام عنه هني. طبعا الحين هو ماسكينه ومسجون الفترة الحالية, بس يقول لك شخص قاعد يتكلم يقول أنا عارفه من أكثر من 10 سنوات, هو مو من النوع اللي يأذي ممتلكات غيره أو يتصرف تهور, بس هو وايد يهتم بالحيوانات ويحس بالتضارب إذا جاء الموضوع عند شلون الناس قاعد تعامل الحيوانات خصوصا الكلاب باهتمام وحب, وبعدين بالحقيقة هم قاعد يسوون عليهم هذا النوع من الاختبارات. ف هذه رسالة كتبوها وفريق التواصل الاجتماعي عند وين, لأنه كان عارف أنه راح يجي الوقت اللي راح يقبضون عليه. أوكي, وهو شخص مجرد ناشط يستخدم العصيان المدني عشان يكشف مدى معاناة الحيوانات, واللي ينتقدونه يشوفونه بس هو اقتحم هذه المزرعة اللي لا تعد يعني ملك له, ويعني عارف شلون يعني. بس بالنهاية هذه كلها تحت مسمى شيء واحد, أنه قاعد ينقذ هذه الحيوانات من الجرائم الغير أخلاقية اللي تصير من المختبرات وغيره. يعني
0: وايد الانسان مرات يسوي اشياء بشعه ما تتصور انه ممكن احد يسويها. يعني وايد مرات تذكر لما انت قلت قائمه منو اكثر الحيوانات
1: الكائنات
0: الحيه قتلا, طلع الانسان هو الثاني عقب البعض.
1: انا بترجمه على فكره, كان مكتوب animals. سويتها كائنات الحيه. صباح الخير يوم الثلاثاء.

0: يلا صباح
1: برجك شو يقول اليوم؟ برجك يقول برجك
2: افا افا والله ما ارضاها عليك يا يا الحمل ولا الثروة ولا الجوز ولا كل الابراج. قلت الابراج وقت الحزن. خلنا نشوف، اتمنى ما يكون حزن وايد، ولكن اذا صار حزن وايد راح تلقون يعني الجو العام راح يتغير يصير حزن. بلش مع برج الحمل اللي وقت الحزن ما يحب احد يشوفه حزين، يخفي مشاعره، يطلع طاقته بالحركه، يمكن الرياضه، تلاقي يروح النادي اكثر، يطول هناك اكثر، بس اذا وصل حده راح تلاقيه ينفجر وبعدين يهدى ولا كأنه صار.
3: برج الثور يصير صامت ويحب يعزل نفسه،

0: يطبخ أو يأكل عشان ينسى الحزن، ما يتكلم إلا بعد ما يحس بالأمان من الشخص اللي قدامه.
1: أما الجوزة فيقول لك يضحك وقت الحزن، يتصنع الوناسة، سوى داخله متأذي، يحاول لهي نفسه بكلام سوشيال ميديا أي شيء، بس بالليل الحزن كله يطلع.
0: صديق السرطان بعد عمري يتأثر بسرعة ويبكي حتى من غير سبب واضح، يحب أحد يحتويه، يسمعه، يطبطب عليه، إذا حس إنه ما حد فاهمه ينسحب بصمت.
1: الأسد يحزن بصمت بعد، بس يحافظ على كرامته، ما يحب أحد يشوفه يبكي ولا ضعيف، لا لا لا مو أنا اللي ضعيف، بس يحتاج يسمع كلام حلو يرد له ثقته بنفسه.
0: برج العذراء يحلل الموقف أكثر من اللازم، يلوم نفسه ويقعد ويفكر شنو الخطأ اللي سواه، يحاول يبين إنه طبيعي بس من داخل وايد تعبان.
1: أما الميزان فيحزن بهدوء، يكره المواجهة بهاللحظة هذه، ينعزل بعدين يرجع بابتسامة، بس مو ابتسامة اللي تعودنا عليها، ابتسامة مزيفة، لين يرتاح نفسيا. عاد شوف هو يوم يومين اسبوع اسبوعين الحزن عنده مؤقت وبعدين يرجع لطبيعته.
0: برج العقرب يحزن بعمق ويخفي مشاعره عن الكل، اذا انكسر من شخص يبرد عليه او يختفي تماما،
1: يبرد.
0: قاعد احاول افكر شنو هو يبرد عليه، يعني برود ما بينهم.
1: انت مثل اولاني
0: او يختفي تماما، بس لو حب بصدق الحزن راح يذبحه بصمت،
1: يعني ما حد يقدر يأذي الا اللي يحبه بصدق. اما القوس فيحاول ينحاش بالسفر، شلون بالسفر والطلعات والعشاء، ويعزم وينعزم، بس بالليل يرجع مره ثانيه كل شيء لعقله، بس يبتسم غصبا عليه.
0: برج الجدي يخفي الحزن وراء الشغل والالتزام، ما يحب أحد يشفق عليه، بس من داخل قلبه مثقل، الحزن عنده بسكوت.
1: من الأبراج اللي صعب أصلا حتى ما تهين شلون تواسينه، شلون هيك مين يسار ما تبي، أنت مو معترف بالحزن أصلا. الدلو يبين أنه مو متأثر، بس فعليا الحزن قاعد يعيشه لفترة طويلة. ها يقصده أقساط سهلة جدا وعيشها ويفصلها، يفضل أنه يوخر على الناس، يفكر بعقله أكثر من قلبه.
0: آخر الأبراج برج الحوت، الحزن يأذي، يعيش بكل تفاصيله ويبكي حتى من أغنية، بس لما يفضفض أو يكتب أو يرسم رح يرتاح شوي.
1: قلتيها يبكي حتى من أغنية، أكثر وقت ألقى نفسي حساس على كلمات الأغاني هو بداية اليوم.
0: إيش معنى؟
1: ما أدري، صفحة بيضة فرش جديدة.
0: توك جديد.
1: هذا أنا. إيه يلا اسمع هالأغنية بس بعدين نرجع أقوى من ما كنا.

0: نغم الصباح.
1: هذه القهوة السنعة.
2: موجز أخبار الديرة.
3: أعلنت وزارة الأشغال عن إغلاق مؤقت لطريق الدائري السادس من المسيلة باتجاه الجهرة من الساعة 12 ليلا إلى الساعة 6 صباحا فجر غد الأربعاء.
4: أعلنت وزارة الصحة أن الوزارة تتابع عن كثب مستجدات فيروس هانتا من خلال مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وقالت أن مستوى خطر المرض وتفشيه داخل البلاد يعد منخفضا في الوقت الراهن.
3: أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت أن فترة تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت إلكترونيا للفصل الدراسي الأول 2026-2027 للطلبة الكويتيين المستوفين لشروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأمريكية، وكذلك خريجي المدارس الإنجليزية، والمتوقع تخرجهم منها لخريجي مدارس دولة الكويت فقط، ستكون اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 يوليو الساعة 12 صباحا وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 من يوليو الساعة 10 صباحا.
4: وفي آخر خبر من أخبار الديرة، أكدت الهيئة العامة للبيئة أن منطقتي الحيشان والرجدان تعدان من المناطق المحظور الصيد فيهما منعاً باتاً وفقاً للأنظمة واللوائح البيئية المعمول بها، وذلك خلافاً لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
3: أما عن حالة الطقس اليوم فأسامة المذن تفضل.
5: متوقع جو حار وهواء جنوبي شرقي خفيف إلى معتدل السرعة من 10 إلى 32 كيلومتر بالساعة وسحب متفرقة، وبالليل يتحول الهواء إلى شمالي غربي. العظمى المتوقعة 43 درجة مئوية والصغرى تنخفض إلى 28. البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الأمواج من 2 إلى 4 أقدام. المد الأول الساعة 8 صباحا، الثاني الساعة 7 مساء، الجزر الأول الساعة 2:25 دقيقة مساء، والثاني الساعة 2:20 دقيقة صباحا. كان معاكم أسامة المذن، ونرجع الحين مع نغم الصباح.

0: مع طلال ملك وشيخ البهاويد
1: معك لين توصل دوامك
0: مارينا.
2: الساعة 9:10 في نغم الصباح. اليوم أغرب موضوع بصراحة، لأنه هو أغرب طلب الناس تطلبه منك وانت مسافر.
3: والله أنا حاب الموضوع صدق،
2: يعني من 6:30 الناس قاعد تفضفض وتقول اللي هي قاعد تحس فيه، بسبب يعني الواحد قبل الله يفكر أنه يطلب شيء يمر بمراحل. مثلا هل هالشيء موجود بالكويت؟ إيه؟ لا. هل إذا هو موجود أرخص بوايد برا؟ إنزين، هل راح أعني الشخص معاي عشان يجيب هذه الشغلة، ولا لا هي شغلة خفيفة تنقط بالجنطة وخلاص؟
3: وش كثر أنا مون على الشخص؟ وش كثر الشخص؟
2: أهم نقطة
3: يتحملني.
2: إيه، وها ما أقول له حزة الحزة وهو قاعد يسوي تشيكين، إيه أقول له قبلها.
3: ولا وبعدين هم إنش كثر هل هذا يعني راح يقصر على نفسه عشاني؟ هل أنا يعني علاقتنا تسمح؟ ما يصير مثلا انا معك بالدوام مو وايد هذا واقول لك يجيب لي
2: دام
3: دام
2: انت هناك
3: يجيب لي. لا وتدري شنو اللي ضحك؟
2: شلو؟
3: انت رايح امريكا، دام انت هناك يجيب لي ما ادري منو من هناك. انت لا امريكا وايد كبيره، انا بولايه، هذه ولايه ثانيه.
2: صدق ما ادري.
3: لا ولد اخوي يدرس هناك، ود له هذه الاغراض. لا هو ولايه غير، ما يصير
2: سالفه انه ود. حرام هو مشتهي الكاكاو، حرام هو اللي
3: تدري
2: بعد رح يرجع
3: شوق الطلبة مال اللي هو يجيبوا لي حليب الكاكاو اللي نحبه، يجيبوا لي المادري شنو.
2: معك حبيبي
3: طلبة شحنون لك إياه، لا تأذي خلق الله.
2: بالضبط. صباح الخير. اللي تقول منيرة، أغرب طلب مني هو لما كنت رايحة لندن، طبعا لغات من المحل المشهور. هني مريم تقول صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير. هو مو يعني خلنا ناخذ الموضوع من الآخر. أنا أجيب من طيب خاطر، لحد يطلب مني. حلو؟
3: عيب.
2: أولاً عيب، ثانياً ما حد يجبرني، أنا بإجازتي، هذا مي تايم مثل ما هي كاتبتها.
3: برافو.
2: فرضنا أنه مو راح السوق، رايحة مثلاً الريف. مو ملزومة أشرح وبرر.
3: لا تجبرني.
2: أريح راسي وبس، ما حد له عندي شيء.
3: وما رايحة ما عندي فلوس على قدي، شلون؟
2: بس ها؟ طحنا على كم واحد وواحدة اعترفوا بنفسهم، قالوا ان الاشياء اللي موجودة بالكويت بنفس السعر، بس ارجع من السفرة اروح اخذ الاغراض من هالمحل وحطيهم اياها. انا اعرف ناس وايد يسوون شيء صوايغ بهالشكل هذي، مثل الناس اللي هناك على فكرة.
3: انا اعرف اللي يروحون العمرة والحج وايد يسوون هذي. وانا احس ان اكبر عيب انك تطلب احد رايح عمرة وحج يجيب صاغة.
2: اي لا لا، هذا رايح هذا
3: يعني
2: هدف،
3: يعني هذا اعلى درجات.
2: بالضبط. وبعدين يعني خصوصا الحج، الحين بما انهم مقبلين على الحج يا جماعه، يعني هي بروحها كفاح الواحد يعني يروح ويرجع وكل هذا، عشان بعدين اخر شيء انا مشتهي
3: اروح الدبابه. طلال انا حجيت
2: فحسيتي فيها،
3: ما تتخيل التعب. يعني تعب
2: يا حقه.
3: اي أنا حقه لما تقولي حجية ترى صدق، بس تعب غير منطقي إنك تطلب من أحد مو قادر يوقف على ريلة من التعب إن أوه شو ما جبتي لنا شيء،
2: لأنك مشتهي وهو مو ضرورة، وهو مثلا هذا الشيء اللي إذا يعني توقف عليه الحياة أو غيره.
3: ومساكين الحجاج يردون يشترون لهم من هنا بس عشان يسكتونهم، شلوا يلي سويتوها
2: يوصون أحد يروح. بس ها خلت أتكلم ببعض الأشياء اللي أحيانا إذا نسينا نجيب الصوغة هذه أو نسينا الطلبية هذه، شنو نقول؟ شنو في أعذار معينة. فمثلا أنا عن نفسي أقول أن الجنطة اللي فيها هذا الغرض مو عندي، رفيجي خذها هذا الغرض، ها؟ لأن وزن كان عليه فهو خذاها. هني صباح الخير. لا هذا موضوع مختلف تماما. هني إيمان تقول أغرب طلب كان لما رحت أذربيجان، وصاني أخوي أمر مطعم يمني واشتري منهم خيشة عيش.
3: الله الله الله،
2: أقوى خيشة عيش في أذربيجان.
3: أذربيجان مطعم يمني خيشة عيش.
2: خيشة
3: في ثلاث أشياء غريبة مع بعض.
2: لا تعليق. يقول لك دراسات طويلة المدى، أنا أحب هذيلي، مو اللي بو شهرين، لا طويلة المدى، استمرت أكثر من 85 سنة، بينت التالي أن العلاقات الأسرية وخصوصا وجود أخت في حياة الإنسان تلعب دور مهم في التوازن النفسي والصحة العاطفية. الملاحظات البحثية بينت أن وجود الأخت مو معناته فقط في وجود علاقة عائلية، هذا الدعم عاطفي مستمر يساعد على تقليل التوتر، تعزيز الإحساس بالأمان، وتحسين القدرة على التعامل مع ضغوطات الحياة. ومع أن العلاقات الإنسانية لا تقاس بمعادلات، بس المؤكد أن وجود شخص قريب يدعم الإنسان نفسه ويقدم هذا التفهم يخفف الكثير من العلاقات. فعزيزي وعزيزتي اندق على أختك أو أخوك أو أختك أو أختك وتبينون مدى معزتهم وتقديركم لهم.
3: الخوات شيء مختلف مختلف يعني. أوكي أكيد مثلا تحب أخوانك تحب كل شيء وعلاقتكم ممكن تكون وايد قوية, بس الأخت شيء ثاني.
2: مستوى ثاني
3: يعني. اللي ما عنده خوات يعني أنا آسفة, في شيء وايد مفقود. اللي ما عندها أخوان أو اللي ما عنده أخوان فاقد شيء, بس مو نفس فقد أن تكون في أخت. في شيء مختلف بالأخت
2: تماما. واللي زعلان من أخته راح أشغلك أغنية الحين عشان يمكن أتحرك فيك شيء.

0: نغم الصباح.
1: اليوم 12 مايو أعياد ميلاد وبعض من الأيام العالمية، هذا كله في الدقائق الجاية، لكن بلش مع الأيام العالمية مع شيخة.
2: اليوم اليوم العالمي لتقدير الصحة النفسية، يوم وايد مهم، وايد مهم، مهم يوم، لأن ما يفرق وايد عن تقدير الصحة الجسدية.
1: أصلاً الجسدي أوكي ممكن تحسين بالألم، بس النفسي يتحول إلى جسدي تالي،
2: واثنين هم يأثرون على بعض، الحزن، الألم، الاكتئاب يأثر على جسمك، تطلع في أمراض، وإذا جسمك في أمراض ممكن يأثر على صحتك النفسية.
1: على هالطاري واحد من أصدقائي الأعزاء جداً كلمني قبل كم يوم وايد مضايق، قاعد يقول لي في مرحلة ما تسمى قبل السكري. زين قلت له أنت أكلك منتظم، تروح النادي وكل شيء. يقول سألني الدكتور هل قاعد تعاني من مشاكل نفسية، هل متضايق، هل صار لك فترة في شيء قاعد يضايق؟ قال لأ إيه، قال لأ إيه بالضبط، هذا هو السبب. فدير بالك مع نفسك يا جماعة،
2: ممكن
1: لا تقدر بثمن.
2: اليوم اليوم العالم لصحة النبات. يعني يعطي العافية، ما
1: زين أنت قريتيها؟ لأن أنا كنت راح أقول صحة البنات. صحة البنات ضروري.
2: اليوم العالمي للمستشفى، ونفس الشيء اليوم العالمي للممرضات.
1: قلت اليوم العالمي للمستشفى، شميت ريحة المستشفى،
2: أديتول،
1: ريحة الأدوية. تحية للممرضات، تحية لكل عاملين في المستشفى، تحية للممرضات، لأن هم الملائكة على هذا الأرض، اللي يتعبون واللي يدارون واللي هم أحن علينا أحيانا من أقرب ناسنا.
2: وشكل اليوم وايد أشياء طبية، ها، صحة نفسية، مستشفى، ممرضات. آخر الأيام شوية غير، اللي هو اليوم العالمي للقرطاسية.
1: لا تدخليني المكتبة،
2: من زمان ما سمعت كلمة قرطاسية.
1: خلصنا المدرسة، دشينا الجامعة، خلصنا الجامعة، ليه الحين الأقلام، الحبر والرصاص والأوراق والدفاتر لها مكان خاص عندي.
2: تروح ليه؟ مهرجان العودة إلى المدارس؟
1: لا أنطرهم بس يخلصون زحمتهم. بس إذا شيت مكتبة، وساعات في بعض المحلات عندهم شيء ركن حق السوالف هذه، فتلاقين شيء دفاتر أنواع أشكال كبيرة وصغيرة مخططة منقطة أقلام، بس أخذهم حطهم بالدرج، أعرف إن عندي إياهم.
2: تطمن. أنا وايد أحب كلمة قرطاسية، أحس ها يعني قراطيس.
1: مهرجان قرطاسية العودة إلى المدارس جمعية. خلاص. Happy birthday to you, happy birthday to you. إذا اليوم عيد ميلادك كل عام وانت بخير، تشارك عيد ميلادك مع المشاهير التالين:
2: مع ريا أبي راشد المذيعة اللبنانية اللي ما شاء الله وصلت لي يعني أكثر فنانين الكبار بالعالم
1: هوليوود.
2: في هوليوود
1: كلهم ربعي. رأي برافو عليها ترى.
2: مواليد 1980 الفنان والممثل الأمريكي رامي مالك اللي هو من أصل مصري صح؟ يس. فاليوم راح تحتفل مع رامي مالك في عيد ميلاده.
1: هذا بالنسبة حق أعياد الميلاد للمشاهير اللي موجودين، وأنت وأنت أيضا كل عام وأنت بخير. واصل مسج هنا يقول صباح الخير على موضوع حلقتكم اليوم اللي هو شنو أغرب طلب طلبوه منك وأنت مسافر. سمع الطلب على طاري اللي يودي أكل وسوالف حق ناس بأمريكا. فعبد العزيز الفارس يقول صباح الخير، أغرب شيء انطلب مني هو صمون تشيكن بوري من ذاك المطعم حق طلبة بأمريكا.
2: يلا عاد هذا قاعد تتشهون لنا.
1: هم لما يردون شو يسوون؟ إلى ناس، إلى ناس، والله لازم نجرب إلى ناس. خلاص مدام هناك أكله هناك، لما تكون عندنا أكله هني.
2: مشتاق لكويت، مشتاق أكل. شو مشتاق الأكل؟
1: تعال معهم حق يعني إذا قال
2: مشتاق حق أكل أمك مثلا.
1: بالضبط، طبخ أمي غير. هني مثل ثاني يقول تذكرون الفنان الإماراتي أيضا من هالي؟ أكيد نذكر أيضا من هالي، شلون ما نذكره، من أغاني أيضا الأشهر. ويمكن أول أغنية أو الأشهر نقدر نقول، وهم عنده أغاني حزينة على فكرة حق اللي ما يدري. مفضل على فكرة، ها؟
2: لا
1: صوته تغير بعدين، صار يشبه ميحد أكثر، يعني هو كان صوته شيء وصار شيء ثاني. أذكر قبل فترة هم نزل أغنية انشهرت نوعا ما، لكن طلب أن نختار الأغنية على ذوقنا، اخترنا لا يزعلك. لا يزعلك الصحة النفسية مساعدة عن سولف
2: صح
1: ولا لا؟ ما نبي شيء يزعلك عشان لا يتحول إلى شيء ثاني. أنت وايد أحسن وأرقى

0: نغم الصباح الأخبار الرياضية.
1: التقرير الرياضي اليومي مع مناف اشكناني من برنامج بلنتي، تفضل.
2: صباح الخير. توتنهام هوتسبير يتعادل مع ليدز 1-1، كان يتمنى الفوز لكن يبتعد نقطتين عن منطقة الخطر عن ويست هام يونايتد. نابولي الإيطالي يخسر أمام بولونيا على أرضه 3-2، وبشذي يكون ضيع 10 نقاط في آخر 15 نقطة، ومن الخامس للثاني بينهم 5 نقاط فقط وباقي مباراتين، يعني أي أحد ممكن يكون مكان أي أحد ما بين نابولي، يوفي، ميلان، روما، كومو. الأهلي فاز 2-1 على التعاون وانفرد بمركز الثالث واقترب من الهلال. اليوم ديربي الرياض ما بين النصر والهلال في الأول بارك الساعة 9، مباراة مصيرية قد تحدد بطل الدوري. الهلال يلعب على الفوز والنصر يلعب على فرصتين التعادل والفوز، منو بيحسم هالليلة؟ شكرا
1: مناف، وتابعوا بلنتي اليوم الساعة 5.

0: لآخر لحظة من البرنامج، والمسجات قاعد توصل عن أغرب الطلبات اللي طلبت منكم وأنتم مسافرين. يا جماعة شوي شوي نخفف على بعض، خصوصاً الحين موسم سفر، خل الناس روح تستانس. روح تستانس بعد.
1: شكله الحين قريب الأجزاء، ها؟
0: الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء العاشر. نشوفكم باكر الساعة 6:30 في نغم الصباح. هذه أجواءنا يومياً، وإحنا منتصف الأسبوع، باكر الأربعاء. أنا طلال ملك،
1: وأنا شيخ البهاويل،
0: وحسين الخطيب. دير بالك مع نفسكم واستمتعوا بالصيف، ترى بلش.

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
1: دائما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز
0: مارينا.
3: اوكي
1: خلينا نرجع لزمن الوانه غير والحانه غير، كل شيء فيه لايف، والويكند كان خميس ويمعه. مارينا اف ام فيها الساعه كلها اغاني كلاسيك.

0: كاترج وكاسيت وهم سي دي ويو اس بي ذاك الزمان. ساعة أغاني كلاسيك
1: دايما مارينا 94.4.

0: كاملة كلها أغاني لفنانين شباب سعوديين.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام. الله شنو هذا؟ مارينا اف ام
0: ساعة أغاني.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي

0: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين شباب سعوديين.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
0: بأي وقت ومن أي مكان اسمع وشوف مارينا اف ام

0: العالم دام مدر لفة سرى قولوا
1: مايسترو جمهور الحالة تنفرقه قولوا

0: هذه مارينا فام. مارينا فام
1: بعد من الجميع ولطفهم واحترامي وتقديري لهم، إذا قسنا المحبة والغلا وهو يسوى الخلايق كلهم.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: وصارت ساعتي واحدة.
1: شيء ثاني
2: هاي هاجم شو اخبارك؟
3: شيماء سليمان
4: هاي جايز
1: مطولين
4: هاي كلكم
3: وحدة ظهر
1: بتوقيت الكويت
5: رنات وغاني على شنو؟
3: شيء ثاني
1: مارينا اف ام هذا شيء ثاني
6: يعرف بأن برنامج شيء ثاني وقته وقت التان دائما وأبدا. يعني لما أخلص البرنامج وأشوف ستوريات الناس اللي مسوي لهم فولو ألاقي الأغلب رايح بدأ يسوي تان. المفروض أنه يكون في قانون وقت حق التان, يعني المفروض أنه ما حد يسوي تان قبل شهر 6. المفروض نبدي التان بشهر 6 من هني خلاص, يعني أي وقت قبل شهر 6 لحد يسوي تان. بس وين في ناس صبغوا خلاص صار اللون برونزي, يعني صار اللون خيالي مع التان. شو يسمونه المشوار والأكتيفيتي الصيفي اللي ما يناسبني. بس اللي يناسبني دائما وأبدا إنه بصيفها وبشتاها وبحرها وببردها دائما وأبدا كل يوم ومع كل بداية أطريها بكل فخر وحب, أقول إنها تنحط على الرأس واللي حصاها حب اللولو وترابها ألماس. والله لو بيدي الأمر أقول حق اللي يمر وقف صبر تراب هذه الأرض ممنوع ينداس. الكويت دائما وأبدا. مساكم الله بالخير, بدينا وياكم شيء ثاني.

0: علي نجم، شيما سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
1: كالعادة يوم الثلاثاء يوم النقاشات في شي ثاني، اليوم اللي نتناقش فيه وبشدة وبشدة شديدة، يعني لابد ان احنا نتناقش يوم الثلاثاء. واليوم راح نتناقش بموضوع السر والأسرار. حلو؟ إيش كثر الأسرار مجملا تعتبر معيار ثقة بين الناس، بين الأصدقاء؟ وهل ممكن تخسر علاقتك بأحد بسبب سر؟ بعدين نروح إلى موضوع نقاشنا اليوم، واللي هو شنو هو السر اللي لا يغتفر ولازم يعرفه الزوج أو الزوجة قبل الزواج. يعني في أشياء لابد أن الطرفين لازم يعرفونها قبل الزواج، هذا ما ينفع ينخش سر. مثلا حاليا والله مو بس حاليا، صار لنا فترة في مشاكل وايد تصير لأن ما يعلنون عن الإجراء التجميلي القديم، ما يقولون أن هم مثلا سووا تكميم، هو ما يقول أنا مسوي تكميم، هي يمكن ما تقول أنا ترى مسوي تكميم. مثلا وايد ما يعلنون ان هما يراجعون عند اخصائي نفسي، استشاري نفسي او طبيب نفسي. في ناس ما يقول ان بين امه وابوه مثلا مشاكل. في ناس ما يعلنون عن الامراض الوراثيه،

0: في ناس ما يقولون أن أحد أفراد العائلة مثلا موجود بالطب النفسي بحجة أن هذا سر عائلي. فهذه الأشياء ممكن أن هي تولد مشاكل وبشكل مو عادي. هل في سر لا يغتفر؟ لابد أن نعرفه في وقت الخطبة، ما يصير نعدي هذا الموضوع ولا يصير نقول لا هذا سر وما يأثر، ولا لا الناس قاعد تبالغ وعادي تبقى في خصوصية في أشياء ما لا داعي تنقال. 2-2-0-2-0-9-0-4 هذا اللي أبي أعرفه منكم. لجين مساك الله بالخير.
1: مساء النور.
0: أهلا وسهلا، قولي لي لجين. تمام الحمد لله بخير. شنو السر اللي لا يغتفر لازم ينقال من البداية؟
1: من البداية العمليات كاملة.
0: ايه
1: بعدين بعد القبول خلاص اوكي بيتزوجون، اذا في موضوع قروض وكذي ينقال.
0: قروض؟
1: اي
0: ليش القروض؟
1: لان المرأة لازم تعرف اذا الريال عنده التزامات زيادة ما تكون هي حنانة، والريال لازم يقدر اذا هي عندها قرض او مصرف ملتزمة فيه تكون.
0: اوكي بس اوكي أوكي.
1: بس هذا بعد القبول خلاص، هم almost بيملكون يعني في بينهم خطبة رسمية وكل شيء مو من اول قاعدة.
0: انزين ايش رايك بفكرة اذا كان احد فيهم يراجع عند دكتور نفسي؟
1: عادي لازم يجون، مو لازم بس يعني اذا من البداية كانوا كلير احسن.
0: اوكي اذا تقدم لك واحد وقال لك انا اراجع عن طبيب نفسي، هل هالشيء هذا ممكن يخليك؟
1: عادي انا بعد اراجع عن دكتور نفسي شنو يعني.
0: اوكي برافو برافو، لان تي واعية، لان في ناس يمكن تشوف ان هذا شيء يخليها تتردد او تخاف او تشك.
1: لا فهمت
0: قصدي؟
1: من البداية انا راجع عن ثيرابيست وانا مسوي عملية وكله.
0: اوكي اوكي يعني اسرار الانزين ينقال، لازم ينقال موضوع الطبيب النفسي.
1: ما ادري على حسب تقبل الشخص يعني، اذا هو من الناس اللي مخهم فاهم ان الثيرابيست مو لازم اللي قدامك مينون.
0: بلا صح
1: يعني عادي انا رايحه، انا من الناس اروح افصل حق الثيرابيست.
0: ايه
1: فعادي انا مو مينونه ما فيني شيء الحمد لله.
0: بالعكس هذا استثمار بالنفس يعني.
1: ايه
0: استثمار بالنفس،
1: انا ادفع فلوس واسولف كيفي.
0: صح والله ادفع فلوس واسولف 100% صادقه.
1: شنو ايوه انا واثقه من قدامي.
0: انزين سمعتي عن سر مانجال؟ سمعتي انه والله في ناس عندهم مثلا نوعيه اسرارنا لا هذا لا تقولين، دري بالك تقولين
1: يعني وايد حريم عندهم اذا عندهم فلوس او عندهم استثمار لا تقولين، الريال لازم ما يعرف شنو عندك.
0: ايه مشكورة
1: هذه وايد عندهم.
0: ايه مشكورة صح، لان انا كنت بقولها بس خفت احد يزفني.
1: لا تقولين عندك،
0: لا تقولين لا تقولين ان عندك وديعة، لا تقولين ان اهلك حاطين لك فلوس بالبنك، لا تقولين لا تقولين
1: انت خاشية فلوس عند امك تجمعين، لا تقولين.
0: بس هو لازم يقول، لازم ما يسكت، لازم يقول. ليش ما يقول؟ ليش ما يقول هو؟ ليش ما يقول؟
1: مسكين هو فقير مسكين.
0: بالضبط. لجين شو سمعت اليوم؟
1: أي شيء لأني منحاشة من الدوام.
0: أي شيء لأنك منحاشة من الدوام، تم من عيوني الثنتين. حاضر سلام عليكم ناصر.
2: مساء الخير أبو هيومة.
0: أهلا وسهلا بخير الله يسلمك.
2: والله أبو هيام أنت المفروض تسوي لستة حق نهاية البرنامج تقولها علينا من الناس اللي يقولونه يعني.
0: ليش شلون؟
2: من كل اللي قاعد تقوله يعني من كل بستان زهرة يعني موضوع القروض موضوع العمليات.
0: أي
2: بس أنا بركز على موضوع الدكتور النفسي.
0: أي
2: لأن بعطيك مثال يمكن شوي يكون بعيد، الحين المدمن خطر على فريجه بس مو خطر على أهله لأن عارفين يتعاملون وياه.
0: صح
2: ولا لا؟
0: صح.
2: فأنا لما أتقدم حق واحدة أدري إن عندها مشاكل راح أعرف أتعامل وياها.
0: صح.
2: لكن لو ما أدري راح أتوهق فيها.
0: إيه راح تفاجأ.
2: صح ولا لا؟
0: راح تفاجأ.
2: لكن لو أنا أبيها وشاري البنية ممكن أقدر ظروفها أو هي تقدر ظروفي أنا عندي مشاكل ونتعامل مع بعض ونعيش.
0: بس أنت فاهم ان هذا مو موضوع سهل اللي ينقال بوقت الخطبة، يعني في ناس وايد يترددون ويقول لك لا يمكن اذا درت يعني يمكن صح ترفضني.
2: صح
0: فهمت قصدي.
2: يصير ثاني مرة اول خطبة عادية لما يصير في قبول هنا عاد نكمل عاد نشرح ما يصير ادش لها انا ملاك اعطيها كل شيء بي يعني القمر كفى والكون كفى على قولتهم.
0: مو العموم يدش الخطبة يبي يعجب،
2: مو هذا الغلط. خليك صريح.
0: اوكي اذا تقدمت حق وحده وقالت لك انا مسوي عمليه تجميل عادي؟
2: والله يعتمد
0: شنو اللي
2: ممكن اتقبل ممكن لا حسب نوع العمليه. في عمليات عادي ممكن تمشي
0: تكميم
2: ممكن ليش لا
0: خشمها
2: بالعكس
0: عادي
2: ايه
0: طبيب نفسي
2: هني عاد لا هني بشوف عاد
0: اوكي
2: عرفت اسال اشيك شنو اقدر اسوي شنو ما اقدر اتقبل ما اقدر اسال الدكتور
0: ايه
2: مثلا الحاله شلونها ممكن اتعامل وياها
0: ما يصير سريه هذه سريه بين الدكتور
2: ممكن انا راجع عند دكتور نفسي بعد ما نفسي اللي قالت قبل شوي
0: ايه
2: انا عندي مشاكل بالنوم فكرت اروح حق دكتور نفسي يعني انا مينون مو مينون
0: لا لا اكيد اكيد ماكو حق هو مو عيب انا راجع عن طبيب نفسي صار لي الحين طبقت 10 سنين فعادي ترى الموضوع
2: اي انت دي رقم على السناب بالدايركت
0: ان شاء الله من عيوني من عيوني ناصر شو اسمعك اليوم
2: ابي اسمع اغنيه حمور ناصر يبا امانه خليك ويانا
0: الله تم من عيوني الثنتين ام جاسم مساك الله بالخير
3: اهلا
0: مساء النور هلا شلونك اخبارك
3: بخير الله يحفظك يخليك
0: يسلمك الاسرار وقت الخطبه شنو اللي لازم ينقال شنو اللي عادي ما ينقال
3: يعني صراحه ما شاء الله المكالمتين شملوا اغلب المواضيع الاساسيه
0: عادي احنا ترى قاعد نسوي نفس استفتاء فقاعد نشوف شنو المواضيع اللي تتكرر وايد فعادي لو عادي لو عندي 80 اتصال كلهم قاعد يتكلمون بنفس المشكله عادي راح يفيد الاستفتاء اللي احنا نسويه فقولي
3: إيه أنا متفهمة أن العلاج النفسي أو المريض النفسي حالة حال أي مرض عضوي بجسم الإنسان فأنا هذا ما أحسه بقديل بس يعتمد على حسب التشخيص أو على حسب الـ يعني صعوبة الحالة
0: أوكي
3: من الأشياء بعد أن عدم الإنجاب
0: أي
3: من طرفين
0: ايه هذه لازم تنقالها اكيد جدا. اكيد هذه لازم تنقال
3: اي اي بالضبط فهذا اللي اقدر اضيفه على المكالمات السابقه
0: انزين ام جاسم كلامك على متى ما ايش رايك باللي قالته لوجين ان اذا البنت عندها استثمار عندها وديعه عندها فلوس عندها ما تقول
3: شوف اذا هي قادره ان هي تكمل وهي اللي تدفع وهي اللي تكون مسؤولة عن هالشيء دام هي اللي بلشت فيه فممتاز مو إلا تقول له أو بتقول له من باب إنه والله أنا كذي كذي كذي
0: بس إلا تقول ولا مو إلا تقول
3: it depends قاعد أقول لك يعني إذا اللي قدامها عنده ضروري إنه هو يعرف هالأمور أو إنه يحترم إن هذه خصوصية
0: أوكي
3: مثل إنه كم معاشك يعني في بعضهم ما يقولون
0: ايه؟
3: أو عندهم هذه أشياء خصوصية
0: ايه إنزين هل نفس الـ depends مالتك تنعكس إذا الريال عنده استثمار عنده شاليه عنده أرض عنده حلال وما قال
3: يعتمد هم يعتمد يعني أنا يعني أحس كيفه وبنفس الوقت إنه بالعكس خلي شاركني
0: إنزين
3: يعني
0: ليش
3: مو
0: أنت دقيقة بس أنت عندك سوى كان على موضوع لما كنت قاعد أسألك عن المرأة قلتي لي الموضوع خصوصية هو لازم يحترمها
3: لحظة أنا يمكن فهمت غلط إن إذا هي مثلاً عندها مثلاً إن قروض أو كذي مو نفس كاستثمار لا بالعكس لازم تقول
0: لا مو قروض لا إذا عندها قروض أكيد الاثنين لازم يقولون إن شنو التزاماتهم بس أقصد
3: لا بالعكس
0: إيه تقول
3: إيه لازم تقول بالعكس
0: عندي وديعة ب40,000 دينار وعندي أسهم وعند تقول عادي
3: هذا يعتبر من إنجازاتها بالعكس
0: صح والله إذا كذي أم جاسم على الريال لازم يقول إذا هي بادرت وقالت هو لازم يقول
3: اكزاكتلي
0: إيه 100% اتفق وياك الأمراض الوراثية
3: أتوقع ما تقدموا إلا سائلين
0: إيه
3: إذا كانوا مو سائلين يعني شو أقول لك لازم يكون في صراحة إنه والله مثلا جهة الكازنز جهة الأهل جهة الإخوان لازم يكونون على بينة
0: تأيدين أنه مثل ما في فحص طبي يكون في فحص نفسي
3: why not إيه
0: أوكي أنا هذه واحدة من أكثر الأشياء اللي أشدد عليها وودي أنها تصير فعليا تدرين أنه لابد يكون في فحص نفسي للتوافق الفكري بين هالطرفين يقدرون يبنون بيت مع بعض ولا شخصياتهم مختلفة
3: وبعدين ترى الحين بهالزمن صار يعني صار في يعني نضج من هالناحيه لما بالقعده غير عن قبل يعني الحين صار في اسلوب الحوار طريقه البادي لانجويج المواضيع اللي تنطرح اثناء الخطبه ترى هالامور كلها تبين يعني كلها اشارات تبين حق الطرف الثاني انه مدى عقليه الشخص شنو فكرة، هل هو أصغر

0: من عمره ولا أكبر من عمره ولا ناضج ولا لا، فهالأمور أتوقع صارت كلير أكثر من أول.
1: آخر سؤال حقك أم جاسم، لأن النقاش وياك وايد عجيب، اللي يقولك أن الزواج بالسابق كانوا يقولون ولا ما يقولون هالأشياء؟ يعني كانوا ما يقولون، ليش الزواج الحين لازم نقول؟
0: لأن الفكر تغير، الوعي تغير، الاطلاع، المعرفة كلها صارت أكثر من أول. يعني أول وعليا يلبسونها البوشية والعبات ويلا ويزتونها على بيتريلها، يعني غير. فالحين لا لا، صار وايد تقدم، وايد وعي.
1: أوكي أوكي أم جاسم، شو سمعك؟
0: على ذوقك.
1: على ذوقي، مشكورة وايد وايد وايد وايد وايد، وما قصرتي. تقدرون تشاركونا، تدقون علينا على 2202-904. شنو الأسرار اللي لابد أن تقال في فترة الخطبة؟ شنو الأسرار اللي عادي ما تنقال في فترة الخطبة؟ أنا الأمانة شدني كلام لجين قبل شوي، اللي قاعدة تقول أن أنا وايد أسمع أن إذا المرأة أو البنت الزوجة عندها حلال، عندها خير، عندها وديعة، عندها، ما تقول، لازم ما تقول. كن يبنون بيت مع بعض، هل في عندهم مثلا نوع من أنواع المخاوف اللي ممكن أنها تولد مشاكل على المدى البعيد؟ فهمت قصدي؟
2: طبعا طبعا.
1: فعشان كذي قاعد أسأل عن سالفة، هل تأيد أنه يكون في فحص نفسي قبل الزواج ولا لا؟
2: والله نأيد.
1: أوكي،
2: حب حب حقوق الزوج والزوجة على علاقات في المستقبل.
1: 100% كلامك عين العقل، مشكور وايد وما قصرت يا فيصل وحياك الله. موزة، السلام عليكم.
3: هلا وعليكم السلام.
1: أم طول الغيبات،
3: ما عندي غنايم بس جيت انا.
1: اهلا وسهلا، نرضى نرضى بالبنانه، نرضى بالبنانه. شو اخبارك؟
3: بخير عساك بخير.
1: موزه، في اسرار ما تنقال بوقت الخطبه، تأيدين؟
3: اسرار مثل ما قالوا اللي قبلي، على الاملاك، على ايش كثر رصيدي، ايش كثر عندي، هذا مو بالخطبه. لكن في يعني احس في اشياء اهم، مثل ما انت قلت، اذا اعالج عند دكتور نفسي وهذا مو عيب. يعني منو جرب، حتى اللي مو مجرب الحين من المستمعين، جرب تروح حق دكتور نفسي حتى لو ما فيك شيء، بس فضفض. يعني مو بالضرورة تكون مريت ببانيك، مو ما او مريت بفترة اللي حاشك اكتئاب عشان اروح عند دكتور،
1: او صدمة نفسية او غيره.
3: روح غير جو،
1: ايه
3: نفسيتك راح تفرق، لان انت عند احد مختص، مو عند رفيجة تشيش ولا عند أم الطبطب.
1: صح،
3: يعني الدكتور مثل ما أنت قلت محايد، فبيعطيك شيء منطقي، مو شيء يكون بصفك.
1: ايه،
3: لأن مو بالضرورة كل شيء يكون بصفنا وإحنا صح.
1: أتفق أتفق. إنزين، تأيدين أن فكرة اليوم بوقت الخطبة لما أحد الأطراف سواء كان الزوج أو الزوجة يقول أنا أراجع عن طبيب نفسي، هذا ممكن يوقف الخطبة؟
3: ما أدري، وصلنا المفروض زمن يعني الدكتور النفسي يكون شيء طبيعي، بس
1: وصلنا؟
3: هل أعرف شنو الشيء؟
1: وصلنا موزة؟ ما وصل، أكيد
3: ما وصلنا، ما وصلنا.
1: إيه، ما أنا هذا
3: يعني
1: المفروض المفروض إنه وصلنا. المفروض إنه يكون وصلنا.
3: خلي أعرف بس إنه ليش أنت يعني ليش، شنو السبب اللي خلاك تراجع؟
1: أوكي،
3: بس من باب السؤال، بس إنه يوقف رزق لا، يعني ليش؟
1: أوكي. الموضوع المادي، إذا أي من الطرفين عنده ودايع، عقارب اسمه، عنده فلوس بالبنك، عنده
3: بعد الزواج، بعد الزواج عشان نكبر مع بعض. اليوم بدال يكون عندي شاليه، خل مع شريك العمر يكون عندي 4 شاليهات.
1: أوكي،
3: إذا عندي وديعة ب40 خل أكبر أنا وشريكي ويصير عندنا 100,000.
1: صح، بس مو شيء ينقال وقت الخطبة، يفضل ينقال بعد الزواج.
3: ما أدري، أحس صدقني مرة، بس أحس من ناحية أهل المرة يعني أهل الزوجة راح يصير في شوية طمع.
1: إيه،
3: أحس.
1: أتفق وياك.
3: بعدين أنا وزوجي نتفق عاد.
1: أتفق. أو والله.
3: بس نقول إيه بعد الزواج.
1: بعد الزواج. شو سمعتش اليوم؟
3: اللي تبي.
1: اوكي والله مشكوره ما قصرتي، مشكوره. راح احط اغنيه حلوه بعد شوي، اقرا لكم شويه من الواتسابات على ما نستقبل اتصالاتكم على 2202-904. هني في عندي بصراحه يا علي، انا ما عاد اثق في اي احد، وقاعده اعيش ازمه ثقه بين الناس، وابي اغنيه نصيف زيتون لونه ثقه. اوكي، الفوبيا بالنسبه لي من الاشياء اللي لازم تنقال في وقت الخطبه، مثل فوبيا الطيران. الخطبة عند الرجال إذا بيخطب لازم خصوصية بينه وبين الزوجة، ولازم أهله وأمه خط أحمر، يعني ما يصير يبدي زوجته على أهله ولا يسأل عن معاشها، ومو شرط إذا البنت أكبر منه، عادي، هذه سنة الحياة. ولا تسمع كلام من أطراف آخرين لأنه سبب تدمير الحياة، ولا تقول صديقاتي يسافرون كل سنة ويطلعون كل

0: يوم، لأن الرجل تكون مقدرته على بيته وزوجته مختلفة عن غيره، ويمكن هذا الشيء يضغطه وهو ما يبي ينضغط. وإذا أحد يبي يخطب عند الأهل مثلا، إذا في مرض وراثي أو يلف ويدور أو مو سيدة لا يمكن يخطب. وآخر شيء يبي أسمع ميامي يا خطابة. أوكي، قولوا لنا بالنسبة لكم أنتوا شنو الأسرار اللي تنقال وشنو الأسرار اللي ما تنقال. في عندي قصص حقيقية وايد ودي أشارككم إياها ودي أتكلم فيها، بس أول شيء خل أخذ اتصال. نرجس، مساء الخير.
1: مساء النور، يا هلا.
0: أهلا وسهلا، شونك؟
1: الحمد لله بخير.
0: قولي لي بالخطبة شنو الأسرار اللي لازم ما تعتبر أسرار ولازم تنقال؟
1: أنا أحس بالخطبة أي شيء يعني شكلي نفسي كل الأمور هذه لازم تنقال، بس الأمور المالية إن شنو الواحد يملك ما يملك أحس مو بفترة الخطبة، بعد الخطبة يعني بوقت الزواج وكذي عادي. إن أساس يعني لا تكون مثل يعني كني أنا أحفز الشخص الثاني إنه مثلاً إنه يعني إنه يبيني كزواج عشان مثلاً فلوسي ولا عقاري ولا، فاهم قصدي؟
0: فاهم قصدك أكيد، فاهم قصدك أكيد.
1: بس بعد الزواج أحس لازم الاثنين يعرفون عن بعض كل شيء.
0: بعد الزواج؟
1: إيه.
0: زين، يمكن أحد يشوفه غش، ما قلتي لي قبل الزواج، يمكن هذا شيء يغير رأيي.
1: يعني ما ظنيتي ان الواحد بيرجع بقراره على مثلا ان زوجتي تملك ولا ان عندها فلوس.
0: اوكي، هذا منعا للطمع يعني من البدايه في تكوين الصوره الاوليه والانطباع الاول. انزين، اذا تقدم حق بنتك رجل ووقت الخطبه قالوا انه هو يعالج عن طبيب نفسي،
1: شوف بالنسبة لي أنا شخصيتي يمكن بسأل وأتفهم في أمور نفسية ممكن الواحد يعني يتجاوزها، مثلا كمثلا مر بضرب أو اكتئاب أو إنه عنده بعض الأشياء البسيطة، فاهم؟ بس في ناس ما عندها قابلية نهائيا، مجرد ما يسمعون إنه طبيب نفسي إنه لا ما يتقبلون الفكرة يعني.
0: أوكي، وإذا ولدك اللي أنت خطبت له تقدم حق واحدة وقالوا إن هي تراجع عن طبيبة نفسية؟
1: نفس الشيء، أنا يعني قاعد أقول لك لازم أسأل وأفهم شنو المرض النفسي اللي هي أو الشيء النفسي اللي هي مرت فيه، وإذا شيء ممكن يعني بسيط وإنه ما يأثر على حياتهم الزوجية لا عادي، ليش لا؟
0: مثل ما
1: يعني
0: في فحص
1: بالنهاية، يعني الطبيب النفسي مو شيء غلط ولا شيء إنه نهاية الدنيا.
0: صح إيه؟ صح. مثل ما في فحص طبي، هل تأيدين إنه يكون في فحص نفسي للطرفين قبل الزواج؟
1: طبعا طبعا طبعا، أنا أؤيد يعني، أنا حتى يعني أفضل حتى يعني أبسط الأشياء تنقال، يعني اللي مثلا في بعض الناس تخشى إنه والله هو أصلع يعني إيه. في ناس تشوف هذه أشياء عادية مو يعني ممكن ان ما ينرد فيها الريال فتخشها، او حتى عند المرأة مثلا عمليات تجميل ولا شيء ممكن تخشها الامور. لا لازم سواء جسدي نفسي، واتمنى يسوون فحص حق هالامور عشان لا نوصل مراحل واعداد كبيره بالطلاق يعني.
0: صح، اتفق وياك، اتفق وياك والله 100%. مشكوره وايد وما قصرت يا نرجس، عاش من سمع صوتك وحياك الله. السلام عليكم ابو محمد.
2: وعليكم السلام.
0: يا هلا فيك، عندي أسماء بعد راح ناخذ اتصالك بعد ابو محمد. شخبارك ابو محمد؟
2: الله يسعد مساك، شلونك علي؟
0: يسلمك، الحمد لله بخير.
2: وحداني اليوم.
0: انت ومعاي، وين واحد يصير وحداني وعنده مثلكم وشرواكم يدقون ويسولفون وياه؟ شيء ما كاهي على وصوله الحين. قول لي.
2: الله يحفظك.
0: يسلمك، قول لي.
2: شنو اللي تبي تعرفه يعني؟
0: شنو الاسرار اللي لازم ما تعتبر اسرار في وقت الخطبه؟
2: هي مو أسرار يعني، أنت طبعا ما تقول حياتك الشخصية شنو أو شنو كنت أنت قبل الخطبة، لكن في أشياء لازم الناس الثانية تعرفها. إذا كان مثلا فيك عيب خلقي مثلا، أو فيك عاهة، أو فيك مرض معين، لازم الطرف الثاني لازم يعرفون، لأن مو معقولة أنت تخش هالأشياء أو تنكشف بعد الزواج ويحصل الخلاف ويصير طلاق، وفي حالات ترى كثيرة على هالشيء.
0: صح،
2: لكن كأسرارك أنت الشخصية لا تقولها، ما حد ملزوم يعرفها أصلاً.
0: ما حد ملزوم يعرفها
2: طبعاً.
0: مراجعة طبعاً. الطبيب النفسي تنقال ولا ما تنقال؟
2: لا تنقال، تنقال أوكي. وانا ارفض انا لو مثلا

0: مثلا اللي يتقدم احد حق بنتي او او او يعني لا ما ارفض، مو لان يعني ان هذا مرض عيب او شيء، لا، لكن انا البنت مقبله على زواج يعني يا هالولد او لا، في بدائل اخرى يعني. وسالفه ان الرجال ما يعيب الا جيبه، هذا اكبر خطأ يعني. ممكن يكون جيبه مليان بس مخه فاضي.
1: اي والله مخه يكون فاضي وشخصيته يعني تكون ضعيفه،
0: يعني في امور في امور تؤخذ مو بنصابها الصحيح.
1: ايه
0: صراحه
1: اتفق يعني اتفق. هل تأيد الفحص النفسي نفس الفحص الطبي؟
0: طبعا طبعا، الفحص النفسي والطبي وفحص المواد المخدره، كل هذه اشياء اصلا اشياء ضروريه.
1: صح.
0: الحياه تغيرت علي مو نفس قبل.
1: اي والله وانت صدق
0: الحياه مو نفس قبل. الحين يعني عزك الله واحد يضيع تلبه يكتئب نفسيا.
1: صادق والله صح،
0: يعني مو لهالدرجه. صح. يعني الناس شويه خلي يصير في الناس شويه يعني على قولتهم قدره
1: تقبل.
0: تحمل زياده.
1: أيوه تقبل.
0: لا قدره تحمل. صح. مو تقبل، انت تتقبل كيفك.
1: أيوه.
0: لكن خلي يكون عندك شويه قدره تحمل. وبالعكس ترى الزواج متعه في الحياه.
1: اي والله وانت صادق. اي والله مشكور وايد وما قصرت ابو محمد. اسماء مساك الله بالخير.
2: أهلاً مساك الله بالنور.
1: هلا فيك. ترى احنا حي ترى احنا
2: ليش داقه صوتي رايح وداقه بس.
1: اهلا وسهلا.
2: انترستينج.
1: قولي اسمعك تفضلي.
2: تمام. يزيد صبلك. شوف اول شيء بالنسبه لي الاشياء اللي لازم تنقال اللي هو الباوندريز. كل واحد شنو الخطوط الحمراء عنده. يعني مثلا بالنسبه حق الريال دائما يكون عندهم ان نبي لبس معين او وظيفه معينه او شيء معين. نفس الشيء حق المراه. مثلا انا لازم اشتغل، انا مثلا عندي اهلي لازم ازورهم or whatever the boundaries are.
1: اوكي
2: زين، هذه اول شغله. بالنسبه حق الدكتور النفسي يعتمد اذا كانت الامراض النفسيه اللي تكون مثلا وايد خطيره على الشخص اللي بيرتبط معاه. يعني في مو مثلا اكتئاب، او مثلا في ناس يحوشهم اشياء خفيفه مثلا اكتئاب من الشغل. في ناس عندهم او سي دي. الاو سي دي كثر درجته ترى مرات ما تقدر.
1: صح.
2: تعيش مع مرات ما تقدر تعيش مع شخص عنده او سي دي جدا عالي.
1: صح.
2: فهذه كلها تفرق. ومثل ما قالوا الكل همن يعتمد شنو، يعني اذا مخدرات او مثلا نسيت اسمه سكسوفرينيك او شيء كذي يعني سبير، هذا ممكن يعني وايد صعب ان احد يتعايش معه او يتقبله.
1: اسماء تأيدين ان الموضوع مثل ما في فحص طبي قبل الزواج يكون في فحص نفسي؟
2: اي ليش لا، صدق ليش لا. يعني حتى الامراض الوراثيه كل شيء يعني واي نوت، لان مرات الواحد ما يكون اصلا يكون في مثل خداع بالموضوع انه قبل الزواج يحط لها الشمس بيد والقمر بيد والدنيا وانت بس. يطلع مثلا هو ايش يسمونه pathological liar، يعني كذب just to get what they want at the end of the day.
1: صح.
2: تمام.
1: صح.
2: الحين انا عندي شيء ملاحظة على ان نقول شن عندنا ولا ما عندنا.
1: ايه.
2: وممكن تقول انه يعني انها هيبوكريت، بس انا بالنسبة لي وعندي سبب ليش ان المرأة ما تقول شنو عندها والريال يقول. لان الريال بالزواج هو المنفق وهو اللي ملزم انه هو يصرف، صح ولا لا؟ فاول سؤال لما يسألون احد يتقدم انه شنو وظيفته، شنو يكسب، شنو معيشته، هل راح يعيشها نفس المستوى المادي اللي هي عايشته عندها لها ولا اقل ولا شنو. لكن المرأة فعليا لو عندها عقارات، لو عندها ودائع واملاك، شنو راح يفرق بالزواج؟
1: ما علي اسمع، اخذيني على قد عقلي. اوكي. سالنا الريال مقتدر ماديا، يقدر يصرف، يقدر نفس العيشه اللي تعيشها ببيت اهلها ان شاء الله يا رب احسن. تمام. بس ما راح اقول ان عندي اربع ودائع وعندي عقارات.
2: بس انا مثل ما الريال يطمع بعد المره تطمع.
1: ايوه.
2: لان
1: أوكي.
2: اذا هو مو مقصر بشيء وعلى قولتك مقتدر ومعيشها عيشه كريمه، ذن عادي مو لازم يقول.
1: اوكي.
2: يعني it's fair enough. بس انه اذا يملك وما يبي وما قاعد يصرف عليها وما بي اقول لا، هني
1: لا.
2: في مشكله.
1: هذا ما يشوف شر، هذا اصلا لازم ما حم يعني ما يطق باب احد.
2: أيوة.
1: هذا يعني لازم.
2: أيوة.
1: ما يطق باب احد فعليا يعني. مشكوره اسماء ما قصرتي. محمد مساك الله بالخير.
2: الله
3: مساك الله بالنور.
1: يا هلا فيك، شلونك شخبارك؟
3: بخير الله يسلمك.
1: عساك طيب، قول لي.
3: الله يطول عمرك. زين، بالنسبه حق اللي يملك وما يملك،
1: ايه
3: انا من رايي يعني اللي اول شرط اخر نور، لازم الواحد يقول كل شيء بوقت الخطبه علشان لا ينصدم بوقت البنت. انا من رايي يعني هذا الشيء يكون يعني بالبدايات دائما الاشياء كلها تكون حلوه، فانا ليش اخش الاشياء هذه وممكن هذا الشيء يسبب لي مشكله قدام، سواء انا خشيت ولا هي خشت، سواء املاك، عيوب نفسيه، يعني لا سمح الله على سالفه الدكتور النفسي. يعني انا اتكلم عن شخصي، مريت بتجربه شخصيه يعني مع اهلي، ان لا في يعني في مشكله نفسيه وحاصله، وتم يعني الرفض بسبب هالشيء. يعني الناس وايد تهتم لمثل هذه الامور، واحنا للحين ترى ما طلعنا من هالمرحله.
1: صح،
3: يعني للحين المرحله هذه موجوده بمجتمعاتنا. ليش
1: مو هذا المخيف كلامك على ما تم محمد، لان احنا ندري ان في مجتمعنا لغايه الحين هذا الشيء ممكن يفركش خطبه، فالناس بالضبط ممكن تعتمد علينا هو سر ما تقوله.
3: بالضبط، فليش انت تخلي اسرار من البدايه؟ هذه حياه زوجيه، باكر انا ليش تخليني اكتشف هذا السر بعش الزوجيه، والعش هذا ممكن انه ينهدم بيوم وليله. خلي البساط احمدي يقول كل الاشياء.
1: مو ان قلت يرفضون، المجتمع ما يتقبل للحين.
3: ما عليه الدنيا ما شاء الله سهود ومهود على قولتهم. اللي يرفضك باكر في واحد يقبلك، ماكو مشكله، بس انت لازم تكون واضح وصريح من البدايه.
1: ايوه،
3: من الطرفين.
1: صح،
3: من الطرفين للامانه يعني.
1: صح.
3: بالنسبه للفحص النفسي قبل الزواج انا ايده بقوه.
1: اي والله، تدري يعني تدري ليه الحين ما شفت احد رفض هالفكره؟ يا رب اقول لك شيء، والله يا رب تنوخذ بعين الاعتبار، والله يا رب فعليا تنوخذ بعين الاعتبار.
3: انت تدري ان في بعض الدول يعني الفحص الزواج مو فحص النفسي، فحص الزواج الطبيعي اللي هو يشوف اذا في امراض وراثيه لا سمح الله او شيء بين الزوجين، هذا الفحص الى الان مو معتمد عندهم. فما بالك انت بالفحص النفسي، يبيله شغل لين يعتمد يعني. بس ان للامانه فكره جدا جميله وانا اوافقها يعني بكل معنى الكلمه.
1: يا رب، مشكور وايد وما قصرت. اللي توهم طالعين من الدوامات مساكم الله بالخير، اليوم قاعدين نسولف عن شنو الاسرار اللي لازم ما تكون اسرار في وقت الخطبه، عمليات التجميل، مراجعة طبيب نفسي، امتلاك أملاك أخرى، ودايع أو غيرها، هل لازم تنقال ولا ما لازم تنقال؟ هذا هو الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني من السؤال، هل تأيد وجود فحص نفسي مثل ما في فحص طبي قبل الزواج؟ هذا الموضوع اللي احنا قاعد نتكلم فيه اليوم. منيرة، مساك الله بالخير.
4: مساء الخير علي، شلونك؟
1: أهلا وسهلا بخير، الله يسلمك، أنت شلونك؟
4: الحمد لله بخير.
1: قولي لي
4: اليوم شيء يوم مكانها مبين
1: كاهي واصلة على وصول على بتي تداحرني الحين. بتي تداحرني، يسلمك يحييك. قولي.
4: بالنسبة للفحص، الفحص أأيد وبقوة وبشدة، فحص النفسي، فحص المخدرات، فحص المسكرات. هذا أنا أأيد مول 10%.
1: صح،
4: سوري قصدي 100%
1: مو عشي قاعد اقول لك، قالت 10% ايش فيها؟ قصدك 10 من 10؟ 10 من 10 10 من 10 اي
4: صح لاني مش شطه وايد.
1: سمي تفضلي.
4: الله يعجبك. وبالنسبه للشق الثاني، الشيء اللي المفروض اللي ما ينخش مثلا العمليات التجميل، الاعاقات اللي ما تبين الا بالتالي عقب الزواج، الوضوح بين الطرفين سواء ذكر او انثى، احنا ما نحط لهم كلها على الذكر ونخلي الانثى. يعني مو معقولة انا اتزوج واحدة يطلع لي ويح بالنسخة القديم ولدي.
1: مو مسوي ابديت ويها فقير.
4: ايه يعني هذا من منو؟ والله ما ادري، من عماتك؟ لا والله منك.
1: لا صح، قطتها عليه من عماته. لا عماته ما لهم شغل، خواتي ما لهم شغل، لا تقطينها فينا.
4: بالضبط، هذا وينك حبيبتي القديم. هذه واحد. اثنين، ممتلكاتي ممكن انا اكون ما اعرف الشخص اللي قدامي سواء الرجال ولا المراه، فانا ما اكشف هالاشياء مبكر الا لما اعرف الطرف الثاني شنو مايته.
1: اتفق وياك جميعا.
4: حقي انا كون انا عندي مثلا بزنس او ان اي شيء ورث، انا ايش دراني انه هو ما راح يطمع او هي ما راح تطمع.
1: صح،
4: لما اعرف مايته واعرف انه كفو يستاهل، لا البساط احمدي بينا.
1: اتفق 100%.
4: حلالي وحلاله واحد بعد، انا بعد قاسمت حياتي وروحي، ما قاسم حلالي.
1: اي والله صدقتي، الله يكثر من امثالك، الله يكثر من امثالك يا منيره. مشكوره وما قصرتي، حياك الله. مصطفى،
5: ما قاسم حلالي.
6: اي والله
5: صدقتي الله يكثر من امثالك، الله يكثر من امثالك.

0: اه والله صوتي حلو بالاذاعه.
1: حياك الله مصطفى.
2: يا هلا والله.
0: اهلا وسهلا مصطفى، ما تريني كنت قاعد اسمع كل شيء.
2: طيب ارتكي، قاعد اسمعك من اول.
0: اهلا وسهلا، شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله.
0: تفضل قول لي اسمعك.
2: بقول ولي رايي برضو، انا مؤيدك في فكره انه يكون في فحص، ولكن عن اي فحص تتكلم؟ لو فحص نفسي تقول ان هو متزن نفسيا، ولا عن اي كيو، ولا
0: لا فحص نفسي، فحص نفسي للاتزان النفسي بين الطرفين، للقدرة على التوافق، لأن احنا والله نخضعهم لمجموعة تساؤلات أو مشاكل زوجية وناخذ آراء الطرفين فيها، يعني نحاول نشوف قدرتهم على التعايش مع بعض، بقدرتهم على التفاهم مع بعض.
2: تقصد تقول ان الأسرة لما يجيها أحد يرتبط فيهم أو ببنتهم أو ولدهم يحب يرتبط بأحد، ما يسألون هذه الأسئلة؟
0: بلا يسألون، بس انت تقنعني. احنا ليش في عندنا مثال يقول من يشهد للعروسة؟ صح؟
2: جميل.
0: نفس الكلام، نفس الكلام على العريس، منو بيقول فيه كلام الطيب؟ يعني لما نروح نسأل عنه، ما راح نسأل عنه ناس ما يعرفونه، نسأل عنه في دوانيته او في مكان عمله او بين اصحابه او بين زمايله وعنده هلا، حتى ان كان قريب ولا بعيد، الاغلب بيرجح انه يبقى هذه قسمة ونصيب، واحنا ما نبي الا نذكر الذكر الخير.

0: سلام.
1: على
0: انا
1: افضل
0: استطاع
1: صلاة
0: منكم
1: والسلام.
0: الباء فلا تزوج. الباء هو القدره على الانفاق مش القدره على الزواج ابدا. الزواج يمكن يساعدني اهلي بزيشتي ببيتي بفرشتي بكل شيء، بس انا مش قادر انفق. اما عن الموضوع الثاني فبتكلم، انت عندك على قدر من الفلك والتين، دول اللي قاعدين يقوموننا نفسيا. دول اساساتنا اللي لازم تكون موجوده، لو مش موجوده لا يعطيك الف عافيه.
1: اوكي، فما تأيد انه يكون في فحص نفسي؟
0: ممكن تأيد، ولكن يعني بيستوب برضو انا معانا مش حابب ان اي حد يتعرض لفحص نفسي، كل شوية برضو مبللة مننا كشخصية.
1: اوكي اوكي، مشكور وايد وما قصرت يا مصطفى. الفحص النفسي والاراء عليه ادري بان ممكن تكون فعلية بالرفض مو بالقبول. في ناس بتقول لك ليش ان شاء الله اسوي فحص نفسي، شو مزوجهم بنتي، شو بنتي مينونه، ولا مزوجهم ولدي، شو ولدي مو صاحي، عشان يكون في فحص نفسي. بس انا احنا لا نقصد هنا الفحص النفسي للبحث عن اي علل او عاهات نفسيه او امراض نفسيه او اي مكان، الحشيمه للجميع، ولكن نقصد على الاقل التوافق بين الطرفين فكريا، التوافق نفسيا. الريال بوقت الخطبة ممكن يقول أنا عصبي، صح، يقول أنا والله عصبي، ترى أنا عصبي ماما، بس ما تدري البنت شنو هي المواقف اللي ممكن هو يفقد أعصابه فيها. البنت ممكن تقول والله أنا وايد أركز على الأمور اللي لها علاقة بالنظافة وما النظافة وهالأمور هذه كلها، بس يمكن هي يكون فيها وسواس قهري وهو ما يدري. فاليوم وجود الفحص النفسي كما هو وجود الفحص الطبي، الوجود للفحص النفسي قبل الزواج على الأقل بمراجعة مرة أو مرتين، هل هذا شيء مؤيد له الفكر العام والمجتمع ولا ترفضونه؟ وشنو هي الأسرار اللي لازم تنقال في وقت الخطبة؟ على 2202-0904 قاعد نستقبل اتصالاتكم والنقاش داير لغاية الحين. قاعد أشوف أنه في قبول كبير أنه والله إذا ولدنا أو بنتنا قالوا في وقت الخطبة أنا أراجع عند طبيب نفسي، هذا الشيء ما راح يوقف الخطبة. اتمنى ان اللي قاعد نقوله على الهواء مو كلام مثاليات، لان احنا بالاعلام وقدام الناس، فلا لازم نقول كلام امج، وان احنا لا عادي يقولوا الصج، اللي ما يتقبل ما فيها غلط، ترى ان انت ما تتقبل حقك بالنهايه، حقك انت رايح متقدم ولا احد متقدم حق اختك، متقدم حق بنتك، ولا في عندنا ترى وايد وايد وايد قصص حقيقيه تفوق اللي أنا قلت لكم إياه، راح أسولف لكم عن هالقصص هذه بعد شوي. أتوقع حاشنا اكتفاء من هالغنية، بس ما يمنعنا نسمعها بعد مرة آخر مرة.

0: كاملة كلها أغاني لفنانين شباب سعوديين.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: ماجي إعلانين.
4: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو. معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
5: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري. تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المهيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي يشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني. إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
6: مساء الخير.
7: إيه ده؟
6: مساء ريحان.
7: في يا جماعة؟
1: مع علي وشيماء.
8: قبل أن نكمل في حوارنا وبعد شوي بنسولف أكثر بالموضوع مع الدكتور محمد جاسم الخواجة، المعالج النفسي والباحث في مشاكل المراهقين، وبنغوص في الموضوع هذا أكثر. خلوني أخذكم بشكل سريع على شنو الأغاني الجديدة اللي نازلة، لأن لما تسمع مارينا اف ام وتسمع شيء ثاني لازم أعطيك من كل بستان وردة. أول مرة سمعنا صوتها كان ب 2021 لما قال

حنين حامد. حنين حامد لا لو لو لو اشيلك على اكتافي. لا قبل هبه حنين حامد عندنا كل هالنجاحات لحنين حسين. اغنيه جديده بعنوان المستدام، هي مراهنه عليها وايد على اللي قاعد اشوفه. خلونا نسمعها ونشوف راينا.

والله برافو حنين، حنين حسين المستدام. أدري أغنية راح أدندنها، فكرة التوزيع وايد حلوة الأغنية بشكل عام. مبروك مبروك مبروك. أحب أن هذه الفنانة قاعدة تشتغل على نفسها وتلاقي خطها وتلاقي لونها وشغفها لليوم حي. حنين حسين أغنية المستدام، الروح حق عايض، وعايض is being عايض، يعني عايض قاعد يغني لون عايض اللي نحبه. أغنية عليها ردود أفعال وايد إيجابية من أمس لغاية اليوم، من كلمات سعود النايف، ألحان فيصل محمد، توزيع عمر الصباغ. أمانة جروب خيالي، عودا حميدا عايض، أحبك بهاللون. الجروب اللي معاك خيالي، أغنية بعنوان صديت متعمد، وايد حلوة.

0: النبي.
1: مارينا
2: تحكى يلا.
3: It is 2 o'clock.
4: أيوة
2: نبي نشوفكم.
5: وين عايشين ولا وين متوظفين؟
1: مارينا
6: يا أخي أحكي نكون مع بعض.
7: ترى ورانا فويس نوت
5: خارج ساعات العمل المحددة
1: علي نجم.
8: نعم أحترمه.
1: شيء مسلم.

درب السلامة إن شاء الله يا رب وين ما أنت، وعسى الله يحفظكم. موضوعنا اليوم موضوع نقاشي، كل ثلاثة تكون حلقتنا حلقة قائمة ومبنية على النقاش بشكل جدا كبير. سولفنا عن شنو هو السر اللي لازم ينقال في فترة الخطبة، ما يعتبر سر، لابد أن يكون شيء يتبادلونه الطرفين، وشنو الأشياء اللي عادي أن هي ما تنقال. يقول لكم في دراسة بعنوان Disclosure and Secrecy in Marriage، لقت هذه الدراسة أن العلاقات الزوجية الصحية مو قائمة على كشف كل شيء، لكن قائمة على التوازن بين الصراحة والخصوصية. يعني يكون في مساحة شخصية بسيطة طبيعي، لكن الإخفاء المستمر يقلل الرضا الزوجي. وفي دراسة ثانية سواها عن تأثير كتمان الأسرار على السعادة الزوجية، لقوا من خلالها أن كثرة الأسرار مرتبطة بانخفاض الأصالة بالعلاقة. يعني الشخص يحس أنه هو مو على طبيعته، مو قادر يتصرف على طبيعته، مو قادر يكون هو مع شريك حياته، وهذا الشيء يضعف القرب العاطفي. أما في دراسة تابعت أشخاص كانوا خاشين أسرار عن شركائهم، ولقيت أن كثير منهم كانوا يتوقعون أن قول الحقيقة راح يدمر العلاقة. فهمتوا أن إذا قلت الصج ممكن زواجي ينتهي، لكن بعد المصارحة وصفوا أن النتيجة أقل سوء مما توقعوا. وفي بعضهم بعد الصراحة وبعد ما تصارحوا لقوا أن لا، تقربوا من بعض أكثر وحسوا أن في حواجز طاحت. يقول لكم في دراسة عن التجسس بين الأزواج بينت أن الشعور أن الطرف الثاني يخش وايد مع ضعف الثقة راح يزيد من سلوكيات سيئة جدا، مثل شنو؟ تفتيش التليفونات. أعطيني باسورد تليفونك، أعطني باسورد تليفونك. أنا بالنسبة لي أسهل لي أعطيش باسورد حسابي بالبنك ولا أعطيش باسورد تليفوني. أنا علي أفكر، مو لأن عندي أسرار بالتليفون، بس في خصوصيات تخص غيري ما يصير أنت تشوفينها، وأنا نفس الشيء ما بيشوف تليفونك أساساً. إذا انعدمت الثقة شهالزواج الغريب هذا اللي لا ماني قايل لا بقول. في ناس للأسف يعاملون المؤسسة الزوجية والزواج ند، منو أحسن، منو أقوى، منو أصرح، منو يوقف، منو يسوي، منو يشيل. ما في، مو قائم على المشاركة، لا قائم على المنافسة. أنا أحسن منك، أنا سويت أكثر منك، أنا شلت أكثر منك، أنا أتحمل مسؤوليات. وهذا كثرة اللوم وpointing fingers تودينا يعني بستين داهية يا جماعة. يقول لكم في قصة حقيقية أن أم تقول عندي ابن متوفي من سنين وانفصلت عن أبوه وتزوجت ويبت عيال، وللحين ما قلت حق عيالي أنه

0: عندي يعني إن أنا كان عندي ولد متوفي، يعني هما عندهم أخو متوفي من سنين، هل بيحاسبوني؟ والله الأمانة شيء تساؤل، تساؤل يستحق التساؤل. أفضل أن يعني كان قلتي لهم ما أحس إنه راح يكون في شيء غلط من إن أنت تقولي لهم. في قصة حقيقية ثانية، شاب واحد من الشباب يقول أنا ضعفت وشديت جسمي ودخلت النادي وبنيت عضلات والموضوع له فوق 15 سنة، هل لازم أقول حق اللي بتقدم لها أن أنا قبل 15 سنة كنت متين؟ وشنو السبب في أني أقول؟ يعني لازم أقول ولا مو إلا أقول؟ إنزين هذه هم نقطة بعد، قصة حقيقية، سمعوا القصة شو تقول. زوجتي طلع عندها أخو وما قالت لي بحجة أن العائلة في بينهم قطاع ما يكلمون بعض، وأنا توني دريت عقب سنين هذا غش. زين الحين أتوقع أنه يعني في شخص راح أسولف وياه بوايد أشياء، ويا جماعة هم لا تحرمونا من اتصالاتكم، دقوا علينا على 2202-904، ودنا أن احنا نسولف وياكم. بس بعد كل هالأسرار أبي أرحب بالأستاذ محمد جاسم الخواجة، المعالج النفسي والباحث في مشاكل المراهقين. أهلا وسهلا أستاذ محمد. اهلا وسهلا، شلونك؟
1: تمام الحمد لله. الحمد لله.
0: سمعت؟
1: اي والله سمعت.
0: شنو هذا شفتك انا الحين؟ اول شيء من حيث المبدا، فكره المصارحه في فتره الخطبه، ان شنو ينقال شنو ما ينقال، وير دو يو ستاند بهالموضوع؟
1: بالنسبه لي الصراحه جدا شيء مهم، خاصه بالبدايات، لان مبدا الخيانه مو المبدا اللي احنا نعرفه. مبدا الخيانه هو مبدا ممكن الخيانه تكون عن طريق اللي هو الكذب، ممكن يكون عن طريق اللي هو عدم افصاح معلومات. ومعظم المشاكل الزوجيه اللي احنا تمر علينا سواء كان بالعياده او بالمجتمع بشكل عام يكون دائما في جزء من النص مفقود. ما ندري هل هو فعلا، هل هي كانت كذبه بيضه، هل هي كانت خوف من السابق غطى على نفسه وغطت على نفسه. فالصراحه بالبدايه من كذي عندنا احنا فتره الخطبه، بعدها اللي هو الى انتقالا الى مرحله الملكه، بهالفتره هذه صارح تكلم، ولكن في اشياء الله ستر عليك فيها.
0: اوكي شلون يعني في أشياء الله ستر عليك،
1: يعني ما تقعد مع البنت تقول لها عن ماضي كامل حتى الاشياء اللي ما لها معنى. يعني والله انا بيوم من الايام رحت فعلت كذا ولا سويت كذا، او تروحي لها تقولي لها من باب الصراحه تصدق والله انا بيوم من الايام صديقتي سوت كذا. ترى مو شرط السر يكون على الشخص نفسه
0: كثر ما يكون يمكن على محيطة أو ناس حوالينا،
1: يمكن مجموعة معينة كنت أنا موجود معاها أو قعدت معاها أو مارست أمور معاها. ففي أمور إذا انقضت والإنسان صحح مساره، خلاص صحح مساره. مو لازم أتكلم بكل شيء بشفافية، ولكن اللي يخص الشخص نفسه وحياته الاجتماعية ممكن تدهور في المستقبل، وممكن هالسر هذا يبدي ينكشف ويخرب العلاقات. نعم لابد من بالبداية يتكلمون، وإذا ما عندهم الثقافة هذه ممكن يروحون حق شخص مختص يدير جلسة الحوار، مو أم وأب، لأن الآباء راح يدافعون عن أبنائهم.
0: أكيد ما في حيادية بالموضوع، ما في حياد بالموضوع. يعني إنزين بسألك بناء على الإجابات اللي سمعتها خلال الساعة الأولى من البرنامج، موضوع إذا أحد الطرفين عنده وديعة، عنده خير، عنده فلوس، هي عندها بزنس ناجح، أو هو عنده عقار، هل ينقال في فترة الخطبة؟ أو إذا انقال بعد الزواج هل ممكن يصير ليش ما قلت لي من الأول؟ ولا فهمت؟ كان في مبدأ الطمع قائم هنا، إنه يمكن يأخذها على طمع لما يدري إنها عندها وديعة ب150,000، أكيد راح يطمع. يا خلينا نكون واقعيين، هي ما راح تطمع إذا درت إنه هو عنده هالكافيه وهالكافيه وهالكافيه وعنده وديعتين وعنده بيت بلندن. هم بعد راح يصير فيها أوكي، يعني هو مو 100% ستايلي بس إنه عنده خير. فهمت قصدي؟
1: يعني هالحالات مروا علينا وايد. أنا من البداية أقول لهم أنت شنو تبين أو أنت شنو تبي؟ بتشوف البنك اكاونت روح شوفه. بس طول عمرك راح تنظر الى شنو؟ الماديات. لان اساس الزواج قائم على شنو؟ اللي هو عقيدتك الاساسيه بالزواج، المبدا الاساسي اللي انت لجأت للزواج فيه اللي هو تحسين حياتك. ممكن
0: صح
1: اذا بالبدايه دشيت بالزواج بناء على الماديات وقاعد تسال على الماديات، الله يخليك لا تتزوج. انا ما بيقول نصيحه، ولكن الهرم اللي راح تبنيه بالزواج ممكن بيوم من الايام هل الثروة كلها تتلاشى؟
0: أوه.
1: بعدين إيش بتسوي؟ فقدت العنصر الأساسي للزواج اللي هو شنو؟
0: المادة.
1: الكافية.

0: إيه ولا المبلغ ولا الوديعة ولا أيا كان. إنزين الدنيا حياة وممات، ممكن هذا الإنسان وهذه الإنسانة توفت وورثوها، إيش بتسوي أنت؟ عدل. فدائما راح تحاول ان راح تكون في حاله سيرفايفل مود، او كانك انت تبي حبل بس ان تنقذ نفسك في هذا الزواج بناء على اللي انت شفته بالبدايه. الافصاح عن الماديات هو لا هو عيب ولا هو غلط، ولكن بالاساس ليش تبي تعرف كم عندي؟ ليش تبي تقيمني؟ اللي هو اللي احنا نشتغل عليه بالجلسات العلاج النفسيه، ادراكك لهذا الشخص هو الأساس. إذا أنا إدراكي لعلي يملك المبلغ الفلاني، أنا راح أقيمه على
1: حالته المادية
0: الظاهر فقط.
1: أي.
0: زين
1: أي.
0: من الداخل شنو البنات شو يقولون؟ أتحمل، راضية، ما عندي مانع. لا عندك مانع، لأن هالضغوطات وين راح تطلع؟ في العمل، عند الأسرة، وأي إن كان هالإنسان هذا ما راح يعني بيلك بيعطيك مثلا المبلغ الفلاني، روحي تسوقي، روحي يشتري، روحي كذا. ولكن انت تبين صديق، تبين انسان يكون معاك، تبين
1: شريك
0: حياة. شريك حياة،
1: شريك حياة. يعني بالنهاية، وبعدين هم لا تنسى انه اذا اليوم جبت هدية out of nowhere،
0: صحيح،
1: ساتر عليه، شو مسوي غلط؟
0: هذه هنا لازم نرجع لها نشوف شنو الوساوس اللي قاعد تمر فيه.
1: عندنا سوالف وايد، عندنا سوالف وايد في ظل زواجات وطلاق وحالات طلاق كثيرة بسبب أسرار لم يعلن عنها. نعم. وأعراض نفسية فجأة تطلع. نعم. صدمة طباع، صدمة من وجود مرض نفسي. إيش كثر مهم معرفة التاريخ النفسي للشخص قبل الزواج؟
0: التاريخ النفسي حاليا جدا مهم للأمانة. في 2026 الطب متطور، الجلسات العلاج النفسية والاجتماعية جد موجودة بكل مكان. أوكي؟ هذا أول جانب. وصمة العار اللي كنا نعاني منها في الفترات السابقة بلشت تقل، وخاصة بعد كوفيد قلت بشكل ملحوظ جدا. يعني سابقا نادرا يعني كنت أشوف رجال يجون جلسات علاجية، حاليا شفتها بكثرة.
1: برافو.
0: يعني للأمانة أنا يعني أشجع الشباب انك ما تخاف، هذا خارج الموضوع، وانك تروح تواجه وتتكلم. ولكن اذا فعلا في اضطراب نفسي وانت عندك علم فيه، في اشخاص ما عندهم علم بالموضوع، يكتشف ما بعد الزواج انه ممكن ان البيئه مختلفه، ضغوطات ادت الى كذا. واحنا قاعد نتكلم عن اضطرابات بسيطه، مو بسيطه عفوا، اللي هو الاضطرابات الشائعه دائما، الاكتئاب، القلق، الوساوس القهريه الخفيفه، لها علاج.
1: نوبات الهلع،
0: نوبات الهلع هذه ممكن ان نعالجها. ولكن اذا دشينا بالاضطرابات الشخصيه اللي هو اضطراب ثنائي القطب مثلا، او الفصام، او التسلسل الاضطرابات الشخصيه، هذه لها اثر اجتماعي جدا كبير. فتخيل انك انت تروح تجدم على زواج، وهالانسان خاشه او اسرتها خاشين عليك ان هي سليمه وما فيها الا العافيه، وكاهي عاشت وخذت شهادتها. من الدش بيئه الزواج والمؤسسه الزوجيه مثل ما سميتها، من الدش تبدي التداعيات تبدي تنهار.
1: صح.
0: فتطلع الحقيقة. ودائما احنا الوالد الله يرحمه كان يسميها اللي هو القناع.
1: أي.
0: قناع الزوجية، ان الانسان ياخذ قناع يلبسه يروح يتزوج ويسقط هذا القناع، فتبدي المشاكل تطلع. فبالنسبة للافصاح عن الاضطرابات النفسية باي نوع من انواعها، وخاصة اللي يتلقون علاجات دوائية، مو عيب او غلط، واذا كان من بدايته افضل، لان اذا اكتشف وهو مو فخ انت حطيته فيه،
1: صح،
0: يمكن يقبل، يمكن يقول لك لا والله انا بروح المحكمه بطلق، انا عندي حريه اللي هو اخذ القرار هذا.
1: صح.
0: الافصاح جدا شيء مهم، وايضا الصراحه بهالموضوع لابد من شخص مثقف ينقل المعلومه، لان ما زالت في ثقافات ترفض.
1: صح. ابيكم تدقون علينا يا جماعه على 2202904 على الاستفتاء اللي قاعد نحاول نسويه بهالحلقه، هل تأيد وجود فحص نفسي قبل الزواج؟ كما تواجد الفحص الطبي مهم، هل تأيد هذه الفكرة أن يكون في فحص نفسي قبل الارتباط، ولا بالنسبة لك لا كفاية أن احنا سألنا عليه وسألنا عنه أو سألنا عليها وسألنا عنها؟ زين، بسألك سؤال أستاذ محمد الحين، شنو الآلية الصحيحة للإفصاح عن التاريخ النفسي بدون خوف؟
0: بدون خوف، هو ده الخوف، ما راح نلغيه، راح يكون موجود. ليش؟ لان انا بتزوج، بستقر، بعيش حياتي، ولكن الافصاح عنه يكون في الجلسات الاولى، ما يكون بين ام وام. احنا لا ننسى ثقافتنا بالزواج تختلف عن ثقافات العالميه.
1: صح.
0: يمكن صح. ثقافه دول الخليج متقاربه بالزواج، فدائما الام تتصل على الام او الاسره تتصل على الاسره ويلتقون. الشيء شخصي جدا، اللي هو إذا كان في مقابلة أولى مثل ما يسمونها، أنه ممكن يقعدون القعدة الأولى ويسولفون عنها، ممكن البنت تصارحها إذا أنت

0: تقبلت اهلا وسهلا، اذا ما تقبلت هذا نصيب بالنهايه يعني.
1: صح،
0: يعني هو مو الزام واجبار. ولكن الثقافه العامه تقول ان لا خلوه، مثلا خاصه شباب زوجوه يعقل. سمعت هذا؟
1: تينني، هذه تستفزني للامانه.
0: انت قاعد تتكلم عن اضطرابات النفسيه ادم، انا عندي شيء يشد.
1: شنو؟
0: تعاطي.
1: اي هذه يلعن،
0: هذه أسوأ.
1: صح،
0: يعني عندي اوكي التعاطي لا علاج. ولكن انه يزوجونه عشان يصلح حاله بالزواج،
1: لا لا.
0: يمكن احنا مرت علينا حالات يسحب زوجته معه.
1: صح،
0: في هالدرب هذا
1: للأسف.
0: ليش تسحب زوجتك معك؟
1: صح،
0: لانه هو ما يبي يكون بروحه. الخطا الوحيد يسقط عليه، يسقط على الزوجه. في اب للاسف الشديد دخل ابنائه. فعندي انا الادمان والاضطرابات النفسيه. عندي الادمان لا باب وايد كبير بالافصاح عنه. اوكي. الاضطرابات النفسيه، اول قعده مع الشخص اسال وين المشكله، ليش نخاف نسال؟
1: لا انا نخاف لان المجتمع للحين ما عنده هذا القبول للاضطرابات النفسيه. الحين الادمان بعيد الشر عن الكل.
0: نعم.
1: المدمن لا يطق باب احد اصلا.
0: يس. الا اذا تلقى العلاج اللازم
1: اكيد، وحالته صارت سليمه.
0: نعم.
1: وقدر بانه هو يدير باله على نفسه. بالعكس. نعم. له كامل الحق انه هو يعيش حياته لانه قوم نفسه واشتغل.
0: صحيح.
1: على نفسه.
0: صحيح.
1: بس الاضطرابات النفسيه، قبل لا اروح حق هالموضوع، عندنا ام نور. مساء الخير.
2: السلام عليكم. مساء
1: أهلا
2: النور.
1: سهلا، مساء النور، حياك الله.
2: شلونك؟ والله تمام الحمد لله بخير.
1: شنو الاسرار اللي لازم تنقال في وقت الخطبه يا ام نور؟
2: هو صح، اول شيء الجانب النفسي ضروري ضروري كشف كامل اصلا، من ما نبي نقول يعني من وهو بالابتدائي، بس على الاقل من عمر المتوسط اللي 15 سنه
1: من دخل المراهقه.
2: ايوه، سن المراهقه هذا اخطر سن. لان تكتشف بعدين لما يكبر انه كان في اشياء تخرع. وترى مو بس الجانب النفسي، بعد الادمان لازم اول ما يتقدم حق الزواج او يقرر يا بالبنت، او ترى حتى البنت، انا ما اتكلم بس من جانب الشباب، حتى البنات ترى يفحصون الجنسين.
1: صح.
2: صحيفه كامله، ومو بس بالادمان، هم بالقضايا، السجل الجنائي، الجرائم، شنو سجل الجنائي كله كامل. وترى بنوه على شغلة، تدرون انه مو بس حق الزواج، انا اتمنى حتى حق الوظيفة. لما انا اقدم على وظيفة انزين، اطلب منهم الفحص الطبي النفسي الجنائي الادمان، لان والله العظيم تصادف ناس معاك بالدوامات تخاف. تخاف تخاف، وخصوصا الجانب النفسي. يكون معاك واحد بالقسم يعني بسم الله علينا بسم الله علينا مخه مو تمام، او يتخيل اشياء. وترى صارت معاي وايد بدوامي وايد. وانه يصير انه مثلا تروح وتقدم شكوى ويصير في الموضوع فيه اخر شيء تطلع والله هي متخيله.
1: لا لا
2: مو شيء صح او مو صدقي.
1: هذا كرهني. إيه؟ كرهني بالدوام وبكبره.
2: انا اخاف فعلا، انا تريت لي فتره كنت اخاف.
1: اوكي.
2: لا صدق والله، يعني مو بس حق الزواج، مو بس الزواج تخاف. عرفت انت فجأة مدام احد مبتلي عليك بشيء.
1: صح.
2: وين الشاهد؟ هو ما راح يكون في كاميرات في القسم نفسه.
1: صح.
2: تعال اثبت ان انت ما سويت ولا ما قلت ولا ما حطيت.
1: وبعدين تعال اثبت ان هذا الانسان مو مستقر نفسيا، وعاد شوف شنو يعاني منه وشو.
2: بالضبط. فانا انصح صدق حتى بالدوامات، بالتقديم حق الوظيفة، لما بيقدمون حق الديوان، مو بس البيانات الاساسية، هم المطلوب الجانب النفسي والجانب الادمان، من جانب الادمان كله كامل، مع حتى بالوظيفه هذا اقتراح والله.
1: أوكي.
2: لان بالدوامات تشوف ناس يعني تخاف.
1: قلبك متروس وانا اخوك، قلبك متروس مبين والله مبين مبين وانا اخوك. اوكي يا امور
2: والله العظيم
1: الله يحفظنا بحفظه ان شاء الله رب يحفظك. حياك الله، اهلا وسهلا فيك، مع السلامه ام نور. ارجع لك مره ثانيه. اليوم شوف، أشتغل بالإذاعة من 2006، يعني كملت 20 سنة. موضوع الصحة النفسية، وإن احنا نتكلم عن الأمور النفسية والعلاج النفسي وش كثر هذا شيء مهم، فعليا هذه مواضيع ما بدينا نتكلم فيها أوت لاود، وأشكره وأسمع عليها يبقى لو 10% تأييد إلا بعد الكورونا.
0: صحيح.
1: قبل كان
0: لا، في تحفظ، في تحفظ جدا كبير.
1: لا، في فشلة، في شنو يعني اقول، اول السنين اللي كنت اراجع فيها عند معالج نفسي كنت ما اقول، كنت اقول عندي اجتماع. بعدين لا والله، وافتخر لانه بدا يصير في وعي. بس اليوم هذا الوعي وهذا القبول ترى لما يوصل عند باب الزواج يوقف.
0: صح.
1: وهذه هي المشكلة.

0: كلا.
1: صحيح.
0: اليوم لما اقول لك شيء قاعد نسال عن الخطبه.
1: نعم.
0: فتقول ولا ما تقول، تقولين ولا ما تقولين، اذا اللي انت متقدم لها قالت لك اعالج عند اعالج علاج نفسي او العكس، شنو بتكون ردة فعلك؟ شوف الاراء والاجابات شلون تختلف اذا قلنا ولدك او بنتك. بنتك متقدم لها واحد يعالج عند معالج نفسي، راح ترضى ولا ما راح ترضى؟ فجاه يصير هو رضاها وهو بس الحين عند بنتي انا ما
1: رضاها.
0: هذا اللي ابي اعرفه، متى نقدر نقول انه والله هذا خلاص هذا ناقوس الخطر؟ الحين في لازم نعرف ان الشخص اللي قدامنا اطباعه عباره عن مرض نفسي مو طبع. متى نعرف ان الشخص وحالته غير قابله للزواج؟
1: سي خلينا نقسمهم.
0: اوكي.
1: في اشخاص يروحون جلسات علاج نفسيه لان يعانون من ضغوطات بالحياه، دشوا مرحله اكتئاب مثلا او حزن مثل ما يسمونه، دشوا في قلق، مخاوف عامه، هذه امور حياتيه طبيعيه. ممكن انا الجا للعلاج النفسي لتحسين جوده حياتي.
0: صح.
1: اوكي. مو لاني اعاني من اضطراب، مو كل انسان يعاني من مشاعر سلبيه او مشاعر، يعني أنا قلت آخر مرة أنك ربكة بالمشاعر معناته أنت مضطرب نفسيا أو تعاني من مرض نفسي. مو كل شيء تشوفه بالسوشيال ميديا كتشخيص تقول هذا أنا. الجانب الأول إذا أنا رايح لتحسين جودة حياتي، هذا أمر شخصي، أنا رايح عارف والمعالج النفسي أيضا المختص قال لي أن أنت ما تعاني من هذا الاضطراب. أنت فقط تحتاج A B and C وتشتغل على نفسك وروح جلسة جلستين 10 جلسات متابعة سنوية، طبيعي جدا. الجانب الثاني أنه يتم تشخيصك بالجلسة النفسية مع المعالج النفسي أن أنت تعاني مثلا من اضطراب الاكتئاب، شيء كلينيكي تحتاج علاج دوائي، تحتاج سنة كاملة من العلاج الدوائي. ما يصير في هذه الفترة تروح تتقدم للزواج. فأنت عندك المعالج النفسي أو دور المعالج الاجتماعي أو النفسي أو الطبيب النفسي أيضا، لا ننسى دور الطبيب النفسي، أنه له دور كبير أنه يقول حق المريض أنه حاليا أنت راح تعاني من الأعراض هذه.
0: صح.
1: فتخيل أن أنا ما أخذ الدواء لمدة 10 أيام أو 20 يوم وفي اضطرابات قاعد أحس فيها، أروح أخطب؟
0: ما ينفع.
1: فعندك أنت دورين، الإفصاح يكون عن طريق الشخص اللي يعاني من اضطرابات وراجع معالج، أنت رايح جلسات علاج نفسية عشان تشوف أنت مستواك وتقييمك النفسي وين. هل أنت أصلاً عندك الكفاءة للزواج بالأساس؟ أنا ما أتكلم إذا أنت تعاني من الاضطراب تتزوج، في أشخاص ما يعانون من الاضطرابات ولكن هم ما عندهم الكفاءة إنه يتزوجون بالأساس. فالدور الأول
0: في كلامك على متهمة، في دلالات حق هذه الكفاءة؟
1: في دلالات نعم، يعني عندك أنت أول شيء الجانب الاستقرار الحياة، يعني مثلاً يجيلك واحد عمره 40 سنة يبي يتزوج، أول سؤال في المجتمع شو يقولوا له؟ مش متأخر؟ عدل؟ ممكن هو يقول لك انا اسست حياتي، انا عندي وظيفتي، انا ماديا اموري كذا، انا مريت في تجارب حياه، ويبدي يشرح. فانت تقييمك لهذا الشخص للشخص اللي المتلقي عنده بيئه خاصه.
0: صح.
1: اللي يعجبك ما يعجبني واللي يعجبني ما يعجبني.
0: بالضبط.
1: فانا ما اقدر اروح اطلع واقول هذا مقياس عام لقبول الزواج.
0: صح.
1: اذا في انسان راضي ان هذا الشخص عنده كذا كذا كذا، في شخص يقول لك لا انا مو راضي. فالدلالات تكون نجاح هذا الانسان في حياته، استقراره في 3 جوانب اساسيه. البيئه اللي هو فيها. اوكي. زائد العامل الاجتماعي اللي هو حياته الاجتماعيه، علاقاته الاسريه، علاقاته بالعمل. طبعا ندش باللي هو الجانب الاجتماعي اللي هو الدين والمبادئ الاساسيه للحياه، واخر شيء نلجا الى اللي هو الجانب النفسي.
0: أوكي.
1: اذا هالمثلث اكتمل عندي، ومو شرط يكون 100%، حتى لو يكون 70-70-70 مثل ما يقولون،
0: بس نسبه لا باس فيها فوق الـ إيه؟
1: ومستقر في حياته، هذا مقياس ودليل واضح للانسان انه هو مستقر.
0: صح.
1: اما يلي انسان متدهور، منعزل، شكليا مو مهتم بنفسه، 24 ساعة قاعد بغرفته سواء كان قاعد جيمز ولا ايا كان، ويعتقد انه هو هذا الصح في حياته، المجتمع شلون بينظر له؟ ان هذا انسان مثلا حياته متدهوره، هذا ايضا مقياس. بس لما تجيب حق تي ابو هو يحب الجيمنج وهو شكله كذي او طريقته كذي، راح يشوفه مثالي.
0: صح.
1: فالدلالات تكون بالبيئتين اللي راح يختلطون يصيرون بيئه واحده.
0: صح.
1: اذا عندهم توافق انه عادي عندهم، اوكي فاين، لا بس ما في مقياس عام للزواج. واعتقد يعني تصحيحا لمعلومات وايد بالسوشيال ميديا، وممكن هالكلام يكون قاسي لبعض الناس، مو كل شيء

0: يقال بالزواج مدروس دراسة كاملة. لما أنت تقول لي في دراسة قالت كذا، الدراسة هذه مبنية على وين؟ من العينة؟ البيئة، هل هي بيئة كويتية مقننة؟ إذا كانت بيئة أجنبية، إذا كانت في دولة معينة ممكن تصح هناك ولكن تخطأ عندنا.
1: صح، فمو ما تماشى مع عاداتنا وتقاليدنا وبيئتنا ومجتمعنا.
0: بالضبط. يعني أبسط مثال، شهر رمضان الكريم، شنو حياتنا الاجتماعية أول ما تدش أنت في شهر رمضان؟ شو تحس فيه؟ طابع الأسري شو يصير فيه؟
1: صح،
0: التقارب يصير. إذا رحت بدولة أنت أسرة بروحك ما عندك أحد، تختلف معتقداتك، تختلف مشاعرك. الزواج نفس الشيء، البيئة شو تقول لك؟ أنا ما يصير أنسف معتقداتي بالكامل واروح البس قناع، راح يزعلون.
1: لا، قول قول قول.
0: يعني
1: دورنا دورنا دورنا اليوم بالحوار ان احنا نبدي وجهات النظر، واكيد ناخذ جزء كبير من الوعي منك ومن تجاربك ومن معلوماتك.
0: لا تلبس قناع الاخرين وتروح دول معينه تكتسب ثقافات وتقول انا بتزوج نفسهم. لا تشوف مثلا الشعب الياباني شنو يسوي، ولا الشعب الصيني، ولا الشعب الامريكي. هم عندهم ثقافتهم، عندهم بيئة مختلفة، مثل ما قلت عندهم حالة اجتماعية مختلفة. لا تأخذ الثقافة والنصائح وتحطها، هذا مو مرض اضطراب اللي هو مكتوب في مجلد طبي.
1: صح،
0: هذه ثقافة عامة. فلما للأسف الشديد أنا أشوف مرات استشارات زوجية تمر علي يقولون أشياء إحنا ندري هذه الثقافة مثلا البريطانية موجودة ما تنطبق علينا، فلما يوني يحاولون شو يصير فيهم؟
1: دشون طافة.
0: ما ينجحون.
1: دشون طافة.
0: يعني ما ردا على السؤال، ما في مقياس أساسي لنجاح الزواج، ولكن في دلالات معينة مثل ما تفضلت وقلت إن في دلالات، في أمور بسيطة بالمجتمع الكويتي نقدر نقبلها، مع اللي هو مثل ما قالت الأخت أم نور إن الفحص المبكر. مثل ما في فحص مبكر للأمراض المعدية. لما تروح تسوي فحص الزواج شو تقول لك الباحثة اللي هناك؟ هل تحتاج جلسة استشارة بينك وبين الشخص أو الإنسان اللي تبي تتقدم له؟
1: قولي
0: قولي بس
1: قولي
0: بس قولي.
1: هو تبي. موجود
0: موجود هنا
1: بس مو فرض، خيار للحين.
0: أعتقد نعم خيار، ما أعتقد خيار، بس إذا كان فرض في ثقافات ما راح ترفض.
1: مهم ليش؟ يعني هذه نقطتي أنا، ليش
0: نوجه الرسالة للأشخاص المسؤولين إنه فعلا الاختيار بالبداية يكون من قبل الأسرة والقبول من البنت أو الولد، وتالي عندك شخص مختص يقعد يتجرد من المشاعر، يتجرد من المعتقدات، ويتجرد من كل شيء، ويواجه طرفين يقعد معاهم يتباحث المستقبل.
1: اللي قاعد نقوله ما راح يردنا وراء، اللي قاعد نقوله يودينا قدام، يأكد لنا على الأقل أن هذيل الأثنين ممكن يبقى قاعد قاعد أسأل واحد. أنت الحين لما بتخطب أحد قاعد تسأل عنه بدوامة بين أهله وربعه، نعم. وإذا مدحوه قال والله سألنا عنه وإنه عمفين زين. إذا ياك واحد محايد قال لك فعليا أنت بتزوج بنتك حق شخص متزن نفسيا،
0: صحيح،
1: عنده قدرة على الاحتواء، حنون، مو بخيل، يعرف يسمع، يقدر انه هو يتفهمها. لما شفت بجلسه من الجلسات هي كانت حساسه في الراي، هو عرف انه هو يكون العنصر المستقبل بشكل، ونفس الشيء العكس.
0: نعم.
1: هي مو ما تاثر براي الغير.
0: صحيح.
1: يعني في وايد اشياء.
0: صحيح.
1: اوكي، هذه الجزئيه اللي بنتكلم عنها، وبعد عندنا مجموعه اسئله. يا جماعه اذا في عندكم اسئله كتبوا لنا اياها على واتساب مارينا اف ام 22020904. نبي نسمع منكم قصصكم، حالاتكم، او افكار موجوده عندكم. اليوم معنا داخل استديو مارينا اف ام الاستاذ محمد جاسم الخواجه، المعالج النفسي والباحث في مشاكل المراهقين. في شيء ثاني وعن هذا الموضوع نتكلم.

0: كاملة كلها أغاني لفنانين شباب سعوديين.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
2: حلوة عمان يا بلادي الغالية.
3: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال،

0: هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
1: باجي إعلان واحد بس.
2: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
3: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.
4: يوم الثلاثاء يوم النقاشات، ويوم اللي نتكلم فيه عن مواضيع نخوض فيها نقاش، أغاني أقل، سوالف أكثر، آراء أكثر، ومسجات أكثر. للأمانة توصل معنا داخل استديو مارينا FM 94 الأستاذ محمد جاسم الخواجة، المعالج النفسي والباحث في مشاكل المراهقين. مسي عليك بالخير مرة ثانية. سوالفنا وايد والله، يعني بعد عندنا للثلاث تقريبا ثلاث وشوي نبنسولف. في مسج واصل يقول مساكم الله بالخير، موضوعكم اليوم حلو. أنا أحس ما في أسرار بالزواج بقدر ما في توقيت للكلام، مو كل شيء ينقال من البداية ولا كل شيء ينخش للأبد. يعني مو معقولة أول ما تصير الخطبة أفتح كل ملفاتي وأقول عندي أراضي ودائع وفلوس، ولا الطرف الثاني بعد يدخل بنفس الطريقة، لأن كذي الموضوع بيتحول إلى مقارنة وطمع أكثر من أنه تعارف. أنا أشوف بداية التعارف تكفي فيها أشياء أساسية، شنو وظيفته، وين يشتغل، طريقة تفكيره بشكل عام. مو مهم أدخل في تفاصيل الرواتب ولا هو يدخل في راتبي، لأن هالأشياء ما تبني علاقة، بالعكس ممكن تخلق حساسية أكثر. في أشياء ثانية ما ينفع ينسكت عنها أبدا، مثل العيوب الجسدية أو الأمراض النفسية اللي تأثر على الحياة. هم مهم ندخل حياة مع بعض، وفي شيء كبير مخفي ممكن يطلع بعدين ويقلب كل شيء. كل مرض نفسي له ظروفه وفهمه، مو وصمة ولا شيء ينحكم عليه بشكل سريع. وفكرة الطبيب النفسي أو المختص الأسري قبل الزواج أنا أشوفها ضرورية ولازمة، جلسة فيها الطرفين، شخص محايد، طبيب مختص بالعلاقات الأسرية يسمع ويشوف التوافق من غير انحياز عاطفي، مو دورة يقول ويسمع ويشوف التوافق، ولا دورة ممكن يقول أكمل فيها ولا ما أكمل فيها، لكن يوضحون النقاط ممكن احنا ما نشوفها من الحماس، وصج الحماس يلعب دور وايد كبير في البداية. بالنهاية الموضوع كله توازن بين انك تقول المهم وبين انك تعطي كل شيء وقته الصحيح. ايش كثر الحماس يلعب دور؟ عاد
5: الانفعالات اول انفعال عند الرجل يبي يثبت انه هو الافضل ماديا معنويا بكل شيء. يعني انا اذكر صديق عزيز يعني دق علي بما معناته شنو لازم اشتري. ما في شيء لازم تشتري، انت مو متزوج عشان تبهرها بقدراتك الماليه وقدراتك الاجتماعيه، لا انت خليك طبيعي كما انت،
4: صح،
5: لا تغير شيء. الاندفاع والحماس اللي يصير بالبدايه والقبول يخلي الانسان يغض شوي البصر عن العيوب،
4: صح،
5: اللي هم اللي يسمونها دائما ريد فلاجز اللي عند الانسان. انا عندي العكس تماما، انا من البدايه أشوف العيوب ومن البداية أركز على الأمور اللي ممكن تعالج وممكن أتعايش معها. مثل ما تفضلت الأخت وقالت في عيوب جسدية مثلا،
4: صح،
5: بالاندفاع بالبداية يمكن يقول لا أنا بالعكس ما يهمني هذا الشيء، والمرأة تقول أنا ما أهتم، بعدها بستة أشهر سبعة أشهر تقط نغزة خفيفة،
4: إيش
5: رأيك نشترك نادي مع بعض؟
4: هو
5: بالنسبة له راح يكون في حالة الاندفاعية فيقول يلا زمان أخلق، ما يبي دايت، هو عاجبة كرشة، صح ولا لا؟
4: صح،
5: يبي يتعايش بالطبيعي، هي ما تبي المثالية أو العكس صحيح، فتبدي المشاكل. فهذا الاندفاعية بالبداية هي الموافقة والقبول،
4: صح،
5: القبول اللي لا شروط له، اللي يسمونه بدايات العلاقات إنه كأنه حب غير مشروط. هو مو حب غير مشروط، هو كأنك أنت الله يخليك وافق علي بتزوج، خلصوني، خلصوا العرس، أبي أعيش مع زوجتي.
4: أيوة،
5: الاندفاعية والحماس ينتهي،
4: وهذا دوره، هذا اللي هو يفكر فيه. هي تفكر الله يخليك وافق، أبي مهر، أبي عرس، أبي أستانس يا رفيجاتي، أبي زفة، أبي نفنوف، أبي شهر عسل، أبي
5: صح.
4: فكل واحد ترى يعني هي مركزة على الشهرين الجايين وهم مركز حق عقب هاللوية.
5: بالضبط، احنا بالجلسات العلاجية لما نرجع للإنسان نسأله إنه شنو القرارات اللي اتخذتها في حياتك تدهورت أو شنو القرارات المتسرعة اللي خذيتها من غير أي تفكير من غير أي شيء. فعادة إحنا بناء على المقاييس اللي نشوفها بالتجارب السابقة بالحياة نبني عليها اللي هو ممكن شنو يصير ونقدر نصح

0: نصحح الأخطاء ونصحح الأمور اللي صارت في الجلسات في استشارات اللي هما قبل الزواج احنا نسميها.
1: اي شنو بالعادة تكون القرارات؟ تكون القرارات تشمل أي فترة عمرية؟ المراهقة لها دورها الكثر
0: أستاذ محمد. يعني المراهقة جدا خطرة مثل ما قالت الأخت أن في بناء شخصية الفرد. في مراهقتك أنت تبحث عن الأجوبة، تبحث عن الهوية اللي احنا نسميها. هويتك هي منو؟ أنت عبارة عن منو؟ فإذا بحثت بالطريق السيء راح تكون شخصيتك وهويتك سيئة، فقراراتك راح تكون مبنية على أمور سيئة بالمستقبل.
1: صح.
0: فدائما المراهقة جدا مهمة، وخاصة هذه لأولياء الأمور، انتبهوا على أبنائكم بالمرحلة العمرية ما بين 12 سنة إلى 16-17 سنة. لا تعطي كامل الحرية اليوم، لأن الحرية قبل كانت مثلا في وقتي أنا الحرية أني أطلع. اليوم الحرية أني أنا انعزل بجهاز معين،
1: صح،
0: وقعد أمارس كل اللي أبي في هذا الجهاز.
1: ترى معاك يعني شيماء، مساء الخير.
2: مساء النور.
1: سلام عنك الناس. أهلا وسهلا. معاك أم وأب لبنات داشين المراهقة الحين، يعني بيوصلون. أنت عندك
2: اسم عليها؟ عندي 14 و10 سنين.
1: وعشر سنين، يعني فالعشر سنين جايين داشين على هال إيه. فكمل بنصايحك للمراهقين.
0: الأم والأب أول ما تشوفون المراهق بلش ينعزل ويقعد بغرفته وتغير مظاهره، مثلا تشوفه انه دائما يبي يتقمص دور الحزين، لها مسمى ما انا قايل انا الهوى، ولكن لها مسمى انه كانه يكون شخص مظلم، وانه ما له خلق، ملابسه تتغير، الميك اب يتغير بالنسبه للنساء، الاكسسوارز يتغيرون، تدخل على طول. يمكن هل الهويه هذه تكبر معه وياخذها.
1: فهمتك.
0: هو مثل ما يقولون بحث عن انتباه، اتنشن.
2: صح.
0: ولكن اذا انعزل وبلش تدهور حياته، تحصيله الاكاديمي، ايضا الاخصائيات النفسيات والاجتماعيات بالمدارس، ركز على وظيفتك. اذا شفت في خلل عندك طالبه، خليك جريء واتصل على الام او الاب. اذا الام قالت لا، ولي الامر الاب، اتصل عليه. اذا في حالات اجتماعيه معينه، اخذ دورك داخل المدرسة، لان انت لا تنسى عندك البيت وعندك المدرسة بيت اخر.
1: صح.
0: ففي تعاون يكون. وللآباء والامهات، اذا شفتوا عيالكم مثلا بلشوا يطلبون منكم مبالغ كبيرة، ابي اشتري كروت معينة، ابي كذا ابي كذا ابي كذا، اقعد معاه واجهه. لا تخاف على مشاعر ابنائك. اذا انت ما عندك ثقة بنفسك وخايف على مشاعر ابنائك، هم اشطر منك بالجيل الحالي.
2: صح.
0: هو حافظك. تخيل هو انولد ومن عمر 3 سنوات قدرات المعرفية تبدي تتكون، إلى عمر 14 هو يشوف منه، يشوفك. حافظك، يدري متى بتزعل، متى بتضايق، يدري متى، عفوا يعني إنه إذا بينطق أو لا. صح. يتجنب الطقة وهو عارف وين
1: راح. جايته.
0: جايته بالضبط.
1: صح.
0: والأم أيضا كذلك. في أمهات، في أم أمس قالت لي للأمانة، قالت لي إنه ولدي يعرف شلون يستفزني. السؤال ليش أنت تأثرتي؟ هو يعني 20 سنة مثلاً عمره أو 25 سنة وحافظك وما زلتي
1: تستفزين
0: منه. فالآباء، أنت أول ما تشوفون الانعزال، تغيرات سلوكية، إحنا في علم النفس ندرس السلوك النتيجة النهائية. إذا في تغير بالسلوك وامتد أسبوع أسبوعين إلى 21 يوم، نو ستوب. إذا ما عندك القدرة، أخذ حق شخص مختص، توجه للمدرسة، أيضا مصدر أمان، ممكن أخصائية نفسية والاجتماعية تساعدك بالموضوع، شخص قريب من أسرتك. مثلا الخالات دائما يكونون أقرب، العمام مرات يكونون أقرب، ليش؟ أنه في، أو الخوال يكونون في استلطاف بينهم بين أبناء الأخوان. قل له كلم ولدي، شوف شنو موضوعه، ايش فيه، عسى ما شر، ممكن هو يفيدك. بس لا تقول أنه جيلهم كذي.
1: ايه
0: هم كذي. لا، الجيل الحالي حساس جدا. الجيل الحالي الإنسان عقله ما يقدر يتحمل سرعة الأمور اللي احنا قاعدين نمر فيها اليوم. التكنولوجيا جدا سريعة على عقل الإنسان. ما تشوف انه مرات آخر اليوم تحس انه يردن،
1: مجهد
0: بس خلاص،
1: مجهد،
0: مع انك قاعد طول اليوم بالبيت.
2: صح.
0: بس الجهاد يالك من وين؟ من الأجهزة. ما بالك المراهق اللي انولد مع هالأجهزة هذه وقاعد يكبر معاها. فأنت كأم أو كأنت عفوا أنت كأم أو كأب، ركز على أبنائك، لا تهمل. أي شيء بسيط. وباي ذا واي، ترى ال parenting، وكونك أم أو أب، منفصل مو منفصل، أرمل، أي، سم نفسك اللي تبي، مو part

0: تايم جوب هذه عفوا.
1: صح
0: يعني سوري انت مو جبت هالطفل هذا للعالم اللي احنا عايشين فيه.
1: اي
0: اد دورك، اذا ما اديت دورك طبعا الله الحافظ في كل شيء، بس حط ببالك راح يجي شخص يدخل

0: فبالتالي تقدر شوي توخر عنهم وتطالعهم من بعيد
1: وتبدأ توجه
0: التوجيهات يعني.
1: شيء ما عندك اتصال مع حبيبة؟
2: ألو مرحبا.
3: أهلين مرحبتين، شلونك حبيبة؟
2: تمام الحمد لله.
3: شو أخبارك؟
2: خير الله يسلمك.
3: شنو حابة تسألين؟
2: إيه أنتوا نفس الموضوع على بين ال الزوج العفو الخطيبين أو شيء ولا
1: إيه؟ نعم إيه نعم نفسه قاعد يعني نتعمق فيه وصلنا لمراهقتهم.
2: هل في شغلة إذا أنا حواليني ناس مثلا من أهل أو أصحاب هني ناس يعني فيهم صفات سيئة، هل إنه لازم أنا أخبر اللي راح يصير شريك حياتي بالأشخاص هذول إن هذا مثلا عنده طبع مو حلو، بينصب، بيسرق، بيكذب، بيلف ويدور، ما بدي أقول بأخلاقياته، خلي الأخلاقيات هاي على جنب، أكيد الواحد يكون حذر منها، بس هل إنه لازم أنا أخبر؟ وإذا خبرت هل بعتبر إنه أنا هيك يعني عم كذب عم خبي شيء بالعلاقة؟
1: طيب. إذا سألتي عن
2: وإذا
1: أحد؟
2: أنا إيه؟ وإذا أنا خبرت بيوم الأيام هم ممكن يعاير، أنت أهلك فيهم، أنت ربعك فيهم، أنت صح ولا لا؟ لأنه نحن إحنا يعني المجتمع العربي كله عنده هذا طبع المعاير، إذا أنت اعترفت له بخطأك للشخص الغلط خلينا نقول ممكن بيجي يعني بيعايرك بخطأ أنت عملته من قديم الزمان، والله تذكر أنت بألفين وخشبة أنت عملت هيك؟ صح. فيعني بيضل هذا مثل شيء هيك احنا مو قادرين نتخطاه، انه حاجز مو قادرين نتخطاه، انه هل احنا نقدر نعترف ولا نسكت؟ سكتنا غلط، طب اعترفنا صح؟ ما
1: اوكي اوكي شكرا حبيبه ما قصرتي. شنو
3: ما ادري انا احس انه هو عادي تقول بس ما تقول التفاصيل يعني تسوي مثل احتياط ان تعطي فكره ان ترى الشخص الفلاني هو مثلا اطباعه شويه غريبه ممكن ما تقبلها بسرعه كذي، يعني ما اقول بالضبط هو شنو فيه.
1: انا ما سمعت رايك، تعالي شنو الاشياء اللي تنقال بوقت الخطبه والاشياء اللي ما تنقال؟
3: وي متناقشين فيها من قبل يا علي،
1: متناقشين فيها شيء، اليوم احنا قاعد نتكلم شيء ثاني.
3: انا انسانه دائما كنت كل موضوع نتكلم فيه عن الزواج والارتباط كنت اقول الوضوح بكل شيء. هذه جملتي حق اي احد، ويمكن
1: تقدم
3: حتى
1: تقدم حق لتين او رتال الله يحفظهم ان شاء الله يا رب يبلغك فيهم واحد ودريتي بانه هو يراجع عند معالج نفسي او طبيب نفسي او غيره عادي
3: من البدايه؟ لا
1: لا
3: اي لا.
1: ليش
3: راح تعاني بنتي؟
1: شلون راح تعاني؟ هو ما قاعد يراجع له لانه يبي يلاقي نسخه افضل من نفسه، وقاعد قاعد يسعى
3: يعني
1: حق نفسه.
3: ممكن لما يصير زين يتقدم لها.
1: اوكي الحين شوف انت عندك بالبرنامج اثنين ضد بعض، لان انا بالنسبه لي بالعكس هذا معناته شخص واعي قاعد يشتغل على نفسه، قاعد يحاول انه هو يلاقي نقاط السلبيه اللي فيه ويحاول انه هو يحلها. بالعكس دام انه صريح قال ومو شيء هو مستحي منه، بالعكس اقول لك شيء ممكن اطلب اني اقعد ويا المعالج ماله واقول له فلان جاي متقدم حق بنتي، انت كمعالج اليوم ايش بتقول لي؟ فهمتي قصدي؟
0: صارت معي شخصيا.
1: صارت معك؟
0: صارت معي ان الام جت مع بنتها وسالوني، قلت لهم انا طبعا كمعالج نفسي ما اقدر افصح عن
3: اي
0: معلومات، قلت لهم اذا تبين انت تشخيص لبنتك مثلا هذا امر طبيعي، فقعدت بحجز لهم هم الاثنين مع بعض وانا معاهم، قلت لها اول خطا انت مارستيه حاليا تدخلك لهالدرجه هذه، خليهم ياخذون قرارهم بروحهم.
1: صح.
0: فقالت لي انا خلاص اوكي ولكن ابي فيدباك، قلت لها ما في فيدباك، اما ان انت تتواجدين وهم يتحملون وجودك او ان لا الجلسه هذه ما راح تصير. وبالنهايه قعدوا للامانه ثلاثتهم يعني ما يعني وتحاوروا وتكلموا وما كان في اسئله شخصيه.
1: حاب تزوجها هو وهي امها فقيره اخوي نحاش ايه
0: لا كان يحبها
1: اهم نحاش نحاش يعني.
0: لا بس هو الجانب الحلو اللي صار انه انكشفت الحقيقه من البدايه وما في اي اسئله اضافيه، والله يهنيهم توفقوا وعاشوا وايا كان، ولكن ان الحركه اللي صارت بالبدايه كانت ضغط
1: صح
0: كبير. والامانه بس للمشاهدين او للمستمعين ان اي شغله انا اقولها حاليا تم اخذ موافقه من قبل شخص لسرد جزء من القصه او جزء من
1: حادثه او موقف
0: الحادثه اللي صارت مع تغيير امور بسيطه، عشان بس المشاهدين لا يحطون بالهم ان اسرارهم تنقال.
1: لا لا لا ابدا
0: امر مفروض. فالتناقض اللي يصير طبيعي. انت عندك سيكولوجيه الرجل وهي عندها سيكولوجيه المراه، انت عندك نوع من انواع الشجاعه هي عندها نوع من انواع البروتكشن،

0: أكثر حق بنتها، أنها تبي تدافع أو تحمي بنتها بطريقة ما. فبالمقابل إحنا الأثنين راح يوجهون أبنائهم، وآخر شيء شنو بيصير؟ هم راح يسوون لي يبونه.
1: بالضبط.
0: الرجل هذا ذبيلك بيقول لك إن أنا عندي جلسات علاجية بسبب كذا، كملها زين. قول أنا رحت جلسات علاجية وبعدين يعني منو بيدري إنك رحت إذا كان لتحسين جودة حياتك، مو لأني عندي اضطرابات نفسية معينة أخذ علاجات
1: وصلت يفرق. إلى طبعًا.
0: مستشفى صحة نفسية في الكويت وكذا. لا لا، في أمور طبيعية يعني
2: في... آسف كلامك عم تفهم، بس يخوف إذا الموضوع يورث يعني إلى أي حد الموضوع يورث وداخل بالجينات يعني متى تخاف البنت على عيالها ويخاف الرجل على عياله إنه
1: يعني شنو الأمراض اللي ممكن إن الشخص يعاني منها؟
2: هذا ترى يمكن يكون السبب الأساسي اللي يخوفني.
0: خلينا نتكلم عن الاضطرابين اللي أول شيء تكلمنا عنهم اللي هو الاضطراب ثنائي القطب واضطراب الفصام نفسه سكيزوفرينيا أو اللي هو البايبولر.
1: الشخصية الحدية تقصد؟
2: لا بايبولر ثنائي القطب.
0: ثنائي القطب.
1: أوكي.
0: هل يورثون؟ علميا انا مو طبيب اقدر اجاوب جينات تورث، لان ما في جين معين احنا نقدر نسحب نشوف ان هذا اللي هو الجين الاساسي.
2: أوكي.
0: ولكن يس، الطفل اللي يتربى تحت بيئه مريم. فيها اضطراب نفسي اللي هو اضطراب ثنائي القطب او الفصام
1: راح يتاثر
0: يس 7 أضعاف الشخص او من 5 إلى 7 أضعاف الشخص اللي يتربى من غير اب وام ما يعانون من اضطرابات. طبعا الاراء تختلف بين الاطباء النفسيين، ولكن احنا نقول يورث، بمعنى اذا كنا احنا بنشوف التاريخ المرضي للاسره شيء جدا مهم في جلسات العلاجيه وايضا بالزواج، لانه ممكن احتماليه كبيره في صدمه معينه يمر فيها الانسان في هذه المرحله تشغل عنده اللي هو الاضطراب هذا.
2: أوكي.
0: كأنه شيء موجود عنده
1: شايفة من قبل،
0: فممكن يكون عنده سمات من سمات الاضطراب هذه، ممكن يكون عنده تقليد لها، ممكن يكون فعلا عنده الاضطراب. للأمانة أنا يعني كمعالج نفسي ما أقدر أقول يورث 100% ولا أقدر أقول لا يورث، بس من الحالات ومن دراستنا عندنا علم يعني واضح وصريح. التاريخ الأسري إذا الشخص يعاني من هذا الاضطراب، نعم شفناها بالأبناء وشفناها بالأحفاد.
2: أوكي.
1: شفت شون علي؟
0: يس.
2: إيه. سؤال رقم 7 عندك لو سمحت.
1: سؤال رقم 7.
2: كنت بسأله بس أنتي سألي.
1: إنزين، شلون يتعامل الأب أو الأم اللي يكونون يعانون من مرض مع الأطفال في هذه الحالة؟ شلون نوعي الأطفال إن في أحد الوالدين يعانون من مرض؟
0: العكس. قصدك يعني الأبناء يبون يعالجون أب آباء؟
1: لا لا لا لا لا، شلون يعني
2: نوعي اليهال أن أمك أو أبوك في عنده أي نوع من أنواع الاضطرابات النفسية؟
1: مثلا لا تحاولون تستفزونهم، لا فهمت علي؟
0: في يعني بالمدارس أنا شفت خاصة في الوحدة الاجتماعية والنفسية عندهم يعني محاضرات، عندهم محاضرات خاصة فقط للنساء بالوعي، مثلا بالبنات شلون تعاملين أمك، شلون تعاملين أقرانك. دائما الوعي يكون عن طريق المحاضرات في هذا الجيل، لان اذا انتقلنا الى مرحله اكبر هي شلون تعترف البنت ان عندها مشكله، من وين راح توصل لي شلون اتعامل مع امي اذا فيها بايبولر، وين راح تتكلم. فعاده المدارس تكون بالمراهقه الدور الاكبر، اذا لا كبرت راح تشوف سلوك الام. اذا سلوك الام بلش يكون يعني دهور حياتها الاجتماعيه، بلشت ما تطلع من البيت، يعني في بنات يفرقون بين بر الوالدين ان والله انا باره في اسرتي، وفي اني انا اكون يعني المعالج النفسي لهم. في فرق بين هذا وهذا. انت باره فيهم، قاعد تحافظين عليهم، صحتهم، تسمعينهم، ما تخالفينهم، بس انت مو المعالج النفسي. الوعي يكون عن طريقنا احنا، دورنا احنا بالمجتمع شنو. حاليا الدور واضح، نقدر نتكلم نوعيهم، بس ما مر علي يعني حالة إلا في الغرف المغلقة مثل ما نسميها، أو حالات قانونية تم تحويلها من أماكن إن الأم فعلت كذا أو سوت كذا. يعني أنا عندي من الحالات الصعبة اللي أصعب الحالات اللي أنا أمر فيها اللي هو الاعتداءات تصير داخل المنازل. شلون البنت هذه تتكلم؟ وين تروح؟ من يسمعها؟ هذا اضطراب يعتبر، عدل يعتبر خلل
2: صح.
0: فإحنا دورنا شلون نكتشف، الباحثين النفسيين الاجتماعيين في المدارس في المجتمع، الوعي مفروض انه يزيد، مفروض انه يكون في توجيه. يعني مثلا عندك دكتورة نورة العمير اللي هو رئيسة جمعية حماية الطفل اذا انا ماني غلطان، كل يوم ينزلون فيديو كل يوم. فانا عندي كل الاطفال خلي يسوون فولو حق الاكونت هذا،

0: مو غلط،
1: مو غلط، خليه يسمعون شنو حقوقهم. عندنا قانون كبير في حماية الطفل،
2: صح،
1: اللي هو من من القانون يقول لك من نبض الطفل في بطن الأم، الأم والأب محاسبين إلى عمر 18 سنة. زين، هل الفئة هذه كلها خلي يعرفون حقوقهم شنو؟ طبعا احنا ما نتكلم حقوق، والله اذا ابوي قال لي كلمه اروح ادق على المقطع عشان نفس نفس دول مره، ولكن في ناس مثل قانون تعنيف المراه، قانون تعنيف الاسره، منو يعرف عنه؟ في اشخاص مختصين بنشر هالقوانين، واخوانا المحامين ايضا ادوا دور كبير في هذا الموضوع، ممكن الطفل يسمع. المدارس الخاصه عندهم منهج متكامل عن حماية الطفل، وعندهم منهج متكامل عن الرعاية الأسرية وطرق التعامل باللايف سكيلز يسمونها.
2: أوكي.
1: في المدارس الحكومية أيضا عندهم برامج توعوية ضد اللي هو المخدرات، تعاطي المخدرات، عندهم الشرطة المجتمعية مرات تحضر عندهم، المحامين مرات يلقون محاضرات، عندنا الوعي. بس الصعوبة وين؟ شلون هالطفل يتكلم؟
2: أي. من الأساس هني إحنا نروح. عندنا اتصال مع عبد الله. مع عبد الله، مساك الله بالخير.
3: النور والسرور، يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك. الله يعافيك.
2: الله يسلمك، مشكوره.
0: قولي شنو حابه تسالي.
3: انا بنقل، انا مو سؤال، انا بنقل تجربه سريعه.
0: تفضلي.
3: يعني انا ولدي الله يحفظه اكبر واحد عبد الله اوتستيك، توحدي، وعمره الحين تبارك الرحمن 28 سنه
2: ما شاء الله.
3: لما صار وياه كان ما في awareness في المجتمع نهائيا. كانت فكرة التوحدين دائما نقول له أنه مثلا خبل ولا مينون ولا غيره، وطبعا تحت أخوانا الاثنين اللي هما أصغر. فشلون أنا غذيت هذول الاثنين في فكرة أخوكم مختلف، أخوكم مو مينون، أخوكم مو خبل، مو الكلام اللي تسمعونه في المجتمع، أخوكم شخص مختلف. فلما يكون من البيت يكون في awareness، تنتقل التوعية للمجتمع المحيط.
0: صح.
3: فكان حتى أخوه اللي أصغر منه، فرق بينه وبينه تقريبا سنتين، لما أحد يعلق على أخوه يوقف قدامهم، وكان بعمره صغير، يعني أنا أتكلم كان عمره 7 سنوات، فكان يقول لهم أخوي مو مينون، أخوي مختلف
0: يا حبيبي.
3: يعني برافو. لدرجة أن هذا ما كان بس بمجتمعنا داخل الكويت، يعني أنا أذكر كنا برا الكويت مرات بحمام السباحة بينط بطريقة مختلفة، كان يقول الأطفال اللي بحمام السباحة كانوا أجانب حتى، كريزي كان يقوم ولدي اللي أصغر منه وراح حق الولد وحق أبو الولد، تخيلوا كان عمره 7 سنوات.
2: ما شاء الله.
0: كملي
2: أم عبد الله. أم عبد الله.
3: فكانت شلون التجارب ننقلها ونعممها في وعي المجتمع شيء وايد مهم. صج عبء على الوالدين في مجتمع يظلم فئات معينة. صح. بالنظرة، بالكلمة، بالحركة، أحيانا حتى ما يتكلمون، نطالع من نظرة عيونهم.
2: صح. أتفق وياك.
3: لكن مع ذلك ان احنا واثقين من نفسنا، الله خلق هذه الفئات موجوده بيناتنا. المرض مو بايدنا، بايد رب العالمين، والشفاء بايد رب العالمين، لكن احنا نتعايش، نحترم هذه الفئات، نحترم جميع الامراض. في امراض قابله للشفاء نسعى للشفاء والمعالجه، في امراض نتقبلها ونتعايش معها.
2: اي والله مشكوره وايد، وما قصرت يا عبد الله على كلامك وعلى تجربتك. ونرجع حق دور الام والابو،
1: يعني تجربتها جدا، يعني شيء نشكرها على المشاركة، لأن تجربتها مو تجربة عادية. تجربة طفل يكون في توحد في مجتمع في تنمر
0: للأسف
1: من الكبير قبل الصغير.
2: صح.
1: أوكي. في مثل ما احنا نسميه الضغط ولا الطنازة ولا غيره، تجريح لمشاعر الآخرين، عدم احترام مشاعر الآخرين، يعتقد الإنسان أنه حر يتكلم، وتشوفونها مرات بالتعليقات بالرسائل.
2: خذوا خل
1: يعني أنا دائما أفكر أقول أن هالناس اللي يعلقون بهالطريقة البشعة، بهالوقاحة، بهالأخلاق، هذا شنو تربيته؟
0: ما أدري.
1: يعني شنو شنو اللي وصله؟ شنو بيئته اللي وصلته أنه هو عنده الحق الكامل بتدمير أشخاص معين، مشاعر آخرين، لأنه حر في كذا؟ ولولا وجود القانون ترى احنا شفنا
2: بلايل.
1: فما بالك اذا شخص متنمرين عليه بشيء مو بإرادته. احنا الحالات هذه مرت علينا وايد، الوعي الكبير ضد حملات ضد التنمر. انا عندي التنمر مفروض الحملات ضد التنمر يبلشون فيها من الكبار بالعمر،
2: صح؟
1: وانا اعتذر على اللي بيقوله، لان الطفل هذا ما تعلم هالنوع من السلوكيات الا من قبل اشخاص اقرباء منه.
0: طبعا
1: الطفل لما ينولد ينولد من غير شيء، وعاء فاضي، انت تعبيه بكل شيء، انت تعطيه كل القدر. المجتمع له دور، صح، بس اذا انت اسسته صح راح ياخذ افضل ما عندك وافضل ما عند الام وتقدمه للمجتمع. فمهما كان في اشخاص قعدوا مع رفاق سوء، هل هم صاروا سيئين؟
2: لا.
1: في اشخاص انا شخصيا مريت في تجارب معينه ما مر في بالي انه والله اخذ شيء، ولا لان بالاساس في صوت موجود داخل عقلي يقول لي انه
0: هذا صح وهذا غلط،
1: هذا صح وهذا غلط،
2: صح.
1: هذا الدور الاساسي. فانا عندي الحملات التوعويه مثل ما تفضلت الام وقالت ان في نظرات للمجتمع. ما زلنا نستنكر ان شلون هذا الانسان على ويلجير، شيء طبيعي،
0: الله كتب له كذي،
1: الله كتب له. الاطفال، يعني انا في احدى التجارب الشخصيه في دوله معينه بنتي سالتني، سالتني قالت لي ان ليش ليش هو كذي. ما تدري، عمرها تقريبا كانت 3 سنين ونص أو 4 سنوات اعتقد. فقلت له هيز فيري سبيشال، قلت له هذا انسان جدا مميز، عنده قدرات انت ما عندك اياها،
0: صح، برافو،
1: وكذا وكذا. فهي استوعبت الحين كل ما تشوف شخص على ويلتشير تشوفه بنظره بابتسامه انه هيز
2: سبيشال
1: او انه مميز او انه كذا. وفعلا انا اللي قلته مو خطا، لان فعلا هذا الانسان مميز. الشخص اللي يعاني من توحد الظاهر شيء، ولكن عقله عباره عن يعني كمبيوتر شغال 24
0: صح
1: ساعة،
0: صح،
1: عنده قدرات احنا كأفراد
0: طبيعيين
1: ما نقدر نسويها. عندهم قدرات، ولكن تنمية اللي هو المجتمع لما يحط لك برامج تنمية لهالفئة مثل ما يقولون المتوحدين او اللي عندهم كذا او اللي عندهم كذا راح يبدع. وعلى فكرة للأم، يعني اذا كان هو شخص فيه يعاني من توحد، في اشخاص درسوا ونجحوا وخذوا شهادات وموظفين، ولكن الأم والأب شنو سووا؟ كثفوا وكرسوا حياتهم للمهارات الحياتية والاجتماعية عشان يوصل هالليفل.
2: هش تروح بعيد، في شخصيات عالمية معروفة عانت من من من طيف التوحد، سواء ليونيل ميسي اللي هو أسطورة وظاهرة في كرة القدم، إيلون ماسك، ويعني تقراهم موجودين وقاعدين الناس يوم تداولتها تأي كانوا نجحوا وقدروا أنهم يكونون رول موديل وقدوة عالمية بشكل كبير. يعني
1: دولة الكويت جدا مهتمة في
2: فعلاً
1: هذا الجانب
2: فعلاً.
1: ولكن أنت دورك أنك، يعني للأسف الشديد في أسر مرت علي احبست أبنائها في منازلهم، لأن عيب أسرتي تنتج هذا الطفل. شوف له أي درجة أنه هو يستحي من كأنه هو برودكت.
2: استغفر الله.
1: وهالبرودكت وفعلا ترى يخفونهم،
2: أدري.
1: ومرات تشوف فئة معينة موجودة بالشوارع قاعد تمشي وكذا بحرية، وياهم مثلا مساعد أو سايق أو أيا كان، تستغرب أن هذا من الصبح ليه 12 بالليل من مكان إلى مكان ومعروف بالمنطقة مثلاً.
0: إيه بلا، صح، صح، صح.
1: أنا ما بيدش في تفاصيل.
0: بلا بلا، صاج صاج.
1: زين وين أسرته؟
2: وين أسرته؟ صح.
1: وتشوف مثلاً ألفاظة وتشوف بالمقابل والعكس، إن في آباء لا فعلاً مهتمين.
0: مهتمين.
1: هالفئة اللي ينخشون ليش تخشه؟ مستحي من شنو؟
2: صح.
1: هالسؤال أنت اليوم إذا قاعد تسمعني اليوم، مستحي من شنو؟ مستحي من خلقة ربك؟ مستحي من إنتاجك؟ عفوا، منو أنت؟
2: إيه والله.
1: يعني
2: إذا بتستحي استح على وجهك إنك ما عرفت تربي، ما عرفت الداري، ما عرفت توعي نفسك، ما عرفت.
1: يعني إذا فشل عندك إن ابنك يعاني من إعاقة، وردا على سؤال الأخت اللي قالت على الأسر، إذا أنت تبين تقولين حق ريلك إن ترى فلان دير بالك لسانه فالت، فلان كذا، فلان عنده مثلا إعاقة معينة، فلان عنده احتياج معين، قولي بعد هو أخلاقه راح تحكم بالنهاية،
2: صح.
0: بالضبط.
1: إذا بعايرك بعد 20 سنة هذه استشارة زوجية ثانية،
2: صح،
1: عدل،
2: صح.
1: فبالأسر احنا نشوف. ف فبالعكس انا اهني الام هذه يعني ما شاء الله عليها، برافو
2: عبد الله
0: نمت الشيء،
1: نمت الشيء وخاصه ابنائها الاخرين شلون ذكائهم الاجتماعي والعاطفي

0: بالدفاع، مع أن ترى هم مو محتاجين يدافع،
1: مو مطلوب منهم
0: صح. ولكن تربيتها وتنشئتها ويعني لها الشكر، خل يتعلموا منها.
2: آخر سؤالين الأمانة سوالف وياك ممتعة، ويعني ساعة مرت بلمح البصر بصراحة،
1: موضوع وايد مهم صراحة.
2: المراهقة هي مرحلة تجمع مجموعة من الحالات النفسية بخمس سنين تقريبا، خلينا نقول من 14 ل 19، من 13 ل 18، من 12 ل 17، هذه خمس سنين حرجة وايد. شلون نعدي هذه المرحلة بسلام بدون ما أبنائنا وعيالنا أو بدون ما اللي قاعدين يسمعوننا الحين وهم بهالفئة العمرية إنهم يوصلون لمرحلة العشرينات 21 فما فوق بدون لا ياخذ معاه أي نوع من أنواع الاضطرابات أو العقد النفسية اللي ممكن تتكون في هذه الفترة العمرية؟
0: كأم وأب، أول شغلة شيل المثالية من عقلك. لا تكون مثالي، لأن أنت أصلا مو مثالي.
2: صح.
0: يعني ما في إنسان مثالي تماما 100%. فلما أنت تشيل اللي هو صفة المثالية من نفسك، عينك بدل لا تشوف بنص عين شوف بعين ثانية، بعينين عفوا، انظر إلى أبنائك بالمرحلة، مرحلة المراهقة، بين احتياجاتهم وبين رغباتهم. إحنا كأولياء أمور شغالين على الرغبات،
2: متجاهلين الاحتياجات.
0: الاحتياج ممكن يحتاج عطف، ممكن يحتاج أذن تسمعه، ممكن يحتاج وجود لك أنت، احتياجه بالغذاء، احتياجه بالأمور الطبيعية بالحياة. الرغبات السفر والسيارة والغيرة والغيرة من الأمور هذه. ركز على الجانبين، الاحتياجات والرغبات، افصلهم فصل تام. للمستمعين، الرغبات هي أشياء ما نحتاجها في حياتنا، ولكن راح تزيدنا سعادة بلقطات معينة. مثل ما يقولون، أنت تبي سيارة، أخذ سيارة، مو لازم تشتري أغلى سيارة.
2: صح.
0: الاحتياج وسيلة نقل، الرغبة براند. أوكي. فأول شيء الاحتياجات والرغبات. ثاني نقطة، إذا أنت تعاني من مشكلة، اعترافك في هذه المشكلة هي أول خطة لإنجاح مسيرة حياة هذا المراهق، لأن ممكن الأم والأب يعانون من اضطرابات معينة وهم ما يبون
1: يعالجون
0: ويبون أبنائهم للعلاج، ونكتشف بالجلسة أن من
1: الأم والأبو اللي عنده مشكلة،
0: فنعكس الأدوار هنا. من ناحية الأدوار دام قلتها، أن دورك أنت كأب شنو دورك؟ أنت مو صديق، أنت تطلع مع ولدك حداك، تودي البر، تستمتع، تسافر معه، ولكن لا تنسى دورك أنت كأب. دورك أنت كأم، شنو دور الأم؟ هل هي لازم أصير صديقة بناتي أن تي تقول لي كل شيء؟ لا، الأم ما تبي تسمع كل شيء، لازم يكون في تحفظ. فاليوم الرغبات والاحتياجات، تركيز على الأم والأب بمشاكلهم النفسية. وآخر نقطة، تذكر جملة واحدة، أبنائك هم نتيجتك، نتيجة أفعال، تصرفات، تربية الأم والأب.
1: طبعا
0: كيف. هل الجانب هذا جدا مهم، النتيجة النهائية اللي أنت راح تطلعها للمجتمع هي نسختك المصغرة اللي تربت على، لأن أنت مريت في ظروف فأنت عطيته أفضل وأحسن ما يمكن، فهي النسخة المطورة لك
2: المفروض،
0: مو النسخة التعويضية. لأن مرات في أشخاص يقول لنا يعوضون في أبنائهم، لأني أنا ما درست في المكان الفلاني أنت تروح ترفع تدرس. راسي، لا مو كيفك. هو النسخة المطورة
1: منك
0: وليس النسخة التعويضية، لأن باكر الطفل هذا ما أدى. بحوشك أنت شنو؟ خيبة إحباط، خيبة أمل، بتبدي تهاجمه ويقول لك يبا أنا قدراتي العقلية ما تسمح. تقول لا أنت تدلع، جيلكم كله دلع هذا. لا يا ولد الحلال، يبا تعال ودني حق أستاذ محمد مثلا. هذه نشوفها دائما بالإرشاد المهني، إحنا نسميه حق الطلبة اللي يختارون ميولهم المهنية حسب اختبارات معينة. الأب والأم غصب يصير دكتور، والله ما يصير دكتور، أحلف. شلون يعني؟ عيبك القرآن، ما عنده القدرة، يمكن بعد 7 سنين بمهارات معينة يصير، الله أعلم. اليوم ما يبي. فلا تحقق حلمك خلال أطفالك، الله يخليك.
2: وين؟
0: إن هالنقطة هذه يعني
1: هذه قناعة أنا وصلت لها ترى قبل 5 سنين.
2: إيه.
1: اللي أنت قاعد تشرحها أنا مريت في هالمراحل هذه. طبيعي. لين قالت لي الجملة، البرفكشن مو مطلوب.
0: مو مطلوب. لا.
1: مو لازم يصير نفسك، ولا لازم يصير نفس أحد يصير لك.
0: صحيح.
1: كل واحد على حسب قدرته العقلية.
0: نعم.
1: انقالت لي
0: صحيح.
1: فطقيت ستوب من 5 سنين قلت لا صح واقتنعت وصارت يعني الحالة اللي أنا أعرفها لا قامت حياتها تمشي بسهالة
0: هني
1: لأن فهمت
0: هني بلشت قصتك أنت
1: أي
0: سابقا كنت قاعد تقرين قصة غيرك
1: صح
0: وكلمات غيرك
1: صح
0: من حطيتي الستوب هذا وهذا اللي يقول حق الآباء بس ستوب طق بريك أقوى نوع
1: صح
0: وقف الحين بلش تكتب قصتك وتعيشها مع ابنائك
1: صح
0: لا تعيش قصص غيرك يعني
1: مو لازم مو لازم مو, لازم. مو مطلوب
2: أخيرا بما أن احنا مقبلين على فترة امتحانات اليوم وامتحانات الصف الثاني عشر مع ضغط نفسي كبير مع ظروف مو مستقرة مع قرارات اليوم نفسياتهم شوية مش ولا بد ودي نعطيهم دفعة معنوية ودي تقدم نصيحة لأبنائنا وبناتنا اللي بيتخرجون ولي أولياء أمورهم بعد
0: حط ببالك أن اليوم وظيفتك الأساسية أنك تكون طالب هذه وظيفتك وظيفتك مو انك تنجح وتروح يعني تروح اعلى الاماكن وظيفتك فقط انك تكون هويتك الاساسيه انك طالب عندك دراسه دعم معنوي دعم اجتماعي الاباء ساعدوهم اذا انفعلوا انفجروا ما عليه لا تنفجر معه قدر ان هذا الطفل بصف عفوا هذا المراهق بالصف الثاني عشر خايف من مستقبل مجهول
2: صح.
0: ما يدري وين بيروح صحتك النفسية درجة الأولى نومك
1: تغذيتك صح
0: الغذاء أكل عدل بليز فاست فود وشغل أني أنا سهران لساعة 4 الفير أشوف المطعم اللي موجود وآكل لا وجباتك نظمها مهاراتك بالدراسة قسم
1: وقتك
0: عدل أنت عندك 24 ساعة قسمها عدل من ضمنها النوم والأكل وحط لك فترات راحة متقطعة ما بين كل نص ساعة ونص ساعة اخذ لك بريك 5 دقائق
2: اوكي
0: انت تستحق هذا البريك لان العملية الدراسية اللي اليوم انت داش فيها تجربة ضخمة بتحدد مستقبل
2: صح
0: وبالنهاية اخر شيء خل ثقتك برب العالمين عالية
1: اكيد طبعا
0: عدل
1: ونعم بالله
2: اكيد
0: والله يوفقهم كلهم
1: امين
2: يا امين ان شاء الله يا رب استانسنا بوجودك استانسنا بالسوالف وياك مشكور وايد على يعني كل هالمعلومات الحلوه اللي قلت لنا اياها يعني ساعه وربع والله قاعد نسولف وحسيتنا بعد ما خلص
1: ما شاء الله
2: بعد وايد اسئله وانا هذا يعني ترى يعني مجالي المفضل وسوالفي المفضله يعني الله يوفقك ان شاء الله يا رب الاستاذ محمد جاسم الخواجه المعالج النفسي والباحث في مشاكل المراهقين يمكن الناس يعرفونك وعرفوك من خلال مشاركاتك الإعلامية والندوات التوعوية اللي تناولت الصحة النفسية العلاقات الأسرية ومشاكل المراهقين والشباب ويمكن وايد كان واضح بأن عندك اهتمام كبير أنت في التوعية بمشاكل المراهقة والتعامل النفسي السليم مع الأبناء فعليا فتنة وفي ترى باب ثاني اللي هو شلون نهيئ المراهقين بعدين للزواج ونظرتهم للزواج فراح تكون لك زيارة ثانية
1: إن شاء الله,
2: إن شاء الله يا رب نورتنا وتسلم عيونك مشكور وايد وايد وايد وايد وايد وما قصرت النفسية بهالفترة محتاجة وايد أشياء النفسية محتاجة وايد أشياء بس محتاجة شيء مهم
1: شنو
2: محتاجة ناس طبيعية
1: طبعا
2: ناس مش مليانين

0: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5، 6، 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: شي غالي على مارينا فم.
3: ترى علي وشيما قاعدين معاك بالسيارة. شي ثاني اسم على مسمى.

0: كاملة كلها أغاني لفنانين شباب سعوديين.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
2: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.

0: هذا اللي قاعد يغني اسمه سلطان المرشد. سلطان نزل أغنية أمس، نبي نسمعها.
1: شو اسمها؟
0: اسمها ينباس الحكي. أغنية من كلمات وتد، ألحان الأنين، توزيع يعقوب. أوكي
1: خل نسمع.
0: أنا أحب لونه، فأتمنى أنه مو طالع من لونه.
1: ما أعتقد.
0: أتمنى
1: أعتقد أنه محافظ على لونه.
0: أغنية جديدة لسلطان المرشد، خلونا نسمعها في شيء ثاني.
2: ينبس الحكي منك يا حلو.

0: علي نجم شيمة سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
1: عندي تساؤل.
2: تفضل.
1: حق الانين ليش كل الحانها تذكرني باللالا بايز مات ليهال؟ نا نا نا نا نا نا نا نا. يعني احس اللحن، يعني اللحن هم شوفوين وقاعد يسوي لنا باي باي تحت، هم اسرعنا راح يحفظونه. احس اللحن كذي، فهمتي؟
2: يمكن تفكر انه يكون قريب حق وايد فئات.
1: هو ذكي للأمانة، ذكي. يعني كلحن ذكي، بس أحس إنه هذا السيجنتشر مالها، إن اللحن كنا مال يهال، ما يشون شيء، فهمتي؟
2: هي جملة تنعاد،
1: ايه؟
2: عشان تنحفظ.
1: شاطرة بسرعة تحفظها. ايه ايه ايه من ويلي يا ويلي.
2: بالضبط.
1: إنزين، نروح من سلطان المرشد إلى الإي.
2: علاء الهندي.
1: علاء الهندي نزلت أغنية أمس، كلمات دي جي كرو. من وين مطلع دي جي كرو؟
2: قبل كم يوم قاعد نسولف عنه، يوم قاعد أقول لك بنينو كان يشغل أمس.
1: كلمات دي جي كرو، ألحان علاء الهندي، توزيع توزيع صهيب، صح؟ اي والله
2: أخ
1: خليتي صهيب يوزع.
2: مبروك يا معود. ما بغيت
1: صهيب. من متى نحن عليك
2: نقول لك؟ احنا نقول لك
1: من تلاقينا بالاستديو،
2: صح؟
1: صهيب، يلا صهيب بالنسبة لي من أذكى الموزعين على مستوى الخليج، مو الكويت، على مستوى الخليج. آلاء برافو عليك، خليتي صهيب يرد يوزع. وإن شاء الله يا رب صهيب ما تكون يعني فزة حصان توقف، والله تكفى كمل.
2: كمل كمل.
1: من موزعيني المفضلين منذ فترة طويلة في حياتي.
2: صح.
1: راح أسمع الأغنية،
2: وأغلب أغاني الناجحة ترى كانت من توزيع.
1: الحين نسمع أغنية آلاء الجديدة، وأسمعكم أغاني من توزيع صهيب العوضي عشان تفهمون ليش أحب توزيع هالفنان.
2: أوكي.
1: نسمع أغنية آلاء الجديدة اسمها معقول ولا معقول؟
2: معقول.
1: تحسين؟
2: إيه.
1: خلنا نسمع.

0: مشكورة آلاء على انك رديتي صهيب العوضي بالأغنية، بس أغنيتك انت فاهم عليها بعدين. انزين، إذا قلنا صهيب العوضي يعني نقول
1: اي طبعا طبعا،
0: يعني انت مسويها الانترو الاسطوري. صح. تكفى فهمني صهيب، فهمني حس فيني، تكفى سمعوا
1: حس فيني اغنيته هذه. صح.
0: راح اراويكم ليش انا مشتط ان صهيب العوضي رجع يوزع، لانه

0: بالأغاني اللي فيها جيتارات ترى هو فنان
1: طبعا.
0: يعني عندك مثلا
1: صح
0: ايش كثر هالانترو خيالي من هنا اذكر هالاغنية هذه كلمات عبد العزيز العفشل الحان جاسم محمد وتوزيع صهيب العوضي للراحل حمود ناصر.

0: قبل شوي كنا بطاري الأنين مع صهيب سوى أغنية أذكر حق شمس
1: أذكرها وبقول لك معلومة عن الأغنية الحين اللي بتحطها مالت شمس
0: يعني بس بقول معلومة هذه أكثر أغنية أحبها حق شمس
1: حتى أنا شفت الانترو ترى لعبة صجية بطلها وعزف النوت فيها وركب الصوت لعبة صجية مو جايبها يعني من مكان قدامي صار
0: وتلوميني موجودة بالكرال هنا أكيد يعني إذا مو صوتك أنت والأنين مبين بالكرال
1: صح.

0: ودي اخليها بس انا جملتكم بالكورال بدخول الكوبلي اذكر كنت احبها
1: عطيتك
0: ايه وتلوموني ان ابي صاحب العوض يرد يوزع سمعي ايش كثر كل شيء نظيف

0: حمى، بس يعني شو اقول لك صاحب، شو اقول لك
1: بس بقول لك.

0: الله يا صهيب، في أغنية هبينا فيها ب 2012 هبينا فيها هبة هبة،
1: شنو؟
0: كانت محمد الحملي ومحمد الجاسم وخالد اليوسف، اسم الأغنية تفائل خير. دقيقة، قاعد يستخدمون هالأوديو شوية بتيك توك هاليوم، يعني شكلهم توم بقول لك شيء، أنا بقول لك شيء، هذه هي
1: والله نسيتها.

0: على فكرة خالد اليوسف من نجوم برنامج سمعنا صوتك الموسم الأول. على فكرة يعني عندنا القادم أجمل، القادم أجمل، كلمات علي أبو غيث، ألحان جاسم محمد، توزيع صهيب العوضي. اقنعوا خو،
1: والله تعبت من أنا
0: يا صهيب.
1: شوف رد الحين،
0: شوف جمال شغلك.
1: أي والله.
0: هذا وأنا للحين ما رحت حق إبداعك بالأغاني الوطنية، تخيل. بس مثلا توزيعك بهالغنية إيش كثر خيالي.

0: أحبه وأحب صوته وأحب فنه وأحب ذكاءه و... تكفي ترى رائعة مرة على مرة. يعني هذه الأغنية على الرغم من أنها صار لها 13 سنة شيماء، ليه اليوم الناس لما تسمعها تحس أن الأغنية اليوم
1: جديدة؟ صح.
0: راح أسمعكم مقطع من مرة على مرة، بعدها بشكل سريع مجموعة أغاني من توزيع
1: صهيب العوضي.

0: يكفي ان صهيب العوضي هو موزع هذا الاوبريت الخيالي.
1: الله.
0: اوبريت المجد هنا، واللي هو من كلمات مبارك الحديبي والحان فهد الناصر وتوزيع
1: صهيب العوضي.

0: واخيرا راح تكون هي اغنية الختام.
1: الله توني ادري انها توزيع.
0: انا بعد كلمات عبد الله العماني، الحان فهد الناصر، وتوزيع صهيب العوضي، سراي الامه،
1: واو،
0: غناء حسين الجسمي. نلاقيكم باكر ان شاء الله بشيء ثاني. استانسوا بيومكم واستمتعوا، ديروا بالكم. انا علي نجم،
1: وانا شيماء سليمان.
0: تكير.

0: ساعة كاملة كلها أغاني لفنانين شباب سعوديين.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
0: الحين على أبليكيشن أنغامي اسمع وشوف مارينا اف ام لايف وين ما كنت بالعالم.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف.

0: 地。
1: توتنهام توتنهام توتنهام كان وده يفوز لكن ليدز قثة بتعادل للحين فارق نقطتين عن وستهام. نابولي يخسر ثاني خسارته على أرض ملعب دييغو أرماندو مارادونا في الموسم، صار الفرق بين الثاني والخامس 5 نقاط بس، يعني أي أحد ممكن يكون مكان أي أحد. دوري روشن السعودي، الأهلي يفوز يعزز مركزه الثالث، والشباب في خسارات وتعثرات مستمرة، ومباراة اللقب ما بين النصر والهلال، ديربي الرياض في أقوى حالاته، وديربي الحسم راح يكون. عندنا موضوع بنسولفه وياكم بعد شوي.
2: بلنتي
1: مساء الخير على الجميع، كل من يسمعنا ويشوفنا في كل مكان، على الابليكيشن أنغامي في كل مكان بالعالم، واللي يشوفنا من البيت من التلفزيون، اللي يسمعنا من السيارات، ديروا بالكم ربطوا حزام الأمان، تركوا عنكم التليفون والمسجات، اللي بيسولف يسولف بسماعة بلوتوث السيارة أو سبيكر، بس المهم انتبه على الطريق، امسك سكانك بيدك الثنتين، ودير بالك من اللي حواليك، لا يكون أحد ساهي نام عليك، أنت تكون منتبه على الأقل. الله يحفظكم وين ما كنتوا، والله يحفظ هالبلد وكل من يعيش عليها من كل مكروه، وعسى ربي يديم السلام والأمن والأمان على وطننا العربي كله وعلى العالم أجمع. مساء الخير كابتن محمد العثمان
3: وعبد الله الحماية
1: وعبد الله كاهو، واصل إن شاء الله
3: يوصل يوصل بالسلامة إن شاء الله. أمسي عليك أبو حمد وعلى كل من يسمعنا والكل من يتابعنا عبر هذه القناة. يعني أنا ودي أتكلم موضوع بالبداية دام على ما يجيب عبد الله وندخله معنا بالموضوع. يمكن المنافسات كانت بأبو حمد بالثمانينات كانت على مستوى عالي، يعني الثمانينات والتسعينات، نتكلم عن الدوري الكويتي، يعني العربي يمكن تسيد الثمانينات، أخذ أعلى نسبة دوري، يمكن 6 أو إلى 7 مرات أخذ دوري. سالمية فاز بالدوري سنة 81، الجهرة فاز بالدوري 89 90، أيضا نادي كاظم فاز، يعني تكلم 4 أندية فازت بالدوري. لو نتكلم على الكاس، فحيل فاز بالكاس، كاظم فاز بالكاس، الكويت احنا بالسابق كان 3 مرات متتالية يمتلك الكاس، الكويت فاز فيها 4 مرات متفرقة فامتلك، يعني كان النادي الكويت متخصص بالكؤوس. التضامن صعد نهائي مع الكويت بالثمانينات، لما نيجي التسعينات لا، المستوى صار، المستوى المنافسة صار أقوى، نتكلم القادسية أخذ الدوري أكثر من مرة، السالمية دش طرف أنه بدأ ياخذ الدوري أكثر، كاظمة العربي، يمكن الكويت ابتعد ولكن كان يفوز بالكؤوس، فاز بكاس ولي العهد، التضامن صعد أكثر من نهائي بالتسعينات، صعد كاس ولي العهد، صعد كاس الأمير مع القادسية، الساحل صعد نهائي، يعني لو تلاحظ تشوف الفرق اللي كانت، حتى الفرق
1: اليرموك صعد نهائي،
3: اليرموك برافو عليك 91 بعد التحرير راح نهائي الدوري، يعني نتكلم كانت المنافسة قوية بين الأندية، وهذا من صالح المنتخب، عكس الحين اللي صارت، يعني الحين المنافسة بالفترة الأخيرة بين القادسية والكويت، أو بين العربي، أو بين الكويت والعربي،
1: حتى يعني هذا الفحيحيل كان عنده فريق قوي، خيطان كان يملك فترة الملة،
3: صح كلامك،
1: فترة
3: صح،
1: جمعة مال الله،
3: صح، وبعدين يعني وما كانوا، يعني حتى بالكؤوس إذا ما وصل نهاية تلقاه موجود قبل النهائي، وكان يعني يقعد حق الفرق قاعدة، يعني قبل أبو عبد الله
1: السابق، خلنا نمسي بالخير على أبو
3: عبد الله، تفضل أبو عبد الله، تفضل
1: بالله السلامة،
4: مسي عليك الله يسلمكم. وأنا بس أحب أقول للإخوان والأخوات في الشارع أن الخامس 3 حارات مسكرة،
1: مخنوق
4: الله يعينه، مخنوق اللي كنا ذكرتني يوم كنت بمصر
1: قاعد يستشهد الخامس،
4: بس باقي هرنات في طيب.
3: لا أبو عبد الله احنا نتكلم على على على المنافسة بالثمانينات،
4: قبل لا أدري فيها
3: حبيبي، قاعد نتكلم على المنافسة بالثمانينات والتسعينات، يعني أنا لعبت بالتسعينات، يمكن أنت أبو عبد الله لحقت لعبت بالثمانينات،
4: أنا 87
3: فكان يعني قاعد نتكلم إن الكل كان يعني أكثر من فريق ياخذ دوري، الكل وايد فرق تشارك بأنها تفوز بالألقاب بالكاس، بالتسعينات صارت المنافسة أكثر، لو نلاحظ أبو عبد الله حتى الفرق يعني ما نقول عنها صغيرة، فحيل الساحل لما تروح ملعبه ما تفوز عليه بسهولة.
4: صحيح.
3: حتى لما تواجه حتى لو يجي ملعبك
4: جهرة
3: كانوا يعني إيه.
1: النصر فترة فترات كان عندهم تركي الشايع، كان
3: مجموعة
1: عندهم
3: مجموعة
1: كان عندهم بسام العازمي أذكر فترة باليرموك،
3: نادي اليرموك حتى لو نتكلم حتى اللاعبين المنتخب اختيارات المنتخب وعبد الله بالثمانينات والتسعينات ما كانت تشمل بس القادسية والعربي والكويت.
1: أنا أقول لك ليش بقول لك رأي.
3: إيه؟
1: المنتخب متى يكون قوي؟ لما تعمل الأندية
3: صح،
1: تعمل من الفئات السنية ويحرصون على تعيين مدربين كفاءة عالية ويهتمون بكل الفئات السنية، يصعدون الصغار يعطونهم فرصة يشاركون.
3: صح.
1: الصغير هذا يكبر خبرته تكبر،
3: الأندية
1: يصير عندهم وافر من اللاعبين. صح. يغذون المنتخب.
3: وحمد الأندية كانت تخدم الاتحاد قبل، الأندية تخدم الحين الاتحاد هو يخدم الأندية. الحين الاتحاد شنو تبي الأندية يسوي؟
1: بعدين الأندية الثانية تنقد على الاتحاد يقول ليش اختاروا من القادسية والكويت، مو أجهز فريقين يتنافسون.
3: أنت بعدين
1: مو قاعد يشتغلون.
3: حتى الأندية الصغيرة لما تسوي إنجاز انت تفتح عيون المدربين انهم يشوفونك. يعني التضامن لما تكلم بالثمانينات وصل نهائي، فحيل اخذ الكاس بالثمانينات، التسعينات نتكلم الساحل راح نهائي، انه قصبا عليه مدرب المنتخب يشوف هذا الفريق وينتبه عليه.
4: اخوان مراحل السنية كانت عنصر هام. انا اذكر تحت 16-17 قادسية والعربي والله جمهور، والله جمهور
1: جمهور
4: ملعب رقم 2 الحين اللي اسمه ملعب فاروق
1: ابراهيم الله يرحمه
4: الله يرحمه الاسطورة. الحقيقة تشوف كأنك فريق أول قاعد تلعب. أنا أتكلم عني لعبت بالقادسية وشفت حتى كلامكم كله صحيح. لما نروح ملاعب ثانية صعب، حتى أنت وين بديت من المراحل السنية، فما بالك أنت فريق الأول تحت 20 قبل.
3: صح.
4: والله العظيم تقول شنو مباراة درجة أولى
3: وال... صح.
1: وأقوى من درجة أولى
4: إيه؟
1: والمراكب أقوى.
4: المشكلة وين؟ المشكلة الآن المراحل السنية ما عاد فيها اهتمام بشكل كبير.
3: صح.
4: فأنت تبدأ من هني. لما عندك بالسبعينات والثمانينات كان عندك ثلاث منتخبات، دورة الخليج أنت خذيتها بالإمارات لما صعد كاس
1: العالم
3: الصف الثاني. صح.
4: بالصف صح. الثالث صح. يمكن استعانوا بالعنبري والثاني ما أدري بعد لاعبين. لما
1: عبد الله النجوم اللي راحوا سيدني كل أولمبي، هذا أولمبي كلهم معروفين لأنه قاعد يطقونها بعد درجة الأولى.
4: قبل صح. الحين لما تيجي شوف هذه فترة سيئة سيئة للكرة الكويتية. أنا ما أتكلم عن نادي الكويت أو القادسية إنه يحتكر بطولات، لكن مثل ما قاعد نتكلم عن بايرن ميونخ الآن وباريس، تي الحين قامت تي فترات فريق واحد
3: يأخذ البطولات كلها. صح. يأخذ البطولات
4: تكررت في السبعينات.
3: صح.
4: القادسية والكويت تكررت، ردت بالتسعينات والألفية
3: بس بالثمانينات والتسعينات أقوى منافسة.
4: ثمانينات تسعينات دش السالمية دش كاظمة.
3: صح.
4: الحيحيل خذ كاس الأمير.
3: صح.
4: غلب كاظمة بنجومة 3-0.
3: العربي سيطر بالثمانينات على الدوري بالتسعينات. لا
4: الجهرة خذ الدوري.
3: صح.
4: جهرة. أول دوري يفوز فيه جهرة.
3: أبو عبد الله حتى هني يمسي عليكم إبراهيم الرومي لاعب نادي النصر.
4: نعم نعم.
3: يقول النصر
4: هذا
3: صعد
4: سريع طيارة.
3: إيه يقول النصر صعد نهائي. صح. باليوم كان مربع الذهبي صعد نهائي مع العربي اللي قول أعتقد فيصل برقبة عليهم 1-0.
1: إبراهيم الرومي ما كان ينصاد،
3: كان بالنصر
1: ما كان ينصاد.
3: ما شاء الله عليه
1: زيبا كان
3: هو فاز. وقاعد يقول إحنا فزنا على كاظمة ذهاب وياب قبل النهائي وصعدنا نهائي مع العربي. أنا أتذكر المباراة إن سمير عبد الرؤوف صنع الكرة حق فيصل برقبة اللي سجل 1-0 فازوا عليه. يعني شوف النصر كان يملك صراحة. إبراهيم الرومي خالد الشليمي تكلم محمد العدواني
4: جماعة التضامن
3: مجموعة عبد الخالق
4: تضامن عنده 7 لاعبين بالمنتخب.
3: جمال عبد الخالق مجموعة من
4: التضامن عنده 7 لاعبين بالمنتخب.
3: صح.
4: التضامن اللي كان درجة ثانية قبل وفتح كميل الله يرحمه.

0: حما يلعب اقسم بالله هذا الشبك مسكر صح. طبعا
1: اكثر من جيل ابو عبد الله التضامن يطلع مواهب وايد يعني طبعًا. الله يرحمه السوحي بشير صلبوق ميسر عوض
2: احنا قبل
0: لا لاعبين وايد
1: مرزوق
0: مرزوق عادل صح ابراهيم حمد
2: احنا قبل يقولون قبل احنا كنا صغار يقولون ديربي الفروانيه النصر والتضامن فانا قلت يعني النصر والتضامن مو ذيك بس انا هم دام سموها ديربي في ايام قبل اكيد كان المستوى وبعد نتكلم على المشاركات الخارجيه الانديه يعني العربي حقق مجلس التعاون بالثمانينات كاظمه بال86 87 حقق اذكر انا للحين اذكر هذه البطوله صالح الرفاعي هو هداف هداف مجلس التعاون بالتسعينات كاظمه ايضا حقق مجلس التعاون القادسية حقق يعني الكويت ايام الحساوي يوم صعد البطولة العربية
0: وصل
2: النهائي ضد فريق اعتقد مغربي وكرروها مرة ثانية ايام عادل عقلة وهذيل هم صعدوا نهائي بمصر امام الزمالك كانت مشاركات بعدين ابو حمد بس اقول شغلة الاندية والفرق العربية كانت تستعين بلاعبين المنتخب احنا ما كنا نستعين بلاعبين يعني القادسية يروح القادسية الكويت يروح الكويت ما ياخذ لاعبين من من من أندية ثانية يستعين فيهم عشان يقوي فريقه صحيح. كانت المشاركة للنادي نفسه عشان يرفع من
0: هي مستوى. لما تيجي حق الأندية كلها الحين تصار لكم ساحة تسولفون كلامكم كله صح ذكرتوا أكثر من نادي بعيدا عن القادسية والعربي والكويت وكاظم والسالمية الأندية الثانية حيل الجهرة تضامن صح. اليرموك اليرموك كان عقده للقادسية
1: صح
0: اليرموك وصل نهائي الدوري
2: اي قلنا
0: اليرموك صح. وصل يعني كل امور هذه
2: قبل النهائي الكاس معاكم ب 89
0: اي طبعا
1: لوبنوفسكي له فتره خذ يمكن 6 7 من الجهره
0: التضامن
1: وخذ من التضامن وخذ من الجهره يعني تدري شو المشكله ابو عبد الله
0: سوحي صلبوخ
1: اي طبعا
2: مجموعه
1: ليش مجموعة. ليش قله القوه بكل انديه وتركزت بناديين انا اقول لك شيء ابو عبد الله يمكن تأيدوني انتوا بالكلام هذا قبل كانت الأندية تنتج يعني مثلا لما يقول لي واحد خل نروح نجرب يمكن نشترك بنادي كاظمة ناشئين لما تسمع نادي كاظمة تدري ان هذا نادي مدرسة في انتاج الناشئين طبعًا. من اقوى الأندية اللي طلع قواعد او قواعد ناشئين ومعروف نادي صح. كاظمة
0: طلع نجوم
1: طريقة لعب كاظمة اهتمامهم بالفئات السنية هذا حكي كان لم يعد موجود حاليا كاظمة كان يضرب فيه المثل لما يقول لي القادسية اختاروني من دورة رمضانية كانوا منظمينها كنا مختارك نادي أوروبي يعني
2: لاعب لاعب يعني هذا اللي مختارينه
1: انت يعني مو هين
2: صح
1: لما يختارك السالمية بفترة فترات السالمية هم كان عندهم عيال العصفور فيصل العصفور كان ماسكهم ابو عبد الله صالح العصفور كانوا وياهم
2: حتى السالمية بالتسعينات طلع لاعبين مميزين
1: طبعًا ايه ايه والناشئين كان مو طبيعي
0: طلع لك افضل دفاع بتاريخ الكرة الكويتية محبوب جمعة
1: اي بالضبط
0: كافي السالمية
1: اسطورة
0: مو تقليلا من بقية اللاعبين
1: وليد البريتشي
0: طبعا
1: يعني في اسامي وايد تكلم عن العربي خذوني العربي ندري شنو العربي وانتاج العربي والناشئين
0: صحيح.
1: وندري انه مو اي واحد يطقها بالعربي كان كل نادي عنده ناشئين يصعد منهم سيت فتره ما قاموا يشتغلون الانديه
2: صح صح.
1: القادسيه والكويت ايش قاموا يسوون حتى العربي ايش قاموا يسوون قاموا ياخذون اللاعب الجاهز بالفرق الضعيفه
0: ليش
1: قاعد يضعف الاضعاف
0: زين لازم انت لازم ما في لازم نعرف ليش
1: لانك ما اشتغلت
0: ليش انت. الانديه ما قامت تشتغل
2: صح.
0: ما تدري لها بشنو اني امسك مكان وبس اي نادي باحترامي لهم خلينا نتكلم صراحه انا عندي 200 صوت 150 صوت انحط بهالمكان وهذه حقيقه
2: صح.
0: ما له شغل بالكره
2: الاداري
0: هذا انا بستفيد منه حق انتخابات
2: صح.
0: مجلس امه هذا صارت شنو مصالح شخصيه قبل لا قبل المشرفين الى البيت
1: اي والله
0: ايش فيك وينك
1: والله اي والله
0: الحين ما ادري عنه
2: ابو عبد الله
1: حل مشاكلك المشرف
2: ابو عبد الله يمكن الحين الانديه ما تشتغل بالمراحل السنيه وفوق هذا احنا قبل لما كنا صغار نقول لاعبين الانديه البارزين بالانديه الصغيره ليش ما يطلعون احنا قبل نقول لازم يطلعون يروحون نادي كبير بس كان وجودهم بالنادي مثلا عبد العزيز الهاجري عبد العزيز الهاجري كان بفحيحيل من افضل اللاعبين احنا نقول ليش ما يطلع يروح مثلا القادسيه ولا العرب ولكن وجوده بفحيحيل انه قاعد يلعب والنجم الاول
0: نعم.
2: قاعد يخدم المنتخب
0: بالمنتخب.
2: وقاعد يخدم
1: وبران متى طلع وبران متى طلع
2: الحين ابو حمد
1: صح. طاف مرحله عزه
2: الحين نعم. في لاعبين بالانديه الصغيره بارزين ولكن يروح نادي عود ما يلعب يعني ياخذه ويخليه على الدكه ما تستفيد منه هو اللاعب كل ما لعب مباريات كل
1: صح.
2: ما مستواه ارتفع
0: ليش انا اقول لكم دائما الادارات حتى على المستوى الاوروبي لما نتكلم اقول لك تقول لي ليش شالوا مدربين في تشيلسي كذا مدرب توتنهام الاداره اختيارات قبل الادارات تجيب مدربين.
2: صح صح صح.
0: مدربين
1: تأسس سهل لك. صح سهل على الانتر يخسر كل البطولات ويخسر المدرب وثاني موسم على ثاني موسم على طول ياخذ دوري ومرشح انه ياخذ كاس ومدرب جديد اول مره يدرب، مو سهل. هذا هذه عقليه اداريه.
2: صح.
1: ومو سهل برشلونه في اوج ريال مدريد بطل ابطال وبطل اسبانيا وشاري مبابي توه شاريه، يجيب مدرب الماني ياخذ له دوريين ورا بعض وينافس اوروبيا يوصل اقرب مطار
0: وعنده غيابات
1: الحين
0: اللي قاعد يصير اغلب مبارياته
1: ومشاكل ماليه ومشاكل ماليه
2: طبعا. الحين الحين الحين مش مشكله مدريد مشكله اداريه.
0: صح.
2: فاحنا قبل ايام احنا كنا صغار الاداري بالنادي اللي ماسك منصب بالنادي يعرف النادي شنو يحتاج. مثلا نادي القادسية عيب له مدرب يوغزلافي، أفضل مدرسة كانت بالثمانينات اليوغزلاف، عيبه يأسس ويعلم ويطلع لي لاعبين على مستوى عالي يخدمون النادي، مو سنة سنتين يخدمون النادي 30 يعني 20 سنة لجدام.
1: اي والله
2: هذا اللي هذا هذا هذا تفكير الإداري اللي قبل.
0: دائما يقول لك عطل خبز خبازة لو كلا نصه. صح. اللي قاعد يصير اللي قاعد يوم مو رياضيين مو رياضيين. صح. وإذا يا رياضي مو نفس قبل،
1: ما راح يحس بالمشاكل الرياضيه.
0: لا لا لا
1: ما راح
0: انت يحس. انت مار انت كاداره ليش نحمل الاداره؟ الاداره هي اللي تجيب المدرب، والمدرب هو اللي يطلع لك لاعبين ياسس لك لاعبين.
2: صح.
0: ويجهز لك،
1: واذا ما اخترت صح ما راح تنتج صح.
0: الا الاداره، انا احمل الاداره
1: طبعا طبعا.
0: اي
1: طبعاً.
0: نادي في العالم شفت ريال مدريد ايش كثر مدحنا احنا بريز؟ مدحنا في نتائج في بطولات في القاب.
1: صح.
0: لكن لما يصير اخفاقات اكيد بنتقدك لانك قاعد تشتغل غلط.
1: استشهادا بكلامكم، ماروتا هو الصفقة للإنتر ولا مو هو يا أحمد؟
3: هلا مساكم الله بالخير.
0: هلا كيفو؟
3: هلا ومرحبا. طبعا ماروتا من أسباب استقرار نادي الإنتر، هذا يعني مهما يروح راحوا ناس يعني.
1: أنا أسعدني أكثر من أي اسم لما جاء الإنتر صراحة.
3: لا مرو يعني سبب إنجازات اليوبي أصلا واستقرار اليوبي.
0: أحمد تدري ليش؟ ترى رفيق مناف. لا بيني وبينك ما حد يدري.
3: أنا أبو عبد الله إضافة الكلام الكباتن، يعني في شغلة بعد أثرت على الدوري الكويتي قبل من يستغني عن اللاعب ما يعطون ما يعطون أي أحد.
1: حسن محمود حسن محمود بالخيطان ما طلع لما اعتزل
3: ما طلع. إيه يعني في ما كان يستغنون عن اللاعب الحين، وهذا اللي يسويه. مثال بسيط إنه مثل صرنا مثل بايرن الكويت بايرن ميونخ قاعد يضعف الفرقة الثانية ومن حقه، هذا حق مشروع له يعني. ما جاء طق أحد على يده قالت غصب، لا لا تعالي وبهذا العقد ويجي وقع وياه.
0: صحيح.
3: وهذه شطارة منهم، ولكن يعني احنا بعد الأندية الثانية كله كل اللاعبين عند الكويت اغلبهم من القادسية من العربي من المنافسين.
2: صح.
3: ولكن هذا حقهم. انا اضافة لكلامك ابو حمد عن ماروتا وعن شغل كيبو بعيدا عن الفنية، انا الموسم اللي طاف تذكر ابو حمد يعني مشتطين واصلين للأمتار الأخيرة بناخذ ثلاث بطولات تطلع من طول. انا ما تجاوز مباراه النهائي يمكن لبدايه الموسم الثاني اللي احنا فيه الحين واخذنا البطوله. صعب يعني صعب اللي صار كان يعني. هذا انا مشجع يعني بعيد، فما بالك باللاعبين اللي خلال سنتين لعبوا وصلوا خلاص ما بقى اللي يتوجون باللقب. كانت العمليه نفسيه تعبانه، وبعدين يطلع الكابتن الفريق ويطق اللاعبين ويطلع ماروتا ريزي قال نعم يقصد هاكان. لا صدق هذا اللي صار.
0: صح.
3: لكن كيفو محسوب له انه يرجع يشعل الامل والمنافسه وتحفيز الفريق. شوف اللاعبين
1: لما الغرفه لما
3: اي والله شوف لما يقول. شوف لو تارو ينزل من فوق متعور ويضم شو اسمه ترام، هذه الروح اعطاهم الشغف مره ثانيه. انا اقول لك العقليه هذه مع يعني اللاعبين الكبار يتوكلون على الله ويجيبون لاعبين جودة عالية، أنا أقول لك الإنتر الموسم الجاي راح يدش بالشامبيونز ليج بشكل ثاني، راح نأخذ لقب عن قريب إن شاء الله.
1: إن شاء الله. حياك الله يا أحمدي. في عندك مسجات؟
2: لا
1: ماكو مسجات. اللي بيدز مسجات واتساب 22 20 90 4 220 2-0-9-0-4 أو بيتصل فينا على هالموضوع أو أي موضوع آخر نتكلم فيه. لم نتحدث عن مواضيع كثيرة، نناقش ما حصل بالأمس وما سيحدث اليوم.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات المؤشرات المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: بلنتي الدوري الإنجليزي.
1: بهذا الشكل كريدة تبعد ثم التصويبة من هذا المكان. الله الله على الروعة في اللحظة التي اختار فيها الجميع التراجع. لو أن في هذه اللحظات لو أن يأتي بكرة. الله هدف هنا لمصلحة ليدز.

0: دوري الإنجليزي الجولة 36، يعني تبقى جولتان حتى نهاية الموسم. السبيرز يتعثر، تعادل أمام ليدز، ويبقى الفارق نقطتين عن ويست هام. منطقة الهبوط كان يتمنى الفوز أكيد قبل المباراة القادمة أمام تشيلسي في ديربي لندن، لكن ماثيس تيل اللي سجل الهدف أمس هو اللي تسبب بالبلنتي، وبطريقة فيها رعونة، فيها استهتار، انك تسوي باكورد، انت مهاجم تسوي باكورد في منطقة الـ18 ملعبك على على مهاجم الخصم، وارد انك تحوش ويها، يعني انت مو مرتاح وانت تلعب الكرة بهالطريقة، مكانه غريب، لكن هو بيدافع مثل بيدافع عن فريقه، بيدافع عن مرماه بكل الطرق. شفنا حماس توتنهام امس من اول ثانية، سبرنتات، القتال على الكرة، لكن سيناريو المباراة تفاصيل بسيطة قد تضيع منك النقاط
1: يا أكيد بأتمان. يعني يمكن تعادل يمكن مرضي لليدز يونايتد أكثر من طبعًا. من توتنهام طبعًا. توتنهام كان محتاج إنه يفوز، يوسع الفارق أكثر عن وستهام اللي اثنينه يتصارعون على منو إنه يروح درجة ثانية. الحين صار الفرق نقطتين، راح توتنهام 38 وستهام 36 نقطة، يعني هو الحين صار بمركز تقريبا احنا نقول جيد بالنسبة حق السابق، ولكن ليدز يونايتد صار 44 نقطة، ابتعد بشكل كبير عن مناطق الهبوط. ديزيربي غير شكل فريق توتنهام، شفنا أمس توتنهام صراحة كان مميز، انتهى الشوط الأول هو بالاستحواذ أفضل، بالوصول إلى المرمى، الفرص كان فرص توتنهام أكثر. بداية الشوط الثاني قدر تل يسجل هدف بمهارة عالية، ركنها من برا 18 بزاوية مثل ما نقول صعبة على حارس المرمى، ولكن ما حافظ على التقدم عن طريق، يعني هي ما كانت كرة خطرة، يعني اللي عمل أبداً البلنتي أبداً كرة داخل 18 وبعيدة، يعني اللاعب شنو بيسوي؟ يمكن أنا أتوقع أن تل ما شاف المهاجم من كذي عمل الباكورد، يمكن بنتاكور وبلينيا البرتغالي كانوا صراحة مميزين مباراة أمس. تل صاحب الهدف، صحيح أنه سجل هدف وأخطأ بالبلنتي، ولكن كان حاضر بشكل جيد. كاليجر لاعب السابق لأتلتيكو مدريد كان مميز. ليدز يونايتد ما ظهر بالصورة المطلوبة، ما تعودنا أن ليدز يطلع بهذا الشكل، ولكن الرغبة والروح والحماس كانت عند توتنهام أكثر من ليدز يونايتد.
0: أبو عبد الله بسألك بس عن مواجهات توتنهام، مواجهات وستهام المتبقيتين، هي مباراتين. توتنهام عنده ديربي لندن أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج، وبيستقبل إيفرتون في آخر مباراة، يعني بباري زرق اثنيناتهم يلبسون اللون الأزرق. وستهام لا، وستهام راح يروح سانت جيمس بارك يلعب مع نيوكاسل، بعدين راح يستقبل ليدز يونايتد اللي أمس تعادل معه توتنهام، يعتبر فريق صعب ليدز، ونيوكاسل على أرضه من الفرق العنيدة، فمباراتين ممكن تكون صعبة على الناديين. منو اللي طريقه أصعب؟ هو عنده أفضلية توتنهام في التقدم بفارق نقطتين، لكن منو اللي خصومه أصعب؟
2: والله توتنهام، توتنهام، توتنهام أبو حمد ضيع مباراة برايتون آخر دقيقة، تذكر المدافع اللي ما شتت،
0: صح صح،
2: ما طلع الكرة،
0: صح صح،
2: استقبل هدف آخر دقيقة، كان هاي النقطتين
0: كان ممكن الحين،
2: والأمس تيل نفس الطريقة،
0: كان أربع نقاط الحين،
2: يعني الكرة فوق أبو حمد، لأن هذا مهاجم ما هو مدافع،
0: أدري بس ضايقة بكتفك، ليش ضايقة
2: بشي تمرير، أنت كلاعب كرة مهما تكون الكرة فوق، أنت ليش الحركة هذه؟ ليش؟
0: الله يذكرك بالخير يا أبو عبد الله، محمد بن أيان.
2: إيه ليش هذا محمد أيان كان بوش عمارة
0: مسكين بن أيان، يقول أنا من هالطيحات الحين قام يطلع عليه العوار. بس كان دبل بن أيان، يعني كان في صفقة على المدرج،
2: صفقة ذكرتي مباراة الترجي، كنا بطولة العربية واصلين قبل النهائي، احنا يانا الفريق اعتذر وصرنا احنا مكانه ان ندش، طبعا احنا مو مستعدين، كنا ماخذين كاس الامير، فقالوا خل نروح تونس منها معسكر ونشارك البطوله،

0: معسكر اسبوع 10 ايام شاركنا البطوله فريق جزائري فلسطيني وصلنا قبل النهائي ويا من المستضيف
1: يعني باقي خطوه
0: بس هي يعني بس انت ماكو انت
1: منتهي منتهي منتهي
0: ما وصلت 50 اعداد
1: دعوات الوالدين
0: اي فالجيم الاول 0-0 ويعني ضغط علينا طلعنا 0-0 ابو عبد الله لا تسوي هذه
1: دبل
0: هذه الشوط الثاني اعطانا واحده في المباراه انتهت 4-5 شوف هذه لقطه
1: من
0: يعني
1: الدبل
0: اي يعني هذه اخطاء طبعا هو مو متعمد لكن انت هذه الاخطاء يعني ديزيربي الان شنو وضعه شنو مشكلته
1: بس مع ديزيربي يعني رغم هذا مع ديزيربي تعادلين وفوزين ما خسر للحين
2: انا اتوقع توتنهام يفوز لعبه واحده من الثنتين خلاص ضامن انه لانه وستام ما راح يمشي
1: راح يقص
0: وستام شوف وستام لعب
2: فرق النقطتين هذه راح تعطي مثل ما نقول دافع
1: راح يصيرون خمسة اي راح يصيرون
0: وستام لعب مباراه عمره ويا سيتي بس هذا ويا ارسنال ويا ارسنال مباراه عمره لو ما اخذ نقطه هني راح تعطي
1: دافع لياقيا
0: راح تعطي دافع كبير انه ممكن لكن الحين مثل ما قال عثمان وانا متوقع ان توتنهام راح يكون موجود في البريمير ليج
1: ممكن إن في اخر مبارتين
0: مع ان مبارياته اصعب حدد سؤالك
1: اي يحددون مصير الفرق الهابطه الفريقين اللي ضمنوا الهبوط اللي اكيد هابطين المركز واحد المركز ال 19 بيرنلي وولفرهامبتون المركز الاخير ب 18-21 نقطه لكن ويست هام 36 توتنهام 38 هم اللي بينهم الصراع لان نوتنغهام فورست ضمن بعد وصوله للنقطه 43 ضمن صح. لان لو نزيد 6 نقاط على على فريق ويست هام راح يصير 42 فنوتنغهام برا الحسبه فالصراع ما بين توتنهام وويست هام منو فيهم اللي بيبقى منو فيهم اللي بينزل
0: ويست هام جت له فرصه امس يعني جت له فرصه جديده الحين التعادل لما لو فايز توتنهام فرق اربع
2: هو حتى يمكن اسم توتنهام كتاريخ وك جمهور
1: هو بالاسم اللي بالمسمى الجديد ترى عمره ما طاح
2: ما طاح اي بس هو كاسم تاريخ اقوى من ويست هام ممكن هذه تفرق بعد ان الجمهور
0: بس برافو على ديزيربي برافو يعني إيه؟ يعني في الوقت هذا انه يدش تحدي هذا يحس ان المدرب انه واثق من نفسه حتى لما تشوفه على الدكه شلون اللاعبين الفريق تغير
2: الحش كثر
0: وقلتك مثل لولا الاخطاء كان وضعيته ممتازه
2: الحين ديزيربي ايش كثر وقعوا معه
1: شنو
2: ولا بس الفترة هذه
1: عن تفاصيل العقد يعني
2: إيه؟
1: ما أدري
2: لا كنا قلت قبل سنتين إذا إذا إذا
0: لا إذا طاحوا درجة ثانية
2: لا لا لا ما يطيح إذا ما طاح
1: إذا ما طاح
2: فيها سنتين يكمل يكمل
1: بس برافو علينا
0: بس على طول يا حي إذا طاح إنه
1: جاب لهم 8 نقاط من أصل 12
0: كان المفروض 12 من 12
1: أي والله
0: نقطتين برايتون ونقطتين
1: أي والله بس ديزيربي شجاع وتحسب له إنه جازف انه ياخذ فريق في هذه الوضعيه وبهذا التوقيت الصعب
0: واكثر ما عجبني ابو حمد تصريحه على تيل ما يعني
1: ما عاتبه
0: ما اساء ما
1: طبعا لاعب محتاج ايه انت
0: هذا
1: جندي عندك
0: دعم للاعب
1: اي طبعا فنقول الصراع
0: السنه يعني
1: الصراع مستمر اي يعني يحتاج الدعم لاعب حتى طريقه تسجيل الهدف ابو عبد الله شلون حطها بالبعيده يعني بهذا الهدوء يعني لاعب يطلع منه لاعب يملك الموهبة لكن هو حاول ينقذ فريقه لكن ما يدري انه بيتسبب وهو نفسه اللي بيسجل وهو نفسه بيتسبب بضياع
0: نقطة بس من داخل تنقهر
1: يعني تنقهر طبعا
0: تجد الاخطاء هذه اخطاء هذه ما تصير
1: اي والله
0: هذا بيا برايتون طلع الكرة برا سكنها وانقطعت منه ولعبت جول وهذا امس الكرة فوق
2: شوف
0: يبي باكورد
2: انا انا انا شبه توتنهام بالارسنال انا اقول لك شلون لان توتنهام يفكر انه ضغط علينا لا يطيح وهذاك يفكر فوق ان انا لما اتقدم بهدف بحافظ على هذا عشان اخذ الدوري
1: صح
2: فشوف ترى نفس الرغبه ها ايه هذا يبي الدوري الارسنال
1: وتوتنهام
2: وويست هام ما يبون يطيحون ترى فرحه توتنهام اذا ما طاح فرحته نفس بطل الدوري ترى
1: طبعًا اكيد طبعًا
2: واللي يطيح درجه ثانيه يمكن يتضايق نفس اللي ما أخذ الثاني اللي ما أخذ الدوري
1: بالضبط
2: يعني نفس السيتي
0: عثمان تدري ايش انت امس كلامك صح يوم قلت شنو قلت كم كلين شيت عنده ارسنال
2: ايه؟
0: ما انت ايش
2: ايه؟
0: فقوتها في دفاعه
2: صح
0: وهذه دائما يقول لك البطولات تنطلق من الدفاع
2: بس مرات ابو عبد الله لما انت تسجل هدف وتراجع انت يعني تعطي فرصه حق الفريق الثاني
0: تراجع مع احترامي ايه؟ مع احترامي للمدرب
2: اي تراجع

0: مع احترامي للمدرب لانه مر في تجارب السابقه وشاف الاعلام شلون الضغوطات والانتقادات. فالان انا اشوف
1: ارتيتا بحافظ
0: حريص اكثر من اي وقت مضى.
2: بدر
3: مساء الخير.
2: مساء النور يا هلا بدر. هلا والله ابو ناصر تفضل.
1: هلا فيك حياك الله. حياك الله.
3: يعطيكم العافيه. طبعا انا عندي تعليق اول شيء على ترى ابو عبد الله ما رضى عليه الكابتن محمد بنيان.
1: لا لا والنعم والنعم. عبد
3: الله
2: محمد بنيان هذا بالقلب.
0: لا لا اخونا محمد.
3: الو
1: وياك. يقول
2: وياك وياك مناصر سمعنا
3: الحين توني سمعت.
2: يلا طف الراديو عشان تسمعنا عدل.
3: والله طفيته والله حتى يلا. حتى المكيف طفيته.
2: تفضل تفضل.
3: اول شيء بس تعليق على كلام ابو عبد الله على ابو عبد الله كابتن محمد بيان ما نرضى عليه ابدا.
2: ما حد يرضى عليه
3: كابتن محمد. كيف
0: اخونا محمد احنا كنا نقول له قبل المباراه لا تسوي هذه
3: بالمدرج يلعب باكورد كيفه مع اني انا عرباوي لكن اساطير او رموز نادي القادسيه بهذيك الفتره ما حد يقدر ينساهم.
2: 60 نعم
3: 60 نعم. بيد طارق بسويهي
2: حمد
3: كابتن عبد الله حمد الصالح هاني الصقر. يعني انا عرباوي لكن احقاقا للحق انا من نجوم اللي اتمنى اللي يتكررون لكن صعب يتكررون. شايف في الحكي ابو عبد الله.
0: اشكرك والله على هذا الاطراء.
3: الحين ربع
0: زين ترى عادي ترى حتى احنا هم مهاجمين هم نضيع ساعات
2: زين
0: بس المدافع يخطا يعني.
2: بدر بسالك من اللاعب اللي كنت تتمنى انه يكون بالنادي العربي يعني لاعب
3: عبيد ابو محمد
2: تاخذ جوهره القادسيه الله يهداك نق لاعب ممكن بيت. يعني ممكن يك
3: وكابتن طارق بعد كابتن طارق كنت اتمناه بالعربي
2: سعاده الوزير
3: سعاده الوزير معالي الوزير
2: معالي الوزير
3: معالي الوزير
2: ونعم والله ونعم
0: تاخذه على اداءه
2: انت على كثر الشويته اللي عندك تبي طارق بعد
0: اي تبي تاخذه على اداءه ولا بتاخذه علشان وزير الحين قول لنا الصدق.
3: لا بذاك الوقت ما كان وزير يعني حتى ايام ما كان بلنتي كنت دائما انا مستمع ومتابع التحليله بارز وفهد بارز بكل مكان وما شاء الله يعني اثبت انه هو جدير بالمكان اللي حط فيه بدايته من البلنتي لبين سبورت للمكان.
2: عسى الله يوفقه عسى الله يوفقه بشغله
3: حرم الرياضي ان شاء الله
2: ان شاء الله يكون سبب في النهضه ان شاء الله
0: قد ساوي يستاهل.
3: نبي واحد عرباوي بعد
0: عرباوي ماكو ما شفنا
3: شيء وكيل وزارة
0: ما شفنا منكم شيء احد كله هواش بالنادي والاتحادات ماكو شيء مشاكلكم مش كثر بالاعلام
3: ابو حمد كنسل كل الحكي اللي قلته
0: على بسرعه ترى
2: الحين كنسل الحين حبيبي يا ابو ناصر مشكور.
3: انا بس ان شاء الله بس على ابو عبد الله عن مباراه اليوم يعني فعلا دوري روشن اثبت انه هو من اقوى الدوريات بالعالم ما نبي نبالغ نقول بالعالم لكن المستوى او اللي وصل له في هالفتره البسيطه اثبت انه هو مميز نعم. متابع انه يوصل الدوري نظام دوري بطريقه فاينل بهالطريقه انه تلعب المباراه اللي هي تحدد مصير الدوري
1: صح.
3: هذه اهني فعلا القائمين
1: بدر على بدر حتى على نسبه نقاط السنه يعني شوف النصر والهلال والاهلي والقادسيه الاربعه الكبار يعني
3: نعم.
1: تعدوا يعني القادسيه يمكن اول مره يجيب النقاط هذه يعني ارتفاع مستوى الانديه صحيح. كلها
0: ايضا لا تنسى الاهلي والقادسيه كانوا الأهلي منافسين ترى
2: صح.
0: اخر سبع جولات من تحسب الحين
2: تراجعوا
0: كانوا في المنافسه صح. بس كل نعم. واحد غلب الثاني الاهلي خسر
2: الاهلي لها بالنخبه
0: ايه الاهلي ركز اكثر
3: وفعلا حقق انجاز
0: هذا الدوري صح
3: صح اتمنى ان يكون تجربه
2: بدر قبل لا تروح حق منو اليوم الديربي
1: منو تبي؟
3: والله انا هلالي متعصب عشان كذي قلت ابو عبد الله راح نختلف
0: هلالي وعرباوي وبرشلوني
2: وبفرصه واحده
3: وبرشلوني واهلاوي بمصر بعد
2: اهلاوي اهلاوي بعد اسمع
0: اهلاوي اهلاوي شنو من مصر؟
2: ايه
0: بعد؟ لا لا لا لازم اشوفك
2: حياك الله ابو ناصر حياك الله حياك الله
1: هلا احمد مساء الخير
4: مساكم الله بالخير يعطيكم العافيه
1: حياك الله تفضل
4: دام فضلك ابو عبد الله وشي هارد لك على نادي ريال مدريد او هارد لك كلنا
0: تعودنا الحين ثاني سنه قمنا نتعود شوي
4: طبعا الطامه الكبرى ان مورينيو الاخبار انه راح يجي مدريد، هذه الطامه الكبرى.

0: الكارثه الكبيره ان مورينيو راح يجي مدريد ما راح تحصل منه ولا شيء. والادهى والامر ان الناس يقولون اربلوا احسن من الونسو. انا هذا اللي مستغرب منه، ان الناس تمدح اربلوا وتذم بالونسو. الونسو قال كان قاعد اتعامل مع اطفال. قطك يا بوي كاش، قال كان قاعد اتعامل مع اطفال في غرفه الملابس. في احد يقدر يقول هالكلام هذا؟ ما حد يقدر يتجرأ يقول الكلام هذا، لكن قال الونسو. هذه شغله. شغله ثانيه، الناس اللي تطالب ببابي وتقول بابي حسين، احد يتكلم لغه الارقام. فينيسيوس شنو سوى مع مدريد؟ وجود مبابي وبدون مبابي، فينيسيوس شنو سوى مع مدريد؟ خل عندك انه والله هو بس برازيلي عنده فنيات واحدة ثلثين ومع السلامة، شنو قاعد يفيدني؟ ما قاعد يفيدني شيء. راح زمن رونالدو، راح زمن بنزيما، هذا الزمن راح، واتوقع ان شاء الله يرد، بس يعني مو قريب، لا يبي له شغل.
1: احمد احمد من 11 بطولة مدريد حقق بس بطولتين بوجود مبابي، يعني كيك على مستوى الجماعي مدريد لم يحقق البطولات بوجود مبابي. ارقام فرديه اي نعم، ياب هداف البيتشيتشي مرتين.
0: سؤال سريع، ميسي يقدر يجيب اي بطوله بدون يستا وتشافي بويال وبكيه؟
1: ياب كاس العالم بدون هذول.
0: لا انا ما اتكلم في برشلونه، ما اتكلم لك في مبابي في فرنسا لما ياب كاس العالم، انا اتكلم يعني دابك على كاس العالم الماسف، اتكلم كنادي ميسي او رونالدو.
1: بس انت تشي قاعد تقارن مبابي بميسي؟
0: لا انا اتكلم كشخص، اذا هو مو بمنظومه او بيئه صحيه ما راح ينجز لك، ما راح يجيب لك بطوله، ما راح يقدر يسوي شيء. والكارثه ان لما صارت هوشه تشواميني وفالفيردي، الغريبه ان تشواميني لعب، وين العقوبه؟ وين بس عقوبه المال؟
1: هي مو عقوبه على فالفيردي، فالفيردي متعور ما يقدر يلعب لو في شده.
2: لا انا اقول تشواميني ليش لعب؟
1: يعني لان فيهم في حاجه،
3: هي صارت العقوبه ما.
0: لا والله حاجه، انت خليك قد كلمتك يا بيريز يا مدرب، عاقبه لا يلعب.
1: هي عقوبة مالية، هو ما عقبهم على المباراة على اللعب، عقبهم على المباراة.
3: 500,000 مو شوية، ترى
1: نص مليون دفعهم.
0: انت خليته يلعب، الجمهور ما خلاه بحاله. الجمهور قاعد يتكلم والمحللين قاعد يتكلمون، مو انا شخصيا.
1: زين اسالك سؤال ثاني، انت تقول طامة الكبرى ان مورينيو يرجع، شنو يعني انتقادك لمورينيو؟ شنو منو تبي بداله؟
0: انا امنيتي ان كلوب يمسك مورينيو، ما حقق اي نتائج مع مدريد كمنظومة كاملة، يعني ما يقبل الشامبيونز. أول مباراة لعبها مع برشلونة ما راح ننسى أن انطقينا 5-0، هذا أول مباراة. مورينيو بيسنع الفريق، يقدر يسنع بس ما راح يقدر يبلي بطولة. والأرقام والتاريخ يذكر هالشيء. كبطولة اللي أنا أبيها، نبي الشامبيونز، نبي أداء، نبي قوة، نبي منظومة كاملة. اللي أنا أبي من بعد هالأشياء السيئة ما راح يقدر يسوي لي إياها، راح يسنع الفريق، يغبط الفريق. ممكن أقدر أقول لك إيه، بس مورينيو خلاص يعني راحت علي. انا اتوقع او اتمنى ان كلوب يكون موجود، كلوب خبره اكثر، كلوب يدابج اكثر، كلوب درب نادي كبير، كلوب خذ الشامبيونز في اخر السنوات الاخيره مع الكره الحديثه. يعني انا مقارنتي مع مورينيو كانه انشيلوتي، مدرب راحت عليه، مدرب على قولتهم خلاص طلع في الشيب. مو مال ان انت تجيبه من بعد هذا السوء اللي انت تمر في مدريد، تبي مدرب طوله اداء ويمسك الفريق، هذا اهم شيء.
1: مورينيو احمد
0: كان في هذا الخصائص كلها يعني.
1: شكرا، وصلت وجهه نظرك.
3: انا طبعا ما حبيت اقاطعه بناء على تعليماتك،
1: حبيت انك ما حبيت
3: بناء على تعليماتك.
1: حبيت انك ما
3: خلي المتصل على راحته. شوف، اول شيء مورينيو انا اختلف معه، مورينيو مدرب شخصيه، عارف البيئه تماما، ونجح مع ريال مدريد لما كان مسيطر برشلونه غوارديولا في عزه. يا بوه موسم الاول صحيح ضبط الفريق، الموسم الثاني فاز وياب 100 نقطه صحيح بالدوري. هذه واحده. شغله ثانيه، انشيلوتي قبل موسمين جايب لك دوري، جايب لك ابطال، مو قبل 20 سنه.
1: صح.
3: ليش الذاكره ضعيفه؟ بعدين في فرق تشتغل، مو بس انت تبي ريال مدريد دوري
1: باجي ما يطالعوني،
3: راح يمر في ظروف
1: طبعا،
3: راح يمر في اشكاليات، راح امور كثيره تصير في اي نادي،
1: تزاحم النجوم يسوي مشكله.
3: عبد الله بعد تجي حق انديه كبيره، برشلونه الان كم سنه ما اخذ ابطال، بايرن ميونخ غير ياب افضل مدربين ما قدر ياخذ الابطال، ليش ما تكلم؟
1: وانشيلوتي ما اخذ الابطال وهو مو مرشح.
3: تجي حق انشيلوتي تقول شنو؟
1: مو مرشح اصلا.
3: اليونايتد وينه؟ نادي كبير وينه؟ بعيد عن البطولات.
1: 2008 اخر
3: شامبيونز. تمر مرحله فتره ليفربول 30 سنه دوري ما اخذه، مع انه

0: كان ياخذه في الفرق هذه الكبيرة أبو حمد.
1: أرسنال 22 سنة.
0: أنا ما أعتب على الجمهور. الجمهور الحديث اللي يسميه الحين اللي معدل أعمار العشرينات لازم يقرأ التاريخ عدل. أنت ناديك عنده تاريخ عنده إرث، لكن هذه سنة الحياة لازم أنت تمر في مطبات.
1: طبعا.
0: هذا شيء طبيعي.
1: ولازم تتقبل إنه.
0: يعني حين بيريز ما وده ياخذ البطولات السنتين هذولا متعمد. في اخطاء عنده
1: مرخي حق برشلونة
0: عشان
1: يصير منافسه
0: اخطاء.
2: اذا اذا اذا نتكلم نفس الموضوع بس في مسج من ابو احمد المدريدي يقول اسمحوا لي عندي تعليق عن مباراه الكلاسيكو. ابو احمد المدريدي مبروك مشجعين برشلونه وتوقعات ابو عبد الله صحيحه ان مدريد موسم صفري.
0: نعم.
2: اداء سيء، مشاكل في غرفه الملابس، فينيسيوس استفز الجمهور، برشلونه ماخذ 15 ابطال وشنو محسسني انه هو جايبهم عن كليان. يعني يقول كليان مبابي انه يقول هو وفينيسيوس يقولون ان احنا 15
0: اي هذا الحركه اللي
2: سواها يعني يقصد كذي ان الحين انت فكر بالفريق. صحيح. الحين مو تفكر.
0: نعم.
2: اي ويقول هو خسران 2-0 وحاط ستوري عن مبابي يعني إيه. خسران 2-0 هلا مدريد إيه يعني عطيت. يقول انه مو محترمين شعار النادي.
0: ترى هم جو المباراه عشان يقولون الشغلات هذه بس.
2: يوسف
1: ميلانيستا.
2: يوسف
3: مساكم الله بالخير.
2: هلا هلا بالغالي حياك الله.
3: كنت بعلق بس على دوري روشن دوري السعودي.
2: تفضل.
3: كنت تقولون ان يعني هو طبعا لا خلاف انه اقوى دوري عربي واعلاميا وكذا، بس انا شايف مساوئه اكثر من المزايا، لان الحين هو المنتخب السعودي
2: صح
3: طاح مستواه من كثر النجوم اللي قاعد يجيبونهم المحترفين وكذا. بطل اللاعب السعودي في لا يعني حتى على مستوى حراسه المرمى هم
2: قاعد يجيبون محترفين. صح. دقائق اقل قاعد يلعب
1: مو قاعد يجيبون محترفين. يوسف اثنين سعوديين بس بالقائمه كلها
2: حتى الحراس ما في
1: بس حارسين سعوديين بس.
3: صحيح. وهذا يؤثر طبعا على المنتخب، يعني المنتخب السعودي قبل بال 94 98
2: صح
3: يعني كان منتخب قوي من يعني نقول من اقوى منتخبات العربيه كان. الحين حاليا المنتخب السعودي جدا طايح مستواه بسبب انه ما قاعد يلعبون ما قاعد يشاركون بالدوري، يعني ما في لاعبين سعوديين قاعد يلعبون. بس هذه النقطه.
2: شكرا حبيب. مشكور. شكرا. يا احمد
3: الله يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك.
4: حلو عمان يا بلادي الغاليه.
5: سلطنه عمان ثقافه عريقه، تراث حي وضيافه اصيله ترافقك في كل لحظه، من القلاع والاسواق الى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
6: بلنتي الدوري الإيطالي.
7: في اليمين أهدر في اليسار ريكاردو. جول جول جول جول جول. الروس بلو يضربون بالثاني يسجلون الثاني يتقدمون الآن. سانتياغو خوان ميراندا يبحث عن العطية. الله الله الله الله جنة جنون بولونيا في أرضية الميدان. دياغو أرماندو مارادونا ملعب مارادونا يشتعل.
1: ايش فايدة الكفر مو جايب النظارة؟
0: ما ادري هذا الكفر طالع
1: جايب في الكفر وخلي النظارة بالسيارة كواك الله. زين لما تحط الكفر على عيونك عبد الله ما تشوف شيء؟
0: منو؟ ما شفت
1: بالكالتشيو الايطالي. نابولي ثاني خسارة

0: ما ندري. نابولي ضيع 10 نقاط في آخر 5 مباريات، يعني تكلم عن 15 نقطة وهو مضيع 10. فنابولي كان متأخر بهدفين، تعادل 2-2، ثم أتى الهدف الثالث لبولونيا باكورد داخل منطقة 18 بوقت قاتل، دقيقة 95 يمكن. أبو عبد الله الباروكة تنهار. أبو عبد الله
1: الباروكة ترى تعرفون أنتم كلكم، أول موسم نار نار،
0: ثاني موسم يطق له هو شمع الإدارة
1: بطولتين عادي، والموسم هذا بكل مكان راح فيه، هذا واقع. حتى أمس يعني ترى في المباراة ما كان المباراة تهمة بصراحة، ولا يعني ذاك الحماس، ولا حتى هذا قاعد ينعكس عدالة. تكلم دخل في حسابات الآن المقعد الأبطال، دخل في حسابات معقدة بعد خسارة أمس المفاجأة بملعبه بين جمهوره، استقبل هدفين الشوط الأول برناردسكي وبلنتي أورسوليني، ونجح بعدها بمعادلة النتيجة عن طريق جوفاني في المباراة، وخسر طبعا في الوقت الضايع، استقبل سجل هدفين واستقبل هدف في الوقت بدل ضايع، خسر المباراة. تتكلم الآن محمد عن 3 نقاط، نقطتين عن روما، 3 نقطتين عن يوفي، و3 عن روما، ومتبقي جولتين بيسا وخارج ملعبه وبلعب
0: بيسا طايح،
1: وراح يستضيف أودينيسي آخر مباراة. أنا أتوقع لا راح يكون
0: الوصافة عنده،
1: حتى لو بالمصافة، حتى لو الرابع راح يكون
0: في الأبطال.
1: 3 نقاط هذه كافية له، يعني إنه في جولتين.
0: أنا ما أدري منو على الخط بس تفضل.
2: السلام عليكم.
0: سلام.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
2: أنا عندي بعض المعلومات
0: بس بعرف اسمك طبعاً. أول
2: سالم العازمي.
0: ونعم والله ونعم يا العازمي تفضل.
2: أنا عندي بعض المعلومات إن جوزيه مورينيو سنة 2007 ل 2010 ماخذ له 3 بطولات.
0: 7 ل 10؟
2: إيه من 2007 ل 2010.
0: هو 3 بطولات؟ لا هو بسنة واحدة ما أخذ 3 بطولات مع الإنتر، وقبلها بسنة ما أخذ 2 دوري وكاس.
2: لا أنا أكلمك عن يوم كان في مدريد.
0: ما كان في مدريد بين 7 و10، كان بالبورتو بتشيلسي والإنتر.
2: يمكن أكون أنا مضيع ولا شيء.
0: مضيع حيل سالم. زين. لأنه راح هو بعد الشامبيونز لما خذوا الإنتر ضد بايرن، هني راح حق ريال مدريد. من بداية 2010.
2: أنا عندي معلومات عن ريال مدريد وبرشلونة. طبعًا عدد المواسم صفري حق برشلونة تقريبًا 9 من سنة 2000.
0: أي.
2: وعدد مواسم صفري حق ريال مدريد 7 مع السنة هذه ومع السنة
0: ايه،
2: والمواجهات ما بين برشلونة ومدريد 106.
0: ايه صح.
2: منها 79 فوز حق مدريد و 75 فوز حق نادي برشلونة، وتعادل 35.
0: قواك الله.
2: ايه الله قوي. واتمنى ان شاء الله اليوم الهلال يفوز
0: ان شاء الله. نشوف المباراه شو تصير. ام محمد وياك ابو عبد الله.
1: هلا محمد.
3: هلا يمه فالكم ما قبلنا. الحمد لله شلونكم؟
4: هلا والله.
3: انا اقول المنتخب السعودي الجاي مو هذا راح يكون منتخب قوي. ليش يا ابو عبد الله؟ لان ارامكو قاعد تهتم بالمواهب السعوديه بالذات المواهب الصغيره، شوفهم كلهم متصدرين الدوري
1: صح،
3: وقاعد يشترون المواهب السعوديه الصح ممتازه يعني صح، مو الجيده. فأنا أقول المنتخب السعودي بالسنوات الجاية راح يصير أفضل.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك مطلعة.
3: ما شاء الله عليك.
1: ترى هذه معلومات.
3: يا رب.
1: هذه معلومات. ما شاء عيني عليك باردة. هذه معلومات صحيحة وايد ما يدرون عنها. حتى في طبعاً. تجهيز منتخب خارج طبعاً. السعودية بدراسته بمصاريفه.
3: شركة أرامكو بعد وايد مهتمة بالمواهب يا أبو عبد الله.
1: لا لا أنا أكلمك حتى الاتحاد السعودي. ترى عنده منتخب قاعد يجهز برا ل 34 معدل اعمار 15 16، وهذه شغله انا مستغرب انه ما قاعد يسولفون عنها.
3: اي والله ما ادري ليش، مع انه شنو يعني الارامكو بالذات يعني تشوف نادي القادسيه يم الفال حق القادسيه الكويتي بحق لا اله الا الله، نادي القادسيه السعودي وايد يهتم بالمواهب وكذي ويشتريها
1: صح
3: ويهتم فيها وكله. أبو عبد الله منو راح يكون أفضل لاعب بالنصر اليوم توقعاتك؟
1: والله أنا دائما ما أعول على

0: ماني بصراحة. ليش محمد انت تبع فاهمه بالكره هذا
1: ماني؟ كومان كومان فيليكس تهجى ما راح.
0: طبعا طبعا هذول لهم دور
2: فيليكس بس احسن صانع العاب بالدوري.
0: طبعا هذول انا هذول رونالدو كومان فيليكس هذول خلهم حرصه. ماني لان انت تعرفين امور ما شاء الله عليك بالكره.
1: اذكر الله زين على ولدي
0: ماني زين بخري بخري. ماني عنده واجبات تكتيكيه دفاعيه قاعد يقوم فيها وهذا قاعد يتخذ النصر. محمد النصر آخر مبارتين 5 أهداف في مرمى وهذا شيء مو سهل. بتنتين حق الهلال، الهلال آخر مبارتين 3 يمكن استقبل هدف واحد. فأنا أتكلم عن مو بس ماني والهجوم وواحد بواحد ويصنع، لا ماني قاعد أدي واجبات كبيرة تكتيكية وراح أنت شايفتها يمكن تشوفينها اليوم ان شاء الله.
1: احفظونا الهلال، احفظونا
0: الهلال، ديروا بالكم الهلال ترى للحين ما خسر.
1: واحنا نلعب كل القائم الاول بالركنيه احفظونا.
0: وبعدين الاخطاء هذه مالت الدفاع النصر لا تتكرر اليوم لانهم يلعبون على الاخطاء.
1: كان زين انزين. ايش رايك بعبد الاله العمري؟
0: ممتاز لاعب ممتاز
1: ان شاء الله بالمنتخب. هو اخذوا المنتخب
0: والله ان شاء الله، ان شاء الله انه ياخذونه. انت تتوقع ياخذونه يعني بالنصر؟ وبعدين هو مهاجم مو جديد يعني من زمان معروف، وكنت راجع مستواه
3: مدافع
1: ويشتغلون عليهم مدافع. بالعرضيات بونو بالعرضيات ما يطلع يا ابو عبد الله.
2: ان شاء الله يسمعونك.
0: منو
2: بونو؟
0: بونو, بونو, بونو
1: إيه؟ ما يطلع بالعرضيات
0: عسى ما يطلع. خلي لا يطلع
2: خلي واقف على الخط
0: خلي واقف.
1: يلا يمه حياك
2: الله. حياك الله.
1: مع السلامه.
4: مستمرين معاكم في بلنتي
5: مارينا اف ام الليله.

0: كاملة كلها أغاني لفنانين شباب سعوديين.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
2: بلنتي دوري روشن السعودي.
3: جهة اليسار إلى داخل المنطقة إلى توني. الله، الكرة في شباك النادي الأهلي، ينجح من إحراز الهدف الأول. آيفن توني بهدف يبقي في

0: دوري روشن السعودي أكيد الكل ينتظر مباراة اليوم، لكن أمس صارت مباراة مهمة. أبو عثمان بطل آسيا، الأهلي يعزز مركزه الثالث ويقرب من الهلال بنقطتين بعد الفوز على أرض التعاون 2-1، ويخدم جار الاتحاد اللي صار رابع وبيدش تصفيات النخبة إذا ما حقق انتصارين في آخر 3 مباريات.
1: أكيد الأهلي
0: توني هو تصدر الهدافين،
1: وصل 31 هدف مع الهدف أمس،
0: وغياب مندي صار غياب كلين شيت لأنه هو معروف بالكلين شيت.
1: يعني شوف أمس التعاون نسبة الاستحواذ أكبر، يعني 56، وأيضا الفرص والهجمات كانت أكثر لفريق التعاون، لكن الأهلي عرف شلون يتعامل مع المباراة عن طريق توني، سجل الهدف الأول وبعدها إيبانز اللاعب المدافع أضاف الهدف، هدف الفوز وهدف الثاني. إيبانز انضم إلى المنتخب البرازيلي ويحسب للأهلي أنه أقوى خط دفاع، أقوى من النصر ومن الهلال كمنظومة دفاعية، يحسب لإيبانز وأيضا مندي حارس المرمى، وأكثر نادي عنده كلين شيت هو نادي الأهلي.
2: سعيد للمرة الثانية من أمام قروي، سعيد ويسجل للمرة الثانية، سعيد بالرحمة يسجل ثاني الأهداف من نقطة الجزاء من أمام الشباب.
0: سادس تعثر نقول على التوالي، ضيع فيهم 15 نقطة الشباب بعد خسارته أمس في تبوك من يوم 2-1 بلنتيين بالرحمة، وعلاقته مع حمد الله انتهت. البليهي بعد الاعتذار أوقف مباراة فقط، سيلعب أمام الاتحاد. نور الدين بن زكري أبو عبد الله يقول نعم بن زكري أنقذ الشباب من الهبوط.
3: نعم بن زكري أنقذ الشباب من الهبوط، قول زين ما طيحهم وأنقذهم. فهو الشباب ما كان في وضعية سيئة جدا أنه كان ممكن يطيح اللي بن زكري يا انقذهم. صحيح كان في مخاوف، لكن تتكلم المفروض انه يتطور اكثر من كذي. انا دائما مساء قلناها 100 مره، اداره الشباب ضعيفه باختياراتها في الاجهزه الفنيه للعناصر، ما ادري اذا ما قاعد يدعمون مثل الاربعه الصندوق الكبار، هذا شيء ثاني. لكن الشباب تاريخ، شباب له تاريخ كبير، لا عناصر بالمنتخب في كأس العالم، في بطولات آسيا، في الخليجية، نادي الشباب مو سهل. أنا ما أدري إيش أحس ساعات، إن أحس إنه محارب. يعني ما كنك أنت قاعد طالع نفس الأهلي والاتحاد والنصر
0: من أندية العاصمة الكبيرة يعني.
3: طبعاً الشباب طلع من الهلال، خلي يقولون هلاليين، لا يلا هذه معلومة، الهلال طلع من نادي الشباب، تأسس من نادي الشباب، تاريخ أقدم نادي. فتتكلم عن بن زكري ما بن زكري، هذا موقع نادي الشباب ان يبي بن زكري ينقذه،
0: يبون الموسم يخلص على خير ويعيدون حساباتهم.
3: أكيد. طبعا انا اتوقع اداره مع احترامي لها، او انه يكون ما في دعم مادي
0: ممكن.
4: جوبي تمريره طويله

0: في الأول بارك ديربي الحسم النصر الهلال الساعة 9 الذهاب انتهت 3-1 بسبب الطرد على نواف العقيدي حارس المرمى. فوز وحيد للنصر بآخر 9 مواجهات. النصر متصدر الدوري بفارق 5 نقاط يلعب الديربي على أرضه مواجهة الوصيف الهلال اللي يملك مباراة زايدة العالمي يلعب على فرصتين التعادل والفوز، لكن الهلال ماكو قدامه إلا الانتصار إذا بغى الدوري. أبرز الغيابات أنجلو من النصر، كوليبالي من الهلال. أبو عثمان المواجهة رقم 106 في الدوري والتاريخ يصب في مصلحة الهلال بالانتصارات والأهداف. هل الأرقام تعني شيء اليوم؟ ولقب الكاس الملك اكيد بيعطيهم ثقه اكبر.
1: لا يعني الالقاب انا ما اعتقد، يعني حتى المباريات السابقه ما لها اهميه، المباراه اليوم مباراه ديربي بين الفريقين، ودائما احنا مباراه الهلال والنصر نشوفها ما لها معايير ولا لها مقاييس، دائما منو اليوم يكون حاضر منو مركز، تفاصيل بسيطه نعم. ممكن انت تفوز بالمباراه. النصر عقب خسارته من الهلال 3-1، احنا نتكلم اخر خساره له كانت من الهلال قبل القادسيه، ما نتكلم عن القادسيه، اخر خساره من الهلال لعب 18 مباراه، خسر بس امام القادسيه مباراه واحده وفاز ب 17 مباراه، يعني محقق 51 نقطه النصر بعد خسارته من الهلال، ومسجل 47 هدف، يعني نسبه كبيره بالنقاط هذه اللي عطته الافضليه انه يكون هو الحين بالمركز الاول ومتفوق على الهلال. الهلال 8 تعادلات هذه اللي اثرت على الفريق وبعدته عن الصداره، ولكن باخر 4 مباريات شفنا الهلال بشكل مغاير انه قدر يفوز بالاربع مباريات ويكون قريب من الهلال. مثل ما قلت ما في بديل للهلال الا الفوز، والنصر يلعب على على فرصتين، ودائما يلعب على فرصتين. احنا لان منتخب الكويت عشنا بهذا الشيء وايد، كنا فرصتين ونخسر.
0: هذا اللي بسأل ابو عبد الله. ابو عبد الله، اهم مباراه لكريستيانو منذ قدومه للسعوديه، يحلم بلقب دوري، غاب 7 سنوات عن صفوف او عن رفوف النصر، هل اللعب على فرصتين اخطر من اللعب على فرصه واحده؟
2: انا وجهه نظري لا، لصالحك. انا اقول لك ليش.
0: اذا تعاملت انك بتفوز
2: طبعا تتكلم،
0: لا تلعب على التعادل.
2: تتكلم عن خيسوس خبره بالدوري وفايز مع الهلال بدون خساره بالدوري، وعارف يتعامل لما تعثر في الاربع تعثرات هذه، كان متصدر ثم تعثر امام الاتفاق والهلال والاتحاد والقادسيه والاهلي، ومن ثم مثل ما قال ابو عثمان 17 انتصار متتالي قبل ما يخسر امام القادسيه، ومن ثم عاد وفاز على الشباب. المدرب عارف، المدرب صارت فيه عنده اخطاء شوي في التشكيل، صارت عنده فيه امور رد للدفاع المتقدم في مباريات اللي خسرها امام القادسيه،
0: اصابات اثرت عليه.
2: ماني كان مو موجود، ماني ما نقول انه والله ماني، ما في لاعبين، في رونالدو، في كومان، في، لكن ماني لاعب تكتيكي على اعلى مستوى من ايام ليفربول مو الحين. ماني عنده خبره كبيره انه هو قادر يقود الفريق، مو بس رونالدو، مو بس ترى رونالدو اخر مبارتين مو زين، رغم تسجيله هدف مو هذا المستوى اللي تتامل منه، لان الان تتامل من رونالدو انه يعمل لك الفارق في أنا. مثل الاهلي الكورنر صح. تسديده هذا اللي تحتاجه انت من رونالدو، لكن لما تي حق الهلال، الهلال ايضا ما خسر اي مباراه ويلعب للفوز، انت هني خسوس ايضا عنده فرصه كبيره انه يعرف

0: يعرف يتعامل. انا العب للتعادل ما العب للفوز.
1: صح.
0: لا تقول لي العب للفوز وتفتح لهم المباراه وتضيعها. انت بيدك نقطه.
1: خلك حذر.
0: خله وي. الهلال قاعد يعتمد على اخطاء المنافس.
1: صح.
0: وهذا شفناه بنهايه الكاس. لذلك خيسوس اتوقع انه عنده يمتلك الخبره، لكن اللي قاعد اسمعه لازم يضغط ولا لا. شنو تضغط؟
1: بس عطني نتيجه.
0: نتيجه ان شاء الله النصر بطل لدوري روشن مع رونالدو.
1: كم نتيجه؟
0: النتيجه قد تكون تعادل.
1: لا مو قد. عطني نتيجه، قول لي 1-1 2-1 قول لي.
0: انا اشوفها ما ادري، احس الكل مو شايفها عدل. أي. بس اشوفها تعادل.
1: ابو عثمان.
2: انا والله عندي احساس الهلال بيفوز.
0: شوف
1: اوف.
2: اي والله
0: هذا هلالي.
2: لا والله مو هلالي.
1: أتوقع.
2: والله ما شجع لا الهلال ولا النصر.
0: فوز.
2: والله ما
0: شجع. شوف المحايد.
2: فوز. ما شجع احد فيهم والله العظيم.
1: فوز.
2: ما شجع.
1: فوز.
2: لا.
1: فوز.
2: شجع الاتحاد انا.
0: فوز. انت هذا بيقول هلال تي ليش؟
1: انزاق. لا ما بقول فوز. ما قالك عشان انزاق. النصر بيفوز باخر دقيقة. فوز اسطوري.
0: اخر دقيقة؟
1: اسطوري.
0: احلى فوز هذا
1: اسطوري.
2: يلا ان شاء الله
1: باكر اللقاء الساعه 5. خليكم مع مشوار عبد الله بكور طلوب فما الله.
3: انت على الرقم الصح. مارينا تشبهك. جو 94
4: دائما تعرفك
5: شايف حالك
6: ركز
3: مارينا.
6: اوكي
3: انت حاليا بمشوار.

0: 6 لـ8 على مارينا فان.
1: انا بحبك مكان واضح اكيد لازم تقولي وين بروح.
2: طبيعي
3: عايشك مع عمر حضر مشوار ما تدري.

0: مشوار
1: بس المكان هذا خلي يكون انا
2: ابنس مشاويرك الحين يبتدي
0: مشوار مع عبد الله الكور وطلوب.
3: انا بالغلط عبالي الاربعاء
1: صدق. انا يعني اليوم عبالي ان الاثنين يعني في شيء صار شيء عندي يوم مقدم عن يوم.
3: دشينا
1: حالة
3: الزمن ثقب اسود انترستيلر من نوع الموضوع.
1: اي
3: ما ادري شنو صار. انا احس ان كل شيء وقف فجأة. ظهر عقب امس تورنيدو اللي حاشنا امس عرفته. لفنا الهواء لفنا كان يودينا الى تايم زون مختلفة.
1: اي
3: صح.
1: ردينا اليوم شنو الحين شنو اتفقنا عليه
3: اليوم؟ الحين يوم
1: ما ادري والله.
3: شايك نختار الخميس.
1: ودي
3: خلاص يا جماعه اليوم الخميس المشوار.
1: احتاج كم واحد يحوش هالشعور هذا ان الويك يمر وانت ما تدري انت باي يوم اليوم.
3: انا اول مره تمر علي العاده وانا مسافر ما ادري اي يوم.
1: اخ يا ربي. صح
3: اي انا وانا مسافر ما ادري يوم. كلمني على التواريخ بس.
1: اي
3: على تاريخ 7 وين من 7 ل 9 وين
1: كم بقى على سفره
3: كذي. إيه لا أنا هذا السؤال اللي ما ينسأل.
1: بالجروب دائما تلاقي إذا كنت سافر جروب دائما تلاقي واحد.
3: ليش سافر جروب؟
1: ما
3: بجروب لا. وفي جروب واتساب بعد
1: يعني نسوي حق السفرة.
3: لا أنا منحاش من هذا كله.
1: سفرتك عاد بروحك سولو ولا وياك؟
3: لا وياي شخص.
1: شخصي زيني
3: اثنين حدة.
1: حلو
3: يعني العدد اللي يكفي بأوبر واحد. كم أوبر رايحين المطعم ايش دعوة؟
1: اللي تحصل المطعم دايما.
3: ليش بأجرين فان؟ لحظة. أطلب الفان ما يكفي.
1: باص.
3: أنا أطلب الفان عشان يكفي الجناط. إيه
1: أنا صديق
3: بالرد عرفت؟
1: إيه ال 12 جنطة رد وياها. أنا مشكلتي ساعات بالسفر إحنا رايحين اثنين بس فجأة يتعازمون لوادم. ما عزمناكم إحنا ليش جايين؟
3: إيه أنا ما يدرون لما رد الكويت إن أنا وين رحت.
1: انت موفق جدا بالحركه هذه.
3: لا يعني انت بالنهايه
1: ابي راحتي
3: لازم إيه. ترتاح يعني,
1: إيه أبي راحتي
3: يعني
1: صح.
3: الاجازه والسفر هي عطله هي مو
1: تغيير جو.
3: مو رايحين السينما.
1: اي شوف ازلونج انك تلقى احد وياك صديق السفر
3: صح
1: خلاص شبص فيه على قولتهم. لا تغير
3: اللي يفهمك اللي عارف انت شنو تحب. ما تفكر معاه
1: ولا.
3: ما في تفكير اصلا.
1: فوقه كله اي مطعم فوقه يحب السوق.
3: حابزين من هني.
1: يحب الأكتيفيتيز. يحب السوق. يحب يتمشى وياك. يحب يصور.
3: تدري أنت متى ترتاح؟ لما كل شخص يسافر مع الشخص اللي يشبهه راح نرتاح.
1: شكرا.
3: نخلي اللي يشبهون بعض يسافرون مع بعض يا أخي.
1: ساعات ما نلتقي. اللي يشبهوننا ما نلقاهم.
3: يدورون أحد غير ما يشبههم.
1: يروحون العكس دائما.
3: هذا شيء يبي أبي أنا. عموما مساء الخير اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مشوار من الحين الى الساعه 8 وسوالف مختلفه ومنوعه في هذا المساء وثلاث اسئله موجوده في يوم الثلاثاء في مشوار وليس الخميس وليس الاربعاء.
1: حاولنا والله.
3: وليس الاثنين وايضا واكيد ليس يوم الاحد. السؤال الاول يقول عاده او طبع ودك انه يختفي.
1: والله في عادات
3: انا اتمنن.
1: اوكي
3: لا حد يتمنى. ايش هالعاده الخايسه؟
1: اي
3: انا تذكر يوم سويت لك. ليش انت سويته بطيب نفس؟ ايش قاعد تمن؟ ليش؟
1: صح حكي عنكم. ها
3: انا بالنسبه لي اتمنن ودي انه يختفي.
1: انا الحنه.
3: الحنه هم صح.
1: حنه تكفى لو تشال الحنه احنا بخير الامور تصير وايد زينه. السؤال الثاني بالسله اليوم يقول شنو أسوأ هديه وصلت لك؟
3: اوف
1: هديه عيد ميلاد هديه
3: اوف عندي والله جت بالي على طول.
1: شنو ما راح اقول تحت الهواء لازم تقولي لان شوف الهديه وصلت لي.
3: اقول عادي اقول
1: اخاف قاسم.
3: إيه؟

0: بس يبلا جاي اسمع
1: تشكيل هلا جايب هديه
0: وصدق خايسه
1: سيء
0: يعني
1: جدا
0: يعني من كثر ما خايسه ما قعدت 24 ساعه ايه ذهبت مع الريح
1: والله
0: ومنعت ان اي حد يجيب لي هالنوع من الهدايا مره ثانيه
1: اشوى يعني مو بوك بس ها؟
0: لا لا
1: اي زين
0: لا
1: اي زين امور زين
0: انزين
1: تحت الهواء
0: السؤال الثالث يقول شيء مو منطقي عندك فوبيا منه يعني عندك فوبيا من شيء الناس كلها بالنسبه لها انه من صدقك يلا عاد شنو من يخاف من الظل مثلا
1: اي ولا من نقط
0: فوبيا من الظل هذه جديده
1: اي مرت علي النقط الدوت
0: في فوبيا من الضوء
1: فوبيا من شنو قالوا لي من انواع من الفواكه
0: شلون صدق
1: يعني والله صدق
0: شكله يخرع
1: مثلا
0: في شوك
1: في احد اتصل علينا مره قال ان عندها فوبيا من الافندي
0: ليش
1: انا شنو كان شعوري انه شو الافندي تلحقك يعني
0: لا بس لان الافندي يمكن يشبه شكله مثلا شيء هي تخاف منه
1: ما ادري ما ادري بس في ناس عندهم فوبيا متنوعه ومختلفه
0: الافندي يشبه راس الفيل كنت خاف من الفيل
1: يمكن
0: شو والله نفسه ترى لما تقرأ سوي زوم على أفندي تحس راس الفيل
1: صح صح صح
0: فهمت
1: يعني شوف الحين بسوي بحط راس الفيل بحط أفندية شوف شابول
0: شات جي بي تي قول الحين لماذا يتم تشبيه لماذا عبد الله شبه الأفندي براس الفيل
1: هل الأفندي يشابه راس الفيل
0: راح تشوف
1: هنشوف الحين شات جي بي تي
0: عموما هذه ثلاث أسئلة تقدرون تجاوبون عليها عن طريق الواتساب على 22-20-94 بس بالبداية راح نروح حق أغنية الغروب وأغنية غروبك هي
1: أنا نقيت لوحة موسيقية فنية متكاملة اليوم صدق أغنية غروب لأن الكاتب بدر بن عبد المحسن الملحن عصام كمال الموزع ميشيل فاضل اللي غنى فهد العمري أغنية أنا أحس أنها مظلومة يعني نزلت من زمان بس صدقوني إذا كنا قاعد أتكلم عن الغروب فهذه أفضل أغنية تسمع فيها اللحظة هذه قاعد تسمعنا شوي شوي بالطريق بدينا وياك مشوار لأن الاختيار اليوم راح يكون هني عطشت ويمكن فيها كلام وايد أبيكم تندمجون فيها وتسمعون كل حرف وكل كلمة

0: عطشت لشوفتك ولا
1: أغنية غروبك بصراحة خيال.
2: شايك فيها؟
1: وايد حلوة.
2: حلوة لوحة لوحة تحس.
1: يعني أغنية ثقيلة.
2: إي.
1: تحسها كذي. حتى اللي مسوينها ناس.
2: بقال.
1: بقال إيه. أتكلم عن أمير بدر بن عبد المحسن الراحل وميشيل فاضل.
2: عصام كمال.
1: عصام كمال بالألحان شيء خيالي. أغنية غروبي أنا لهذا المساء اسمها بقول عادي، وهي الأغنية هذه تقول كل شيء عكس اسمها بالضبط. غناها تامر عاشور.

0: متع بمشوار مع عبد الله وطلوب.
1: وين بتروح؟
2: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: مشوار
3: ابتدى المشوار.
4: ليش ما حد قال لي ان في ستاند حق التليفون بالاستديو كذي وايد قوي؟
5: انا احس ان كل يوم نكتشف شيء جديد بالاستديو. اوي قال اصلا
4: انا مع ان كل يوم افتر اعدل المايكات، اعدل الفوليوم، ارتب الكراسي.
5: احد جاي خشه
4: صح؟
5: اي احد جاي خشه.
4: مناف اللي قاعد هني صح؟ اي انا لقيته بزاويه بس ما يبين، اول مره اشوفه
5: الحين كنا واضح تمام
4: كان قوي. وشنو في دوران؟ عمليه دوران
5: عجيب،
4: تمرين دوران
5: يمين يسار،
4: اخر تمرين بالعالم
5: تمرين دوران. ها
4: هذا تمرين آلام
5: جدا
4: ذكريات مؤلمه يعني ما في الحين صح؟
5: والله ما ظنتي
4: كنا ما في
5: وقفوا
4: دوران أونلاين يمكن
5: أي توقع دوران تقاعد أصلا خلاص ما في.
4: نروح حق مسجاتكم بالواتساب على 22-20-94 ونشوف إجاباتكم على 3 أسئلة في مشوار لهذا المساء. السؤال الأول، شنو العادة اللي ودك أنها تختفي؟ أما السؤال الثاني،
5: هدية سيئة وصلت لك ودك تفضفض تقول لنا
4: مع الاسم
5: عادي ما يزعلون ترى.
4: السؤال الثالث، هل مرة قلت حق أحد أن هديتك مو حلوة أرجوك غيرها؟
5: اي
4: او سوي لها ريفند وعطني الفلوس وايد اهون.
5: اي
4: او مثلا عادي اسوي لها اكسشينج، عادي تعطيني الفاتوره. صارت معاكم من قبل
5: افشل؟ اي انا كل اي
4: انت سويتها.
5: اي والله انا شوف احنا الجدي نحب الهدايا
4: زين،
5: فعلى حسب الانسان يعني معزه الانسان اللي انت تقدر تمون عليه تقول له. في ناس لا لازم تبتسم شكرا. عادي جايب لك بوك، انت عندك درج فيه 36 مليون بوك
4: بس هو اذكرك.
5: اي ادري عشان شي انا اقدر هالشيء، بس اللي عزه وايد وامون عليه
4: تمون عليه حيل.
5: حبيبي
4: جاب لك بوك
5: بدل لي اياه. يلا
4: البوك حلو
5: بدل، عندي 60 بوك.
4: شنو يعني عندي؟
5: تي كم بوك عندي؟ هديه ملايين كراتينهم والله العظيم،
4: لانها من الاشياء اللي لازم تكون هديه، عرفت؟ يعني البوك هديه.
5: بس احنا الشباب ما نغير بوكنا الا كل 60 سنه مره.
4: صح.
5: الا ذا باك.
4: شنو تبي هديه؟
5: انا؟
4: ايه؟
5: اوه تعال حين تربع
4: واحده، اختار واحده بين الالف اللي انت خاشه ببالك. واحده ايه؟
5: انا عندي ترى فاوتشر استانس.
4: فاوتشر؟
5: اي فاوتشر مثلا
4: الازرق.
5: اي شنو الازرق؟ وين
4: الازرق مال السوق يعني ولا فاوتشر؟
5: اي حلو حلو هذا.
4: اي الازرق هذا قوي، مول شطوله ايش كبره كله من هذا.
5: هذا زين،
4: هذا زين،
5: هذا
4: كم 50 زين؟
5: روعه نعمه
4: صدق،
5: نعمه استانس.
4: يا جماعه عيد ميلاد طلوبي القادم. عيد ميلادك بعيد.

0: وايد درد
1: باقي السنه راح ينسون نذكرهم شهر 12 اي
0: عاد تغيروا
1: اخر 11 اخر 11 نذكرهم
0: اي عاد وقتها نبي ساعه
1: ولا نبي كرت على حسب العمر ترى كل ما تجيب رقم قوي يعني مثلا كملت هالرقم الحلو يعني انا السنه الجايه رقم خيال
0: ذهبي
1: اوف حلو
0: اي ذهبي
1: انت طاف الرقم الحلو
0: انا خلاص توقع فاوتشر مستشفى فحص شامل
1: تأمين تأمين يمكن تفضل هذا فاوتشر علاج طبيعي معنى ترى ما في شيء العلاج طبيعي
0: لا بالعكس
1: والله ما في شيء زين ترى زين يعني ما له علاقة بالعمر نروح حق إجاباتكم على الأسئلة بس لازم نقول السؤال الأخير اللي هو شيء مو منطقي عند الناس بس أنت عندك فوبيا منه يعني كل الناس اللي قلت لهم عندي فوبيا من هالشيء قالوا لك شنو فوبيا من الخيار ايش فيك كذي يعني فنبي نعرف منكم انتوا
0: تخاف من الخيار قول الصج ها
1: ممكن من الخيار
0: والله ترى انا قلت لك جايز ترى انا يعني سمعت من قبل وابي الناس تاكد لي يعني ابي الناس هي اللي تشارك بس انا اذكر ان في انواع من الفواكه الناس تخاف منها يعني عادي يكون عنده فوبيا من فاكهه معينه يعني أوكي. لو يشوفها ها يركض
1: يركض من اوكي اوكي ممكن يصير هالشيء خل نروح حق فاطمه اللي تقول هلا وغلا يا اقوى مذيعين بالدنيا
0: الله
1: فاطمه عاد يعني اوكي انا احب الكلام الحلو بس لا مبالغ شوي شوي شوي شوي يعني حبتين يعني بس ثانك يو فاطمه عقب شنو يا رب تكونون بخير وبعد انا كان عبالي ان اليوم الاربعاء زين لقينا احد معنا ايش رايكم نقرر ان اليوم الاربعاء
0: خلاص
1: ما قلت الخميس
0: اربعاء حلو ترى حبه
1: علي دقوا على علي قولوا له ما يدري ان اليوم الاربعاء
0: حولنا خلاص
1: مساله وقت اليوم
0: اي
1: شلون الحين
0: تخيل صدق الحين عبالي
1: تخيل يجي اليوم ويكلم الضيف لا اليوم الثلاثة اليوم الثلاثة بس للتأكيد إلا عندي أنا وفاطمة وطلوب إن اليوم الأربعاء العادة اللي ودي إنها تنتهي الحنة
0: ريتويت
1: تقول اتفق وياك طلوب حيل عادي ما أسوي شيء لأنهم بس قاعدين يحنون ترى صدق منطقي والله أني ما أسوي لأنها حنة بس إذا بيفتك من الحنة أسويه عشان أخلص
0: والله شيء مستفز
1: وبصراحة أسوأ هدية وصلتني هي جلسة سبا وكنتوني مخلصة عملية والدكتور موصيني اني ما اتحرك وايد هو التوقيت سيء بس الهدية عادية يعني مو
0: تترحل مفروض ولا ما
1: بس اللحظة اللي جايب لها الهدية ما يدري انها هي
0: اتوقع
1: يعني هني الموضوع هني الموضوع يدري انه ما راح تستخدم الفاوتشر
0: هذه النحاسة
1: ليش سوى كذي ما ادري ما ادري بصراحة نروح حق المسج اللي بعده مساء الخير عبد الله وطلوب وهزار معكم مبارك عادة أو عادة ودي إنها تختفي هي المثالية الزايدة
0: أوه.
1: أنا بعد
0: ايه
1: حتى أنا
0: عجيب
1: ايه.
0: كاتب شنو بعدين كاتب خصوصا إذا كانت عارف الشخص وتدري إنه قاعد يدعي المثالية ودي يكون كل واحد على حقيقته والله مبارك أنت صاج وعندي فوبيا من الأرقام اللي تتصل علي سواء أرضي ولا نقال خصوصا إذا ما كنت حافظ الرقم مستحيل أرد
1: أنا بعد
0: صج
1: أنا بعد مو طلب. فوبيا بس إنه يصير فيني منو ايش صاير شنو في
0: عرفت اخر شيء طلبيه مهمه
1: ما رد اخر شيء اخوي معاك دي اتش ال احنا واقفين عند الباب تحت
0: ريسكاجول لا مو ريسكاجول تكفون
1: اخي شيء ريسكاجولينج صدق مال الاوردرز
0: بارك حلو في مسج ان عقب ما يكتب كل شيء يقول لك لو سمحت ابي غنية احلام ما يصح الا الصحيح
1: لا
0: مبارك صدق راح اسوي لك فوبيا انك انت تطلب طلب يرفض المشوار
1: ابي شنو قال
0: ما يصح الا الصحيح
1: لا
0: مبارك
1: للمرة الثانية علشان يصح صحيح صح. والله خوش أغنية بس يعني ما قلنا
0: اي
1: صح
0: اي ما
1: ما قلنا يعني ما حسينا
0: مبارك هذه فوبيتك ويانا في مشوار
1: الفوبيا
0: اليوم
1: الفوبيا مالتك انك انت ما تتوقع يعني ما تدري ان هل راح نحط أغنيتك ولا لا ممكن نحط لك أغنية ثانية أغنية الجيل الجديد
0: صحيح
1: صج من ألبوم الوعد قدام لطلال سام اللي نزل السنة اللي طافت اسمها قوي الباس ترى خوش أغنية والله
0: اي فيها فايبس حلو

0: مشوار على مارينا فان.
1: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري. تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المهيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي اشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني. إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
0: أحبه مشوار إي على مارينا فان.
2: تصير ترى تصير يعني بأماكن مختلفة.
3: أي يعني
2: الحين سؤال هو هرقل ولا هرقل ولا
3: هيركليز؟
2: هرقل
3: هرقل
2: بالعربي
3: هسه معضل وايد
2: صح؟
3: أي
2: خالد أمين هرقل
3: لا حمود الكاظمي
2: الكاظمي اللي قاعد الفويس اوفر قصدك ايه
3: حتى هو هرقل هو
2: شنو كم هرقل بالمسرحيه
3: واحد
2: هي هو زيوس
3: اي
2: خالد امين زيوس
3: ايوه
2: والكاظمي هرقل
3: ايه.
2: صدق
3: كل يوم قيت مره بسناب شات
2: اي لانه هم
3: يبون معضل يبون معضل
2: لا هو اصلا الحقبه الزمنيه اللي قاعد يتكلمون عنها وايد كذي هم التماثيل هذين اللي نشوفهم
3: زوش
2: شايف شايف كل تمثال مقصص بسشاشين كل عضلة ما شاء الله
3: يبيل أثينا الحين
2: أثينا؟
3: أي يبيل أي. والله
2: حر الحين
3: عسل على قلبي عسل على قلبي الحر هذا
2: عد بيروت أحلى من أثينا ترى
3: بيروت لا بيروت حالة استثنائية
2: في تشابه ترى بينهم
3: إي نفس الفيروس بيروت بيروت شيء ثاني
2: مليئة بالحياة
3: ما تقدر تقول شيء بيروت
2: من بيروت ومن أثينا نروح حق روما
3: أوه كل الطرق تؤدي إلى
2: سفرة اللي تكنسلت
3: صدق هناك
2: شهر 4
3: لا
2: ايه ايش اخبارك
3: تمام زي
2: قبل شهر كان والله قبل شهر بالضبط كانت الطيارة 12/4 كانت يعني
3: تتعوض
2: في الماضي عموما نروح حق روما هالمرة لان في حدث موسيقي عالمي وخليجي بنفس الوقت صار هناك لما صار في تعاون بين الاوركسترا السعودية مع اوركسترا الإيطالية اللي موجودة هناك وصار فيه شو استثنائي وحفل موسيقي وايد حلو ومكان وايد مميز المسرح المفتوح اللي تعرفونه هناك في روما الأثري القديم صار فيه حدث موسيقي وايد حلو صار فيه اجتماع بين الثقافة الخليجية وتحديدا السعودية مع الفن الإيطالي والموسيقى الإيطالية بحدث أوركسترالي غنوا أغاني بعض عزفوا معزوفات موسيقية للبلدين وكان في حوار ثقافي موسيقي مقام بهذا الحدث الخيالي في روما
3: أنا صراحة وايد مستانس أن الفن العربي والخليجي تحديدا قاعد العالم يتعرف عليه آلات الموسيقية الألحان والموسيقى هذه الجولة رقم 11 تخيل هما كانوا في طوكيو لندن باريس نيو مكسيكو فأنا دائما أشوف ردة فعل الناس وقت يسمعوا الموسيقى العربية يصير فيهم أولا لا
2: كان شيء وايد حلو بمشاركة أكثر من 30 فنان مع أوركسترا فونتان دي روما بقيادة المايسترو الإيطالي مارتشيلو روت راح نسمع شوية من اللي صار هناك دقيقة ما تكفي بس راح تعطينا انطباع عن الفن شلون لما يكون عابر للحدود وشلون انه ممكن الشرق والغرب يلتقون بليلة واحدة وينسون أي شيء ثاني ويجتمعون بحب الموسيقى والثقافة

أكثر الأشياء اللي شفتها وعجبتني بهذا الحفل لما غنوا أغنية عبد الرب إدريس ليلى بالإيطالي وبالخليجي مع بعض، كانت النتيجة خيالية وبمكان استثنائي.

0: كاملة كلها أغاني لفنانين شباب سعوديين.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا فام. انت بمشوار مع عبدالله وطلوب.
2: يعني إذا هم اقتنعوا أنتوا أقنعوني أنا.
3: أنا أحب آخر ثانية من
2: اللي يصير. والله ما يصير. ترى مرات إذا ما تعرف اسأل. أنا عندي فوبيا من وايد أشياء صرت.
3: المعلومات الناقصة.
2: المعلومات الغلط.
3: أي.
2: صدق.
3: التألق.
2: تدري عندي فوبيا من شنو؟
3: شنو؟
2: هي مو فوبيا بس يعني صدق ما يعجبني موضوع اللي مقتنع إنه هو صح ولا يبي يسمع.
3: إذا شو تسوي؟ أنا مر علي ناس فيك شو تسوي؟ أنا يحرني هذا اللي مقتنع أنه صح وهو غلط. تدري شو أسوي؟ أتلذذ
2: بالتجاهل.
3: مو أنا أحاول أخلي أحد ثاني هو وايد يثق فيه يعطي الهب للا
2: يقول له الصدق.
3: إيه وناسة وأنت من بعيد لبيت
2: ترى صح
3: ترى ينفع
2: صح. أي. أو إنك تتجاهل تماما.
3: ما أقدر
2: خل راح يغرق آخر شيء. هو بالحلقة الأخيرة راح يغرق.
3: هو حلو تشوفه غرقان صراحة بس ودك أنت اللي تدزه.
2: لا أنا ما أدزهم هم ينطون. عرفت لي أنا واقف على الحافة شيء بس أعطيه السايد آي هذا اللي ها
3: عسى ما شر.
2: طب من فوق ليش طبيت تعال هذا تعال
3: ناطر الطفاحية انسى.
2: أنا في شيء ولهت عليه بصراحة.
3: شنو؟
2: خصوصا يعني بمشوار ان تكون عندنا اغاني جديده واخبار جديده بدايه من الكويت. يعني اعمال فنيه بالكويت نبتدي فيها من زمان ما حاشني هذا الشعور. في سينجل جديد نزل حق فنانه نحبها وايد تمثل وتغني وصوتها وايد حلو عندها الامكانيه الكامله. كانت ضيفتنا مشوار اكثر من مره من قبل وسالفنا معاها عن وايد اشياء. قاعد اتكلم عن آلاء الهندي اللي نقول لها ويلكم باك للاغاني الجديده وموفقة في المسرحية اللي راح تكون فيها واللي هي هرقل.
3: علاء تصدق قبل فترة قاعد تقول ان هي بادية بالنشاط وعندها وايد اغاني جاية ومن فترة فترة بتنهم نفس الحركة بكل فترة بتنزل كذي اغنية واحدة.
2: راح نروح نسمع الاغنية الجديدة اللي وصلتنا الان.
0: لانك على مارينا اف ام تسمع كل جديد اول ما يوصل. اغنية جديدة تسمعها الحين على مارينا اف ام 94.
2: اغنية جديدة وصلت للفنانة آلاء الهندي والاغنية اسمها معقول. الاغنية من كلمات دي جي كرو ومن الحان آلاء نفسها ومن توزيع صهيب العوضي.
3: آلاء الاغنية كل شيء حلو فيها والاي اي يعني ماخذ حتى يعني داشه بسكه الاي اي. يعني
2: الاغنيه وايد حلوه واحساس آلاء فيها وايد خيالي. اغنيه هاديه من بعد اغاني سريعه وايد قدمتها بالفتره الاخيره. حلو انها مسويه تجربه ثانيه بنوع موسيقي ثاني غير عن الاغاني اللي قبل علشان تقدم شيء جديد. بالعكس تجربه وايد مهمه. عندي بس عتبين. العتب الاول ان الاغنيه دقيقتين بس. نبي اكثر هذا اول شيء. العتب الثاني الاي اي يعني مو آلاء الهندي اللي بالصوره. مو آلاء. انا كنت راح ادق عليها اول ما شفت الفيديو. زين يعني وآلاء تقدر تطلع فيديو كليب مرتب خيالي. يعني هي ترى قدمت فيديو كليبات من قبل
3: صح
2: وسوتهم بطريقه خياليه. واحد منهم كان من اخراج المخرج محمد الحملي وكان وايد حلو.
3: شوف
2: اللي ما يبيني. شو اسم الاغنيه؟ لا يحلم.
3: شوف
2: كانت حلوه.
3: اتوقع انه يمكن هي سريع

0: تعرف انزل اغنيه الحين
1: لرك فيديو
0: صح صح بس الاي اي ترى قاعد يخليك تنسحر فيه شويه.
1: الاي اي اذا يشبهني
0: اي علاء تعالي تعال مريم حنسوي لك اياه
1: اي او يعني حلو ترى ان احنا الناس رايحه بمكان نروح مكان ثاني
0: يلا
1: والله صدق اي بس بعيدا عن هذا كله هذه الصوره بس الصوت ولا غلطه لا الصوت ولا غلطه والاختيار وايد حلو اغنيه كذي فيها مكان ومساحه تبين فيها الاء هذا الحس الحلو

0: مع عبد الله طلوق.
1: حبيته من غير ما اعرفه
0: مشوار،
1: حبيته من الشاشه.
2: فنان تعودنا عليه انه هو يونسنا ويقدم اغاني وايد ايجابيه لدرجه راقصه، يعني لدرجه ان هذه اغاني الصيف، اغاني البحر، اغاني السفر، اغاني اليمعة الحلوة والطاقة الحلوة. قاعد أتكلم عن أحمد سعد اللي تعودنا عليه بالفترة الأخيرة بهذا النوع من الأغاني، وهي أكثر الأغاني اللي لايقة على شخصيته بالنسبة لعدد المشاهدات والنجاح. هذه أكثر أغاني ماشية معاه بالمجال الفني اللي هو مستمر فيه لأكثر من 15 سنة.
3: بس إذا حول حزين يعني تدش قاعد يسوي فينا، يعني قاعد يخلينا لدموع أربعة أربعة. أنا ترى ألبوم الحزين أقدر أقول له إنه يعني بالنسبة لي شعوريا انا وايد مستانس. انا احب احمد سعد باللون هذا، واحس انه يعني ترى يقدر يطلع منه اكثر واكثر واكثر.
2: هو يقدر، هو صار له فوق العشر سنين يقدم هذا اللون، بس الموضوع ما مشى بالشكل اللي هو يبي. كنجاح كبير لما قدم الاغاني الايجابيه، الاغاني اللي فيها بيت عالي وسريع وفيها سكتش بالكلام، مو جمل او نص ثقيل بالغنى، نجح اكثر. بس الحين مسوي تجربة جديدة في سنة 2026، بيقدم 5 ألبومات، كل ألبوم 5 أغاني. الألبوم الأول اللي نزل اللي اسمه الألبوم الحزين سمعناه من قبل في مشوار، بس هنقول لكم شنو أقوى أغنية تصدرت للترند بتيك توك من هذا الألبوم، وحتى كاستخدام لها كأوديو بالسوشيال ميديا بشكل عام كان وايد كبير. أكثر من 25,000 استخدام حق الأوديو مع الأغنية في تيك توك. أما في يوتيوب مشاهداتها وصلت لأكثر من 1,000,000 مشاهدة. بين كل الأغاني اللي بالألبوم، هي الأغنية الوحيدة اللي كانت من ألحانه ومن كلمات أيمن بهجة أمر ومن توزيع محمد عاطف الحلو، قاعد أتكلم عن أغنية وصلت معاك.

0: اخر الاخبار ترى عن احمد سعد انه انفصل عن مديرة اعماله، ف هي كانت معاه بالمشروع الموسيقي مال الخمس البومات بسنة واحدة، بس هل انفصاله عن مديرة اعماله راح يخلي هالمشروع يتكنسل؟
1: يمكن او يبدع بالفرايحي،
0: ممكن
1: يبدع بالفرايحي
0: وكان اجل الالبوم الحزين لعقب
1: المفروض
0: بعد ال
1: بس يعني يا هيك يا هيك
0: عشان يعطيك شيء من قبل. زين احمد سعد انت جاهز حق الياي؟
1: الفرن موجود.
0: يا جماعه انا لما سمعت هالاغنيه ذاك اليوم بالسياره صار فيني لحظه بلا ذكرني باغنيه ثانيه، فلذلك راح اشغل جهاز كشف التشابه بين الاغاني بعد غياب. لا شغال الجهاز مضبوط زمان عنه
1: كان مغبر تصدق
0: مغبر
1: فكح انا
0: راكن على جنب
1: ايه بس
0: قاعد كان من امس لان امس وايد كذي صار عليه
1: اغبار
0: اي جبت فوطه انا مسحته مسكين
1: بس اقول لك شيء وناس ان اول الفرن احمد سعد صراحه
0: انا قلت لك فنانين صعب ندخلهم الفرن
1: اي
0: طبعا مو هم يدشون اغانيهم الدش شنو بطبخها انا المهم قاعد نتكلم عن اغنيه وصلت معاك لاحمد سعد. انا بالنسبه لي هي تشبه اغنيه نزلت قبل 11 سنه حق سميره سعيد، اسم الاغنيه ما عنديش وقت. خلنا نسمع شنو قالت سميره سعيد وبعدها نسمع

0: مزاجي عليهم مشوار ماي فيفورت.
1: كمل على اجاباتكم. طبعا قبل شوي ترى لايقين على بعض, ها
2: إيه
1: يعني احمد سعد وسميرة سعيد من كثر ما بنفس المكان مغنين ينفع انها تكون اغنيه واحده ديو او مدلي, ما ادري يعني ما شب ممكن يكون.
2: شوف انا الحين هابب الاي اي هذا سونو باكر اشبك لك اياهم يا بعض
1: اكثر من كذي
2: المفروض ما واضح.
1: عاد تسويهم واحده
2: واحده
1: يلا
2: ما شاء
1: حبيت
2: راح نشوف
1: جرب الموضوع
2: يضبط يضبط
1: نشوف فرن الاي اي ولا الفرن الحقيقي.
2: فرن
1: اقوى من فرنهم ليكون فرنهم يقدر على فرننا.
2: لا طبعا فرنهم خلي يصير فرننا.
1: انت شايف فرنهم؟
2: لا طبعا لا
1: تقليد
2: يحترق بسرعة.
1: الأصلي دائما هو اللي يبقى.
2: إيه بشوار.
1: يبقى الأوثنتيك يبقى. مصدقك أنت.
2: الإيطالي هذا ما نابولي.
1: لا يبقى كويتي, إحنا كويتي.
2: من نابولي.
1: لازم نابولي بالموضوع. لازم. لازم. خل نروح حق مسجاتكم على الواتساب على 22-20-94 على الإجابات اللي جايتنا من سؤال مشوار الأول اللي يقول عادة ودك إنها تختفي, أما السؤال الثاني اللي يقول
2: هدية وصلت لك وتحس انها كانت وايد سيئة وعادي تفضل اليوم تقول لنا
1: وشنو الفوبيا اللي عندك اللي الحين الناس مو مقتنعة انها هذه اصلا تعتبر فوبيا. ابها تقول اللي يلف ويدور دم ضروسي مع ايموجي
2: بينوكيو.
1: بينوكيو هذا اللي اذا تشذب خشمه يكبر
2: يصير يا كثرهم.
1: كان زين والله اللي تشذب صج خشمه يكبر.
2: لا صدقني كان ما تمشي
1: زحمة.
2: لو
1: سمحت ممكن خشمك شوي بس ممكن لو سمحت شوي زحمة. أما إجابة السؤال الثاني شمعة ويا ريت من الغالين أسوأ هدية شمعة.
2: ليش أحد يجيب شمعة؟
1: يمكن ريحتها خايسة.
2: يمكن أي صح بس صدق جاي شمعة هدية
1: صدق في ترى يعني أنت ما راح تعرف هذا الشخص شنو الريحة المفضلة عنده؟ وهذه الشمعة بتقعد بالبيت. لا ايه. فانيلا سحنة.
2: لا.
1: والله.
2: ايه ما أحس هي أخف شيء.
1: لا ثقيلة الفانيلا.
2: لا شنو في الأخف عين؟
1: أخف شيء. يعني ممكن.
2: أساساً.
1: شيء ورد يعني.
2: هو أساساً ليش أجيب هدية شمعة؟
1: لا في ناس يبون.
2: صدق؟
1: هاوس وورمينج جيفت.
2: أيوة أوكي.
1: هدية المنزل الجديد.
2: لا أرجع على.
1: المنزل الدافئ الجديد.
2: ايه أرجع البوك أحسن.
1: ترجمة حرفية وايد خايسة. وايد سيئة الترجمة الحرفية. البوك
2: أحسن.
1: أنت سوي متحف.
2: أنا راح أسوي أفتر سيل هذا.
1: سوي رف أخيس بوك.
2: خصم. ترى كلهم حلوين والله.
1: البوك الأسوأ.
2: عبد الله اليوم بصور لك والله كلهم.
1: صدق.
2: كل واحد أقوى من الثاني.
1: بس ما تبي يبون لك بوك.
2: بس خلاص. اكتفيت.
1: قلنا يبون شو اسمه. يبون لك الكرت هذاك.
2: هذه يعني هذا كذي على الهواء اقولها بس تحت الهواء والله
1: شنو سياره بيقول لك مثلا
2: الجدي عبد الله طماعين تدري شنو نحب الهدايا
1: الصفه هذه مو زينه طمع مو زين
2: لا زين
1: لا مو زين
2: والله زين
1: شلون يعني
2: دريم بيج صديقي
1: لا دريم بيج هذا بالطموح مو بهدايا تاخذها من الناس
2: حتى الهدايا لا مؤاخذ انا
1: خل نسال جدي اخر نشوف الجانب الاخر من الجدي الجدي الرجل على حسب كلام طلوب انه يقول انهم طماعين ويحبون الهدايا ويطلبون الهدايا اللي يبونها
2: صحيح
1: الجدي المرأة ما اسمع وصوتها هادي شوف قنوعة وصوتها هادي
2: جدي البنات قنوعين والله
1: انت يعني عندك رأي ثاني
2: انا ودي الحين الجديين والجديات كلهم يشاركوني
1: جدي وجدي حلو
2: هنشوف هزار قنوعة
1: فقرة برج الجدي تمام راح نشوف المسج اللي بعده اللي وصلنا من نورة صاحبة أكثر مسجات مرتبة بالعالم تقول مساء الخير أهلا مساء النور أنا اليوم كنت ناوية أطلب أغنية أم كلثوم عبالي اليوم الاثنين
2: لا مستحيل
1: لا أكملت
2: لا اليوم
1: أنا عبالي الأربعاء وهو اليوم الثلاثة وانت عبالك الاثنين
2: ماشي السالفة
1: ونورة عبالها يوم الاثنين يلا ما عليه
2: ايش قاعد يصير
1: ما عليه معناته كلنا دخلنا في هذا الثقب الأسود الزمني تقول أكره عادة اللي هي كل مرة تسوي روحها تبي تدفع وتقعد 10 ساعات تطلع الفلوس أبل باي أسرع على بنا ما عندها أبل باي ولحظة بوكي
2: صح
1: البوك بالسيارة ليش لا في ناس يسوون كذي
2: ويتأخرون سلو موشن
1: ليش كذي ليش أصلاً خلاص كل واحد يدفع حسابه
2: لأنهم بخلة
1: نص بنص
2: إيه في بخلة وايد
1: في كذي
2: أوه وايد
1: بالنسبة لأسوأ هدية جت لي ساعة

0: انا حاب ان احط ايموجي ساعه. وين لقيتي؟
1: لحظه،
2: هذه موجوده.
1: هذا ايه تصدق
0: اول مره اشوف الايموجي انا.
1: شلون
0: ساعه يد
1: نورة؟ تصدقين انت
0: انا ما اعرف الا الحمراء الالارم، عرفتها
1: نورة كايموجي. نورة احس اختصاص بالايموجيز، اتوقع هي تسوي تيتوريال.
0: لا تسولف بالايموجيز تقدر.
1: احس اي وين صرتي هذه؟ وين صرتي؟ وين شفناها هذه؟
0: يعني حتى اللي مسويها ما يعرفها وشكلها ضيم. قاعد اتكلم عن الساعه بس مو قادره اقطها، احس حرام لانهم تعنوا.
1: عقب شنو نورة؟ عقب شنو؟
0: حتى اللي مسويها ما يعرفها تقول. وعندي فوبيا غريبة من عطر معين ما أدري شنو اسمه بس أميز ريحته. شلون فوبيا من عطر؟ شلون عطر؟
1: لا والله هذه جديدة وما مرت علي
0: هذه. لا ما هذه ليميتد إديشن، هذه صدق ما صارت. نشوف المسج اللي بعده.
1: المسج بعد. الله، السلام عليكم جميعا مارين اف ام، والله يمسيكم بالخير الرائعين جدا. عبد الله وطلب، نفسي ابطل اوقف مجاملات على حساب قلبي. والله نفس برج الجدي سبحان الله. والهديه اللي كانت مو حلوه، عطر ريحته كتير مو حلوه. اخوكم باسم الصالح. يا حلو باسم.
0: للحين اكثر اسوأ هديه هي شيء له علاقه بالعطور، يعني يا شمعة ريحتها مو حلوة، يا عطر، وفي ساعة مو حلوة.
1: ساعة نورة صورينا الساعة، ودي أشوف الساعة هذه.
0: كذي بالغلط تصور الساعة وتدزها حق الشخص اللي يبلها الهدية؟
1: لا
0: والله
1: ولا حسبنا حسابه.
0: نورة إذا صار معك كذي قولي لنا، إحنا راح نحاول نراضي هذا الشخص المتأثر.
1: أي.
0: ونحط أغنية نطبطب عليه، يعني نحاول نسوي أي شيء. نروح حق المسج اللي بعده من لبنى ياينا، تقول مساء النور. هي مساء النور، مساء الخير عيل. أسوأ هدية في عيد ميلادي كانت فلوس في ظرف. ليش؟ صحيح ان انا احب الفلوس، لكن فلوس مع ورد، فلوس مع سفرة، شوية ابداع يعني.
1: لبنى
0: مو فلوس كاش في ظرف.
1: لبنى لا
0: بس صدق، ترى ليش تجيب ظرف في فلوس؟ شنو وين قاعدين؟ جاي البنك تسوي ايداع؟ ترى هدية هذه.
1: الله حلو هذا
0: ترتيب. حلوة الهدية،
1: جميل، بسيط، حلو، straight to the point. ويا حبذا إذا الظرف شوي ثقيل، يعني مو ظرف فيه فلوس،
0: تبي جنطة؟
1: لا يعني في شيء من الزرق، في كم يعني ورقة.
0: لا يعني
1: هذه هدية.
0: الموضوع غريب.
1: لا والله يعني برافو لبنى اللي يابتش هدية. خلي يصير ربعنا حق هدية.
0: ما أدري أنا بألف يعني.
1: رأي أنت هناك ها؟
0: حسيت.
1: أحس والله ينفع. عموما على 22-20-94 خلينا نشوف إجاباتكم، لأن الجماعة اليوم بدعوا صراحة. أيوة
0: أنا أحس إن موضوع الظرف اللي فيه فلوس اللي وصل حق لبنى كني ما قاعد أحس. أحس ولا ما أحس؟ قاعد أحس؟ لا لا
1: يعني هزاب يا ظرف
0: مو حلوة. مو حلوة السالفة كلش.
1: لا لا بلا بلا
0: حلوة. حلوة. اوكي.
1: انا
0: بالي قاعد اقول
1: حتى انا والله بالي
0: والله
1: يبظرف.

0: تتوقع الحين الشخص اللي جاب الظرف اللي فيه فلوس حق لبنى عقب ما سمع هالأغنية راح يعيدها؟
1: لا لبنى العيد ميلاد اللي جاي اتوقع يمكن نص كيكة راح تيلج
2: من الست للثمان يعني اكيد بسمع مشوار ده على مارينا تايم.
0: فترة الأغاني الجديدة أنا أشوف لأنه وصلنا شيء جديد توه فرش جاي من السعودية حق فنان مميز عنده صوت وايد حلو اسمه سلطان المرشد. نزل أغنية جديدة ومعروف هو بإحساسه وصوته الحلو وكان منزل ألبوم في 2025.
1: سلطان من الأصوات اللي أنا أحس أنه دائماً يربطني بذكرياته برشته. تصدق هبيت فيه بأغانية بعز البرد بس الحين بالصيف شو مسوي سلطان الحين يبين
0: أحس ولا غلطة ولا غلطة صح؟
1: هي. شتوية
0: وايد لايقة. الأغنية الجديدة اسمها ينباس الحكي، هذه الأغنية من ألحان

الأنين وهو مشتغل مع الأنين من قبل. وآخر أغنية لحنتها الأنين لسلطان المرشد كانت في ألبومه اللي نزل في 2025 وكان اسمها لما شفته. خوش أغنية بصراحة، خلنا نتذكرها قبل لا نروح نسمع اللحن الجديد اللي قدمته لسلطان المرشد.

0: هذه أغنية لما شفتها لسلطان المرشد اللي لحنتها الأنين حقه قبل الأغنية الجديدة اللي نزلت ووصلت اليوم عندنا في مارينا وبرنامج مشوار لازم نسمعها الحين.
1: توها وصلت أغنية جديدة على مارينا أف أم 94
0: أغنية جديدة للفنان سلطان المرشد من كلمات وتد ومن ألحان الأنين ومن توزيع يعقوب تسمعونها الحين على الهواء اسمها ينباس الحكي. وعلى فكرة اليوم الساعة 9 بالليل ساعة كاملة بصوت الفنانين الشباب السعوديين.

0: كاملة كلها أغاني لفنانين شباب سعوديين.
1: الليلة الساعة 9 على مارينا فام.
2: مزاجي عليهم مشوار My favorite.
3: فهل كيف يا ترى؟ فهل كيف؟ صح؟
4: سقط سهوا يمكن؟
3: يمكن يمكن بالغلط
4: يمكن
3: بالغلط بس راح نروح حق شيء كلش مو بالغلط لأن بنتكلم عن كأس العالم 2026 حسب سرعة صار تونا 2022 بسم الله
4: كذي مرت مرور سريع قاعد أشوف الإعلانات عبد الله تكفى لازم تمزج بالليل
3: شفت الله الله شفت اللي فيه تيمتي شالمي وفي بيكم وميسي وخيال الفكرة بس الفكرة نار كل مقطع من إعلانات التسويقية لكأس العالم قاعد تكون تتكلم عن أشياء مختلفة نصيحة شوفوهم صدق وايد حلو وايد في إبداع بالتنفيذ وتتوقع راح يكون كأس العالم حلو؟
4: لا
3: أنا بعد
4: أنا
3: بس ليش؟
4: أول شيء فرق التوقيت إنه يبتدي الفير شيء ثاني اللي سويته الدوحة ما ظنتي أحد بالعالم يقدر يسويه
3: صعبوا الموضوع على الياين
4: شوف يمكن والأكيد متأكد إن اللي إذا صار بالسعودية راح يصير نفس القوة
3: بالسعودية 2030 صح؟ 30 بالضبط ولا 3
4: كل
3: 34
4: كل 4
3: هو كل 4 سنين
4: كل 4 سنين
3: هذا 2026 2030 بالسعودية؟
4: لا المغرب وال
3: 2034 بالسعودية اوكي حلو راح يكون القطار موجود
4: قطار موجود
3: وناسه اروح كاس العالم بالقطار
4: صح
3: صج
4: ادي بتذكر كم عمري انا
3: كانت بعد كم سنه
4: خلاص وايد
3: لحظه 4-8 سنين
4: اي
3: انت ما راح تروح
4: ليزي عرفت ليزي هذا ليزي كاوتش
3: انت قاعد عرفت ها يبا اسمع داقين عليك وعيالك داقين عليك فيس تايم ها يبا ها وصلت والله بالقطار قطار انت مصدوم قطار شنو هاي قطار ما رحت المطار
4: الله وناسه
3: كلش وناسه
4: كلش شنو عندنا من المعلومات
3: شنو عندنا خبر عن كاس العالم لان في واحدة من الاغاني من الالبوم اللي نزلوه حق كاس العالم طبعا الاغنية الرسمية للحين مو وايد حلوة وشاكيرا نزلت اغنية
4: صح
3: صدمة يعني انا انصدمت لما سمعت الاغنية ايش كثر مو نفس قبل
4: لاحظت قبل شوف يبين ترى كاس العالم من بداية الاغاني ومن بداية الـ الـ الاغاني اللي يختارونها ما مو ذاك الزود لهذا الحين
3: من كثر ما هي عادية مو موجودة عندنا
4: لا حلو
3: بامس يعني شايف لي وين بس خل نروح حق واحدة من احلى الاغاني في البوم كاس العالم اللي ما اظن اكتمل بشكله النهائي في اغاني بعد يمكن تنضاف موجودة في الفنانة إليانا صديقتنا القديمة
4: هلا والله
3: قلنا عنها من زمان وايد اشياء انها شاركة كانت بكوتشيلا من قبل سوت تعاونات وتور وكانت تغني قبل فرقة كولدبلاي بالافتتاح بكل الحفلات بالجولة الموسيقية اللي لفوا فيها العالم ووصلوا فيها للخليج باربع حفلات كانت في ابوظبي إليانا كانت معاهم الحين إليانا مسوية اغنية اسمها إليمينيت في الالبوم الخاص بكاس العالم اللي راح يكون في كندا وامريكا والمكسيك ثلاث دول بالتعاون مع جيسي ريز بهذه الاغنيه مغنيه انجليزي ومغنيه عربي
4: برافو
3: بالاغنيه نفسها يعني فوايد حلو وحتى التصوير حلو وهي وايد وايد متحمسه تشوفها بالسوشيال ميديا فخوره باللي قاعد تسويه فخوره انها وصلت لهالمكان
4: ترى هي قصه نجاح
3: صدق
4: يعني شلون بدايات واليوم كاس عالم مناسبه الكل ينطرها
3: نسمع اغنيه إليانا إليمينيت من البوم كاس العالم 2026

0: Yeah, Kylie sent me like two boxes, like three boxes.
1: But so am I, but it's not about that.
2: Don't know what she's saying. I didn't know she sang. I thought she rapped or whatever.
3: They love it. They love asking these questions.
4: I like mugs because they're very comfortable in your hand.
5: وقت المشاوير أكيد مع عبد الله وطلوب بمشوار.
6: نروح بوب كلتشر شوية ونسولف عن اللي صاير متشابه بين فنانتين ثنتين كله له علاقة بالحقوق وشلون الفنان مرات في ناس وشركات يستخدمون صوته صورته شكله أغانيه بأعمال فنية ثانية أو بتسويق لمنتجات أو بإعلان بالشارع أو بمجلة بدون استئذان. هناك في موضوع مختلف صحيح. الموضوع في حقوق ملكية فكرية وما يصير تسوي كذي. الأولى اللي هي تايلور سويفت صار معاها موضوع مشابه حق القصة هذه لأن في ثلاث طلبات حق تسجيل علامات تجارية علشان تحمي صورتها وصوتها من سوء الاستخدام وين بالذكاء الاصطناعي بالـ AI علشان لا يصير الموضوع يصير صوت تايلور سويفت على أي شيء سواء بكلام ولا بغنى باستخدام الـ AI علشان تحمي صوتها وصورتها. صار هالشيء مع صورة خاصة فيها وهي شايلة جيتار على المسرح وفويسين تقول فيهم الأول Hey it's Taylor الثاني تقول Hey it's Taylor Swift. ترى عندنا واحد منهم بس ما راح نستخدمه
7: عشان أتزفنا.
6: بالضبط.
7: تدري منو اللي صار وياها بعد هالفترة ورفعت قضية؟ دواليبة
6: بعد؟
7: اي لقت نفسها بإعلان تليفون.
6: شفت الصورة؟
7: ماخذين صورة بشي بكيفهم
6: طبعا. تلفزيون.
7: اي كان تقول
6: على لهم. على كرتون. على الكرتونة. تخيل جاي يسوقون التلفزيون واحدة من الشركات اللي تقدم تليفون خايس
7: سيء جدا. فالحين
6: رفعت قضية والقضية تعويض بقيمة 15 مليون دولار ضد شركة إلكترونيكس بسبب استخدام الشركة لصورتها على واحد من كراتين أجهزة التلفزيون بدون تصريح أو مقابل مالي.
7: تلاقي نفسك على كرتونة شلون؟
6: لا وتلفزيون
7: أي
6: والصورة حلوة فيعني يعني الناس ممكن تشتري لأن عرفت؟
7: أي وحتى التعويض حلو ترى
6: تعويض 15 مليون تدري كم تلفزيون بال 15 مليون؟
7: وايد والله
6: وايد من هالشركة هذه. بما أن ثنتينهم قاعدين يعانون أحس لازم يغنون علشان ينسون هذا الألم وحلو أنه قاعدين يحمون نفسهم وقاعدين يتابعون موضوع أنه هذا مستخدم ويهي لحظة تعال 15 مو هني يعني مو منك لا تعال ما يصير
7: ادفع
6: الموضوع فيه حقوق ملكية فكرية. تايلور سويفت ودواليبا لما يغنون مع بعض بمكس واحد شلون ممكن يكون الموضوع؟

0: بمشوار مع عبد الله طلوب من 6 لـ 8.
1: نروح حق اغنيه جديده
2: اليوم, كولكشن
1: جديد, ثالث اغنيه جديده
2: وناسه
1: على الهندي معقول سلطان المرشد ينباس الحكي, والحين اغنيه جديده وصلتنا من الفنانه حنين حسين.
2: قاعد اليوم نبدع لكم بالاغاني الجديده الكولكشن في اوله من بعد ما نزلت مجموعه من الاغاني من البومها ممكن اعيش. اغنيه جديده توصل افرش في مشوار,
1: اغنيه اسمها المستدام. اول مره اغنيه تتسمى بهذا الاسم, ترى ما تسمى من قبل.
2: غريب صح؟
1: اي
2: المستدام
1: يعني ريسايكبل,
2: ما ادري
1: ممكن يعني
2: يمكن شيء يدوم مستدام
1: الدايم. إيه أي. مستدام هو هذا هو
2: ريسايكل
1: عشان يستمر.
2: حنين الموضوع عندك الحين نسمع.
1: بس حنين حسين صج فنانة كويتية وصوت مميز, تغني بالمصري حلو وتغني بالكويتي حلو, عندها خامة صوت مميزة, وأيضا هي ممثلة بمسرح زين.
2: أنا أشوف أن دائما الفنان المتكامل اللي يغني ويمثل يعني عنده طاقة وايد عجيبة, والأحلى أنه على هالزحمة هذه هم قاعد تخصص وقت أنه قاعد تسوي أغاني, لأن حنين من زمان من آخر أغنية سمعناها منك
1: صار الوقت اللي نسمع أغنية حنين حسين الجديدة.
0: لأنك على مارينا أف أم تسمع كل جديد أول ما يوصل. أغنية جديدة تسمعها الحين على مارينا أف أم 90.4.

الأغنية من كلمات محد. منو محد؟ ما ندري، هو محد. ومن ألحان أيضا محد وتوزيع، لا، من ألحان وتوزيع علي المتروك وبغناء حنين حسين، اسمها المستدام من ألبومها ممكن أعيش.

0: مشوار اي على مارينا فان مود.
1: ايه حلو الموضوع
2: ترى جبار ها الموضوع.
1: كنا ليه باكر الاوترو
2: اي لها
1: اتوقع ليه اليوم للحين
2: اي
1: المهم فاقول لك في فنان وايد قوي احنا لازم نسولف عنه لان عنده خطه وايد قويه قادمه قريبا جدا جدا جدا. انت لاحظت اللي انا لاحظته؟
2: ما انا وياك مع الملاحظه
1: انبهرت
2: جدا.
1: انا انبهرت بعد.
2: انا وياك دائما وابدا
1: ايه؟
2: بالانبهار. خطتها 4-4-2
1: ممكن
2: ممكن
1: ينفع.
2: ترى احب صوته وايد.
1: اي
2: ترى صدق
1: لا صوته خيالي هو على فكره. قاعد نتكلم عن رامي صبري اللي قاعد يجهز حق البوم قادم. هذا الفنان اللي نزل البوم في 2025 أنا بحبك أنت وكان في وبحكي لك عن الأيام وكان في بيان.

0: بعد عن اللون الحزين. لا ليش
1: الا دي
0: وفي مفاجآت بالالبوم. لا
1: يعني دويتو
0: رامي نبي دموع
1: مفروض
0: رامي فجي. مكانك الحزين مكانك.
1: انا اصلا اذا ما كنت حزين احب اسمعك عشان اصير حزين.
0: انا اصلا رامي ما اسمع الا الحزين.
1: شلون الحين شلون غير رايه؟
0: خلينا نقول له يقتنع ويسوي البوم حزين.
1: الله يخليك يا رامي.
0: يصير هو احمد سعد عندهم المواد حزينه. طبعا هو حاليا قاعد يصور وقاعد يكمل مشواره في برنامج The Voice Kids وكعضو لجنة حكم. والله فرفوش وايد ترى رامي.
1: أي.
0: يعني لما تلتقي معاه شي تحس بخفة دم. شخصية ثانية بعيد عن الأغاني وتعامله مع المشتركين الصغار بالسن. صح. وايد ذكي وايد شاطر وفريقة قوي ترى. عنده أصوات خيالية بس هو عنده شيء مو موجود عند أي فنان ثاني
1: اللي هو
0: ينزل ألبوم وتكون فيه أغاني يصير فيك أوكي حلوة الأغنية حلوة حبيتها. يمر وقت انت ما تحبها زيادة. متى تحبها زيادة الأغنية وتتعلق فيها أكثر؟ لما تسمعها لايف. هو من الفنانين اللي لما يعيد الأغاني على المسرح لايف يخليك تقتنع فيها أكثر تحبها أكثر وتتعلق فيها وما تسمع نسخة الاستوديو. خلاص دائما تروح حق النسخة الحية اللايف اللي فيها إحساس الصجي. وحلو بشغلة ثانية بعد انه هو يعرف يختار شنو يغني كمدلي بحفلاته. يجمع أغاني راكبين على بعض ويسوي منهم مدلي خيالي يخليك ما تسمع الأغاني خلاص تروح دايركت على المدلي. هذا واحد منهم.

0: كيسان.
1: عرفت شنو اقصده لما يغني لايف؟
2: صدق اقول لك شغله، الحين برد ركب سياره برد اسمعها مره ثانيه.
1: اوه ادز لك واحد ثاني بعد اهدى
2: اقوى،
1: عنده واحد ثاني اهدى بحفله القاهره. كنا معاكم في مشوار من الست للثمان، انا عبد الله البكور
2: وانا عبد المطلب نذر،
1: دائما هزار بالاعداد وحسين غملوش بالاخراج التلفزيوني. بس حبيت اقول حق نوره صوره الساعه وصلتنا واحنا وايد اسفين على شعورك، لان صدق الساعه
2: ضيم
1: وايد. باي.
3: مشوار على مارينا اف ام. مارينا اف ام 94.

0: من قلب الكويت.
1: مارينا اف ام
0: 94.
2: Oh my god, we love it.
1: متعود عليها.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز
0: مارينا.
1: نبلش 60 دقيقة على مارينا فهم كلها أغاني لفنانين سعوديين شباب.

انت بوسط 60 دقيقة كلها اغاني لفنانين شباب سعوديين على مارينا اف ام.

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
1: دايما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز
0: مارينا.
3: اوكي okay.

أوراقنا كل حد يروح لحاله نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش كان شاري وبعته ببلاش ما كانش في قلبي

0: الرقم الصح
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
1: دايما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز
0: مارينا
1: مع بداية الساعة 11 نبدأ معاكم كلام الليل.

وليل الولا أغلب تفاصيل ألم. ليمتى أعلق إحساسي بوهم؟ وليمتى ما يعجب عيوني سواك يلي غرامك من أول ليل آخر ألم؟ ما هزتك دمعة ولا طاحت وراك كلام لا.

افترقنا لثوان، اختلفنا على أمور كثيرة، واتفقنا على أمر واحد، الفراق. كلام الليل.

اشتاق لك أولا يلي مالك شبيه، يلي مكانك بالقلب وحيد، يلي ماخذني من الدنيا لعالم بعيد، اشتاق لك أولا.

لثوان اختلفنا على أمور كثيرة واتفقنا على أمر واحد،

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: وشايف حالك
4: ركز

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت